0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. لينا عايز اسالك سؤال كده غريب شويه. امتى اقول لنفسي خلاص انا كده عرفت نفسي ومش عايز اعرف نفسي تاني خلاص، يعني اكتفيت كده؟
1: عارفه امتى؟
0: امتى
1: وانا في القبر ان شاء الله.
0: ايوه كنت متوقع اسال الاجابه دي منك يا دينا.
1: وانا في القبر كده يا حاج بس اسالك انه انت خلاص كده؟ خلاص كده ما عنديش.
0: صح،
1: طول الوقت احنا بنكتشف حاجات في نفسينا مختلفه. طول الوقت انا بكتشف في الدنيا وبكتشف فيا، انا بكبر وانا بحس انه انا كائن حي. معنى كائن حي يعني بتفاعل مع الحاجات اللي حواليا، بكبر، بتطور، برجع لورا، بطلع لقدام، فانا بتفاعل مع كل حاجه حواليا. فاي تفاعل هو بيعرفني نفسي وبيعرفني البيئه اللي حواليا، الحياه اللي حواليا، وكمان الناس اللي حواليا.
0: كلام مهم جدا. نطلع فاصل ونرجع نكمل في كلام في اغاني والمرايه.

0: رجعنا معاكم كمان مرة في كلام في أغاني وأغنية المراية. وبفكر كده يا إيمي في سؤال الصراحة صعب. هتعملي إيه لو لقيتي أقرب ناس ليكي مش حواليكي؟
1: يعني السؤال ده كنت نفسي ما تسئليش علشان مش عايزة، عارفة اللي هو مش عايزة أفكر فيها أصلا. صعب جدا، صعب إنه أصحى من النوم فجأة ألاقي أقرب ناس ليا مش حواليا، لأنه الناس هي أو حبايبي اللي جنبي هو اللي أنا بتسند عليهم. فدي حاجة صعبة قوي قوي ومشاعر مرعبة. يعني الله يحفظ كل الناس، والله يحفظ كل الناس قريبة منك ومني وقريبة من كل اللي بيسمعونا، لكن أنا لازم برضو حتى لو حصل ده أكون مكرر جوه نفسي أني حياتي ما توقفش. متهيألي دي قمة نضج غريبة جدا ممكن الواحد يوصل لها، انه مهما حصل هتضايق هتعب مش عارف ايه، بس هيجي في نقطة هقرر ان انا همشي حياتي. لان كمان بحس، انا دايما بحس انه الناس اللي راحوا بيحسوا بينا. فمتهيالي الشخص ده مش هيبقى عايز ابدا ابدا في يوم من الايام اني يلاقيني فاشلة في حياتي بسبب انه هو راح مني. فبحس انه لما امشي في حياتي وانجز واكبر ده هينجحني وكمان هيبسط الناس دي مني.

0: ورجعنا لكم بعد الفصل ولسه مكملين في المراية. يا دينا قولي لي خطوات معينة أعرف فيها نفسي أكتر. قولي لي أعمل إيه عشان أعرف نفسي أكتر.
1: بصي هو أنا حاسة أن أنا بجاوب أسئلة أكبر مني الصراحة يعني, بس هحاول أن أنا أحاول يعني. ممكن أعمل إيه عشان أعرف نفسي؟ ممكن أسأل الناس اللي حواليا زي ما احنا كنا بنقول قبل كده. ده خطوة من خطوات أن أنا أبقى بسأل الناس اللي حواليا.
0: حلو قوي.
1: في اختبارات بتتعمل دلوقتي بيها بعرف نفسي اكتر. يعني مثلا شيتات كده حتى بتتجبن على النت ان انت اعمل املى الحاجات دي واعرف ان انت مثلا شخصيه عصبيه ولا مش شخص ولا شخصيه هاديه ولا انت
0: مش الحاجات إيه؟ اللي على الفيسبوك يا جماعه دي.
1: لا لا مش قصدي اللعب اللي هي على الفيسبوك دي خالص, ان هي لا تمت الواقع بالصلاه يعني. لكن في حاجات حقيقيه مثلا, يعني انت لو في موقف الفلاني وجالك الحاجه الفلانيه هتتصرف ازاي مثلا, فتجاوب. فالشيتات دي بتسهل يعني. انا الشتات دي لما عملتها فرقت معايا جدا وعرفتني حاجات عن نفسي انا ما كنتش اعرفها, مهارات عن نفسي ما كنتش اعرفها. حاجه كمان انه ومهمه جدا ان قعدتي مع نفسي وفيها بعرف انه طيب انا دينا مثلا انا بحب كذا, انا شايفاني كذا, اكتب كل الايجابيات والسلبيات بتاعتي. دي حاجه من الحاجات اللي بتعرفني انا مين, انا صورتي عندي ايه. فسي مثلا لو انا قلت مثلا ان دينا مثلا هاديه مثلا, وايمي من الناس اللي حواليا قالت لي ان انا فعلا هاديه, وعملت اختبارات وقالوا لي ان انت شخصيه هاديه, فانا ايه اتاكدت ان الصفه دي هي في دينا. وهكذا الحاجات بقى اللي هي المشتركه كتير. فالفكره انه كمان نقطه يعني انا عارفه انه انا طولت, بس نقطه اخيره انه اشوف اسال ربنا سبحانه وتعالى انا مين.
0: يعني هما كانوا اربع نقط مهمين جدا يا دينا, شكرا ليكي فعلا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين كده معاكم. يمكن ما قدمناش وقت كتير لكن لسه مكملين في المرايه. دينا عايزه اسالك سؤال مهم جدا، هل محتاج مرايه في حياتي؟ وهي ايه هي اصلا المرايه اللي ممكن احتاجها؟ يعني
1: محتاج مراية؟ محتاج مراية. يعني ينفع تنزلي الصبح من البيت من غير ما تبصي قدام المراية مثلا وتشوفي شكلك عامل ازاي وتعملي ايه؟ عايزة اقولك ان انا وقت ما عزلت جديد في بيت جديد يعني عدنا وقت من غير مرايات، انا حسيت قد ايه انه دي حاجة صعبة، انه انا مسي يومين مش عارفة اقعد من غير مراية، مش عارفة اشوف نفسي، مش عارفة اشوفني، انا شكلي عامل ازاي، طب انا هدومي متظبطه ولا مش متظبطه، شكلي عامل ازاي، فاهمه؟
0: بتحسي مفيش ثقه في النفس كده وانت نازله؟
1: انا مش شايفاني يعني في كاني في جانب ما اعرفوش عن نفسي. فعايزه اقول ايه المرايات اللي بحتاجها في حياتي. اوقات كتير قوي احنا اللي بنختار المرايات وبنختارها غلط، بنختار مرايه الشغل، بنختار مرايه الاصدقاء، العيله، العلاقات، الارتباط، انه الشخص اللي انا مرتبطه بيه بقرر ان انا طول الوقت هو مرايتي، فانا شايفاك، انا شايفه صورتي منك طول الوقت. في اوقات كتير بتبقى العيله، في اوقات كتير بتبقى الدراسه، الشغل، انا شايفه نفسي امتي في الشغل، فانا لو انا نجحت في الشغل يبقى انا شخص جيد. فدينك كويسه لان هي شايفه نفسها في مرايه الشغل. فعايزه اقول انه لما تقرر انك تكون بتبص على نفسك في مرايه، بص في مرايه ثابته، مش بتتغير، مش مرة هتبقى سودة ومرة هتبقى بيضة، مش مرة هتبقى مزومة قوي عليك أو عاملة زوم يعني مقربة قوي منك وفجأة بعيدة جدا عنك. أنا بحس إنه إنجاز التعبير ربنا سبحانه وتعالى الوحيد اللي أقدر إن أنا طول الوقت أشوف فعلا صورتي فيه وما تكونش بتتغير، لأن كل المرايات التانية دي وارد إن هي تقع وتتكسر في وقت وهتتكسر على فكرة يعني.

0: انه انا مسي يومين مش عارفة اقعد من غير مراية. مش عارفة اشوف نفسي. مش عارفة اشوفني. انا شكلي عامل ازاي؟ طب انا هدومي متضبطة ولا مش متضبطة؟ شكلي عامل ازاي؟ فاهمة؟
1: تحسي مفيش ثقة في النفس كده وانتي نازلة.
0: انا مش شايفاني. يعني في كأني في جانب معرفوش عن نفسي. فعايزة اقول ايه المرايات اللي بحتاجها في حياتي. اوقات كتير قوي احنا اللي بنختار المرايات وبنختارها غلط. بنختار مراية الشغل، بنختار مراية الاصدقاء، العيلة، العلاقات، الارتباط، انه الشخص اللي انا مرتبطة بيه بكرر ان انا طول الوقت هو مرايتي. فانا شايفاك، انا شايفة صورتي منك طول الوقت. في اوقات كتير بتبقى العيلة، في اوقات كتير بتبقى الدراسة، الشغل. انا شايفة نفسي امتي في الشغل. فانا لو انا نجحت في الشغل يبقى انا شخص جيد. فدينك كويسة لان هي شايفة نفسها في مراية الشغل. فعايزة اقول انه لما تقرر انك تكون بتبص على نفسك في مراية، بص في مراية ثابتة، مش بتتغير. مش مرة هتبقى سودة ومرة هتبقى بيضة. مش مرة هتبقى مزومة قوي عليك او عاملة زوم، يعني مقربة قوي منك وفجأة بعيدة جدا عنك. انا بحس انه انجاز التعبير ربنا سبحانه وتعالى الوحيد اللي اقدر ان انا طول الوقت اشوف فعلا صورتي فيه.
1: yeah.
0: وما تكونش بتتغير. ان كل المرايات التانية دي وارد ان هي تقع وتتكسر في وقت. وهتتكسر على فكرة، يعني خليني اقول ده مش دعوة المأساوية، بس هي تتكسر في وقت.
1: ده كلام مهم جدا. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم.

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل ومش قدامنا كتير يا دينا، بس في سؤال كده عايزه اساله لك. المشاعر المتضاربه محيره لكن مهمه، ايه تعليقك في الكلمه دي؟
1: طب ايه تعريفك للمشاعر المتضاربه؟
0: في الاغنيه بيقول في الاخر كده، في اخر الاغنيه بتقول ايه، انا مش عارف انا مبسوط ولا متضايق، كاره ولا بحب ولا مش عارف، خايف ولا ولا حاسس بامان
1: مطمن.
0: ف ايه هي دي المشاعر المتضاربه؟
1: صعبه. عايزه اقول لك انه دي من اصعب الاوقات اللي بعدي بيها او اي حد بيعدي بيها. ان انا مش عارفه مثلا هل انا بحب ايمي ولا بكرهها، هو انا حاسه بايه، هو انا عندي شغف ولا لا، عايزه اشتغل ولا مش عايزه اشتغل، عايزه ادرس ولا مش عايزه ادرس، كل حاجه وعكسها. دي صعبه جدا ومحيره جدا زي ما انت كنت بتقولي. بس اعمل ايه فيها او اعديها ازاي؟ انا بحس انه في الوقت ده انا صعبه جدا ان انا اخد قرار. لو انا في حاجه في حياتي محتاجه قرار وقت المشاعر المتضاربه دي، ما اخدش قرار. انا بشوف انه لا، دينا ما تاخديش قرار دلوقتي، استني لما ترسي على مشاعر معينه. بصي، في الاغلب في مشاعر بتغلب، يعني في مشاعر من الاثنين بتغلب يعني. فلما تغلب حاجه ابقى خلاص استقريت انه دي المشاعر اللي هكمل بيها، فاوكي دي بقى اللي انا هكمل بيها.
0: تمام.

0: وللأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنت معايا وكلامك حقيقي كان مهم أن احنا نركز فيه وأن احنا نعرف نفسنا أكتر فيه. بس حابة أن أنا أزنقك شوية كده في الآخر.
1: ما خلاص الأسئلة خلصت على فكرة.
0: لا لا
1: الأسئلة خلصت.
0: لازم تتزنقي في آخر الحلقة. كل واحد بيجي هنا لازم يتزنق في آخر الحلقة.
1: ما حسيت كده برضو.
0: عايزة أعرف إيه الخطوة اللي أخدها في حياتي تكبرني جدا جدا جدا لدرجة أن أنا أوصل كده. أنا عارف نفسي مش خلاص عرفت نفسي وخلاص, لكن أوصل لحتة أن أنا قادر أخد قرار في حياتي بسبب أن أنا عرفت نفسي.
1: بصي هو سؤال كبير قوي. مش عارفه ازاي هنتكلم فيه في تراك. يعني ازاي ابقى عرفت نفسي؟ الاجابه بسيطه, لما ببص في المرايه صح هبقى عرفت نفسي, فهعرف اخد قرار صح في حياتي لان انا عارفه.
0: يعني لو انت سمعتنا في اخر تراك يا ريت ترجع كده تركز في اول البرنامج خالص. دينا كانت بتقول لنا ايه هي المرايات اللي ممكن نبص عليها, وفعلا حاجات مهمه جدا. ميرسي يا دينا وميرسي ليكوا لاستماعكم. ميرسي يا دينا جدا. اشوفكم على خير او اسمعكم على خير وتسمعوني على خير الاسبوع اللي جاي.

0: أنعم الله عليك بقلب من ذهب. القلب ده يستطيع أنه يحب كل شخص بيحتاج للحب.
1: تحب علشان تسدد احتياجات الآخرين للحب، مش علشان تستمتع أنت بالحب.
0: مع أن كل ما بتقدم حب للآخرين بتلاقي نفسك سعيد كنتيجة لمحبتك ليهم.
1: ويقدر القلب ده أنه يعطي ويشعر بالحب.
0: كمان القلب اللي بيعطي ده ويشعر بالحب يسمى بتلاقي فيه أنه بيأكد أن الحب والعطاء والإحساس أمور بنحتاج ليها كبشر طول الوقت، وبنحتاج كمان نقدمها لبعض قبل ما نطالب بيها لنفسنا.

كويسة فتبعد الناس وتفضل حياتي حياة متداس عليها بمئة مليون طريقة. والعادي ان الكل يحكم، والعادي ان الحكم يكسر، والعادي ان الكسر ينهي الحكاية.

0: تستطيع أن تحب الآخرين بشكل عملي وتجعلهم من أولويات حياتك قبل ما تكون أولوياتك هي الأهم.
1: كلنا المفروض بنرتب اهتماماتنا في الحياة،
0: بنرتب أولوياتنا،
1: وللأسف بتكون أول حاجة في قائمة الأولويات هي مصلحتنا الشخصية.
0: مهم نفكر في نفسنا طبعاً ونهتم بأمورنا الخاصة،
1: لكن طبعاً ما ينفعش تكون مصلحتنا هي محور تفكيرنا.
0: ومن أحلى الأمور أني أفكر في الآخرين وأني أهتم بيهم وأكون بقدر أساعدهم وأقف معاهم في ظروفهم المختلفة.

0: تستطيع انك تكون شخص متواضع حتى لو عندك من الانجازات والمواهب اللي يخليك متكبر.
1: ممكن شخص يكون مثلا امكانياته انجازاته بسيطه بس تلاقيه كده بيضخم منها علشان يلفت الانتباه وعلشان الكل يشاور عليها.
0: وممكن يكون اللي بيعمله عادي جدا وناس كتير بتعمله بس هو حاسس ان مفيش زيه وعايز كل الناس تسقف ليه.
1: ممكن واحد تاني فعلا يكون بيعمل حاجات كتير ومع كده تلاقيه متواضع وبسيط.
0: خليك متواضع تلاقي الحياة ليها طعم تاني.

0: انت تقدر انك تدرب نفسك على تحمل المسؤولية والعمل باجتهاد وبجدية.
1: القصة محتاجة تدريب ومحتاجة تفهم دورك كويس،
0: محتاج اني انا ادرك ان انا في جزء في الحياة هو مسؤوليتي أنا الشخصية،
1: ما ينفعش حد غيرك يكون بيعمل المسؤولية بتاعتك،
0: وما ينفعش كمان تعمله بأي شكل وخلاص أو بأي مستوى مش حلو.
1: لازم أتعلم أدرب نفسي أني أبذل كل جهدي في الجزء المطلوب مني من غير كسل ولا تراخي ولا تأجيل ولا أني أكون برمي المسؤولية على حد تاني.

0: عندك القدرة من الله على التسامح حتى للي بيأذوك.
1: مفيش حاجة اسمها أنا كده شخصيتي كده مش بقدر أسامح أي حد بيغلط فيا.
0: مفيش حاجة اسمها أنا مش ربنا عشان أغفر وأسامح الناس.
1: الحقيقة إنه ربنا سبحانه وتعالى خلق جوانا طاقة نقدر بيها نسامح، والطاقة دي بينفع تزيد كل ما بيكون عندنا نضج في شخصيتنا.
0: يمكن كل ما نتعلم نسامح بيبقى عندنا تصالح مع نفسنا ومع الناس كمان أكتر.

0: تقدر انك انت تنصف المظلوم وتدافع من اجل الحق.
1: بيحصل كتير بنشوف قدام عينينا ناس بتتظلم وناس بتظلم ناس
0: بكلمة يمكن او بتصرف او باي حاجة انه الشخص ده يتحرم من حقه،
1: وللأسف كتير بناخد موقف المتفرج،
0: واوقات بنخاف نقف في صف المظلوم لألا الظلم ده يجي علينا احنا كمان،
1: اوقات بنخاف نتكلم ونعلن الحق، والخوف ده بيخلينا ننسحب ونصمت ونتراجع،
0: واقول اللي جوايا انه طب ما انا مالي يعني خليني في حالي،
1: مع اني في ايدي اساعد انسان بيمر بظلم.

0: كل اللي عندك هو نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى تقدر تشارك بيها الآخرين.
1: هو مين ليه الفضل في أي حاجة بيمتلكها؟
0: علشان كده لو ربنا منحك صحة تقدر تساعد المريض،
1: لو ربنا منحك مال تقدر تساعد الفقير،
0: ولو ربنا منحك علم تقدر تعلم الأقل في العلم،
1: لو ربنا منحك شخصية مقبولة من الناس قرب للناس.
0: كل حاجة من ربنا ينفع نشارك بيها محتاج، والمشاركة دي كأني بقول لربنا سبحانه وتعالى شكرا على نعمك.

0: تقدر انك تتعلم انك تكون مبادر خاصة في عمل الخير.
1: يعني لما تشوف شخص كبير مثلا ومحتاج مساعدة تقدر تساعده،
0: لما تشوف طفل بيعيط وتطبطب عليه،
1: لما تشوف حد بيشيل حاجة وتقدر تشيل معاه او ترفعها معاه،
0: لما يكون حد حزين وانت الطيب خاطره بكلمة،
1: لما يكون حد محبط تقدر تشجعه وتخرجه من حالة الاحباط دي،
0: ولما يكون حد منفعل وانت تقدر تهديه،
1: لما تشوف انك تقدر تعمل حاجة ايجابية وتقدر تعملها اكيد هيفرق جداً.

0: الأمانة والثقة في الآخرين من السمات الإنسانية اللي بنحتاج إنها تظهر في علاقتنا.
1: ثق في قدرات الآخرين وخليهم يوصل لهم الإحساس إنهم يقدروا يعملوا حاجات.
0: ثق في الآخرين، فالثقة دي سور حماية للعلاقات.
1: زي ما بحتاج الناس تثق فيا، لازم أنا كمان أثق في الناس.
0: بلاش نظرية الشك والمؤامرة، وإن ورا كل كلام كلام ورا كل فعل أمر تاني خفي.
1: خلينا نبني الثقة في بعض ونتعامل من خلالها.

عالوشوش بشوف ملايكة بشوف وحوش وخاف أتوه وجرح نفوس.

0: بلاش تميز بين البشر على حسب اللون البشرة أو الدين أو الجنس أو البلد.
1: كتير بننجذب للي شكلنا وبنرفض لو حد مختلف عننا.
0: بنقبل المتفق معنا في الدين ونكفر أي حد تاني.
1: بتكون علاقاتنا بس مع المشابهين لينا ونرفض العلاقات مع أي حد مختلف عننا أين كان بقى في الثقافة أو أي حاجة تانية.
0: مع إن الله خلقنا مختلفين مش علشان نرفض بعض، لكن عشان نتعايش مع بعض ونكمل بعض ونقبل اختلافات بعض.

0: عندك لسان يقدر إنه يشجع الآخرين؟ على فكرة التشجيع قرار داخلي أقدر أمارسه كل يوم.
1: أوقات بستخسر أشجع الناس اللي حواليا،
0: أوقات بكسل أقول كلام مشجع لغيري،
1: وأوقات بقول لو قلت كلام مشجع الشخص ده هيتكبر علي،
0: وأوقات مش بشجع لحسن يتفهم تملق أو إني عايز حاجة من ورا الكلام،
1: وأوقات مش بشجع لأن كل الناس مش بتشجع،
0: وأوقات بقول هو أنا هم مين بيشجعني علشان أقدر أشجع غيري.
1: لا، الحقيقة لازم نتعلم نشجع بعض.

0: من حكمة الله أنه بيجدد طاقتنا لاحتمال الألم والصعاب. الحياة مليانة صعوبات وتحديات،
1: مليانة ألم وأوجاع،
0: مليانة مشاكل وأمراض واحتياج.
1: بنحتاج للصبر والاحتمال، وده بيجي من الله سبحانه وتعالى.
0: بيقول المثل على قد لحافك على قد اللحاف بيجي البرد،
1: ودي أوقات بتكون صحيحة. على قد طاقتنا بتيجي المصاعب،
0: لكن لما بندعي ربنا سبحانه وتعالى ده بيجدد وبيوسع طاقتنا وقت الاحتياج والألم، فبنلاقي طاقة جديدة.

0: سوا ومش راجعين.
1: اسعى للنجاح والتفوق لأنها رغبة إنسانية، ولكن احذر الأضواء والشهرة.
2: مين مش بيحب يكون ناجح ومتميز ومتفوق؟
1: كلنا على فكرة، ويمكن بدرجات مختلفة، لكن دي رغبة داخلية جوانا وبيرتبط معاها السعي تجاه النجاح.
2: لكن أوقات بيلمع قدامنا إغراء الشهرة، ومش لازم أكون نجم من النجوم، لكن ممكن أكون مشهور في العيلة أو وسط الشلة،
1: أو مشهور في شغلي،
2: أو مشهور على الفيسبوك. طبعا
1: المهم ما تكونش الشهرة هي الهدف، يعني أكيد مش هتبقى هي الحاجة اللي أنا طول الوقت بسعى عليها، لكن أكون ناجح ده الأهم.

0: مش هتقدر تنشر السلام بين الناس لو انت مش بتشعر بيه جواك الاول.
1: وهنا بقى هنقول فقد الشيء لا يعطيه.
0: تحاول تنشر السلام بين الناس ازاي وانت من جواك مش متصالح اصلا مع نفسك،
1: وممكن كمان تكون مش قابل نفسك بعيوبك ومميزاتك،
0: ومش قابل ظروفك ولا شغلك ولا بيتك ولا جوازتك،
1: ومش قابل بلدك ولا مستواك العلمي ولا المادي.
0: السلام الداخلي لازم يخرج الاول من جوه لبره عشان تقدر تساعد غيرك يعيش كمان هو في سلام.

0: كل زرع وله حصاد، والحصاد من نفس نوع الزرع.
1: مش هتزرع بذور عنب مثلا والحصاد يكون تفاح.
0: كل فعل له رد فعل مساوي له في المقدار.
1: كل زرع بتزرعه هتحصده.
0: هتزرع حب هتلاقي حب،
1: هتزرع خير هيرجع لك بالخير.
0: لو زرعت نميمة هتلاقي اللي بيتكلم عليك برضه،
1: ولو زرعت خصام بين الناس هتحصد خصام بينك وبين الناس.
0: عشان كده خد بالك بتزرع ايه، لانه اكيد هتحصد زيه.

0: بنرحب بيكو في حلقة جديدة من برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة كده يعني حلقة شوية فيها أسئلة غامضة، فيها أسئلة غريبة ممكن يكون ما سألتهاش لنفسك قبل كده أو بتسألها لنفسك على طول. فالنهاردة هيكون معايا كمان ضيف أنا بحبه جدا جدا جدا جدا جدا، يعني تقريبا كل حاجة بعملها معاها يعني نفسي أبعد عنها. دينا
1: يا إيمي، عاملة إيه؟
0: عاملة إيه يا دينا؟
1: أنا جدا جدا جدا مع كل جدا أنا إيدي اللي هو وراها إيدي. طيب يا ربنا يستر.
0: برحب بيكي في كلام في أغاني، والنهاردة أغنيتنا المراية. تفتكري واضح من الأغنية اللي نسمع
1: يا جماعة أغنية أنتوا تعرفوهاش خالص، هي مش شغالة ورانا ولا أي حاجة وهنفاجئكم بيها.
0: تفتكري المراية حلوة ولا وحشة؟
1: ساعات حلوة وساعات وحشة،
0: يعني هعرف رأيك في كل سؤال بعد شوية. بعد الفاصل هنطلع نسمع أغاني ونرجع لكم تاني.

0: ورجعنا لكم بعد الفصل وهنبدأ في أغنيتنا المراية. أول سؤال كده دينا عايزة أسأله لك، هتعملي إيه لو صحيتي من النوم كده لقيتي نفسك مش أنتي، يعني مش أنتي كده، صحيتي لقيتي حد تاني، هتعملي إيه؟
1: إزاي يعني تحصل إزاي؟
0: يعني صحيتي لقيتي الشخصية اللي أنتي متعودة عليها والشخصية اللي أنا عايشة بيها طول عمري ما لقيتهاش هي، لقيت حد تاني مش عارف يعيش الحياة اللي أنا كنت عايشاها، فاهمة؟
1: بصي هقولك على حاجة، يعني هاخدها بمحمل الأغنية، لكن قصدها ان انت لو نمت في الحياة، يعني انت قعدت وقت كده متغافل عن كل حاجة في حياتك وفجأة فقت، مش ان انت نمت بالليل وصحيت الصبح، لكن ان انت قعدت وقت كده متغافل عن حاجات كتير في حياتك وبعد كده فقت،
0: هتعملي ايه بقى؟
1: هتعملي ايه؟ لا هتصدم اكيد، يعني هتصدم انه ايه ده، انا ضيعت وقت من حياتي وانا كنت نايمة طول الوقت ده، وحاجات كتير كانت بتحصل في حياتي وفي حياة الناس حواليا في يعني اعتقد كلنا بنعدي بالمرحلة دي، ان احنا نبقى متغاضين مثلا عن حاجة معينة او نايمين كده في حاجة معينة في تفكير لاجل حاجة، لاجل مستقبل، اخد قرارات في حاجة معينة، بعد كده اصحى، بس يا رب اكون صحيت قبل فوات الاوان.

0: رجعنا معاكم كمان مرة وبنكمل كلامنا في كلام في أغاني. وأغنيتنا النهاردة هي المراية. وإيمي خليني أسألك كده سؤال. أنا مين؟ سؤال دايما بنسأله كده لنفسينا. تفتكري ليه بنقعد نسأله كده لنفسينا؟ أنا مين؟
1: متهيالي في نص السكة بحس إن أنا مش فاهم حياتي المفروض تروح لفين. في نص السكة كده بكتشف إن أنا إنسان بس مش عارف أنا المفروض أعمل إيه أو ما أعملش إيه. فببقى عايز أفهم أنا مين، يعني أنا المفروض أعيش إزاي، أنا المفروض أتبع أنهي فكر، المفروض أتبع أنهي حاجة في حياتي. السؤال ده متهيألي مش وحش. السؤال ده بيخليني أرجع أخد قرارات في حياتي أنا هبقى بمشي فيها إزاي. أبدأ أحط لنفسي حدود وأبدأ أحط لنفسي أفكار أتبعها. ومتهيألي السؤال ده لما بسأله لنفسي ببدأ أكون شخصية أقدر أقول للناس دلوقتي أنا شخصيتي كذا، إيمي كذا وكذا وكذا وكذا. فببقى عارف أنا مين وببقى عارف أنا رايحة فين وجاية منين.
0: حلوة قوي.

0: خسر فيك القرشنات يا حاج مدي، مش خسر فيك القرشنات، سقفوا له.
1: نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.
2: ولسه مكملين معاكو في كلام في أغاني. دينا عايز أسألك سؤال، إيه أحسن أعرف أنا مين ولا أعيش زي ما أنا وخلاص؟ يعني مش لازم أعرف أنا مين أساسا. يعني
3: تخيلي واحد عايش في مثلا في أي دولة ومعهوش بطاقة، فهو أو معهوش شهادة ميلاد، هل هيبقى عارف أنا مين؟ يا جماعة أنا مين؟ حد يعرف عني حاجة مثلا؟ أنت ابن الفلان الفلاني، وحد تاني يقول له أنت ابن الفلان الفلاني، أو أنت تبع العيلة الفلانية، أصلا أنت بتشتغل الشغلانة الفلانية.
2: ملوش هوية،
3: ما يعرفش هو في هو مين، هو ساكن فين، عايش فين، جاي منين، رايح فين، تولد فين. فهي دي أنا مين. يعني الأصل بتاعي، هويتي إيه. فبعرف بيها أنا مين. أنا دينا، مش شرط بقى المعلومات اللي هو بابا ومامتها ساكنة فين، لكن أنا دينا، أنا عايشة لأجل كذا، بعمل كذا، بشتغل كذا، بروح كذا وبعمل كذا، هواياتي كذا، بحب كذا، بكره كذا. هو ده أنا مين.

0: رجعنا معاكم تاني ولسه بنتكلم في المراية، وبفكر كده في حاجة يا إيمي وساعديني فيها. قوليلي، هو أنا عشان أعرف نفسي ده حاجة هتفيدني، أو حاجة هتفيدني أصلا في إيه، وهيفيد اللي حواليا كمان في إيه؟
1: متهيالي أنا لما بعرف نفسي أنا بعرف أنا في أنهي حتة بالظبط، فهبدأ إن أنا أتعامل مع الناس اللي حواليا بالمنطق ده. يعني أنا لما أعرف عن نفسي إن أنا ما بحبش الزعيق والصوت العالي، هبدأ إن أنا أتعامل مع الناس بطريقة هادية. هبدأ إن أقول لهم لما يعلوا صوتهم، لو سمحتوا يا جماعة ما تعلوش صوتكم. ده مثال بسيط، لكن في كل حاجة في حياتي أنا محتاجة أكون بعرف أنا بحب ده ولا ما بحبش ده، أنا بكره ده ولا ما بكرهش ده، علشان ده بيسهل الطريقة بتاعت الناس. عارفة بيقولوا كده في علم النفس إن لما تبقى عايز تعرف اللي حواليك اعرف نفسك الاول. لما تعرف نفسك كويس جدا هتعرف تتعامل مع الناس كلها، لانك خلاص انت عرفت نفسك، انت عرفت ايه اللي بتحبه وايه اللي بتكرهه، فسهل جدا انك تتقبل الشخص اللي قدامك. فمتهيالي ده هيفيدني وده هيفيد اللي قدامي كتير جدا جدا.

ورجعنا لكم بعد الفصل، لسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واغنيه المرايه، لكن حابين ناخد تعليقاتكم على اغنيه اللي فاتت اللي كنا حاطين البوست بتاعها من فتره. كانت اغنيه اشجع واحده، وكنا حاطين جزء من الاغنيه وسالنا سؤال: تفتكروا ليه الكلام السلبي بيأثر في حياتنا؟ رحاب عبد العاطي قالت لنا كده: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام يا رحاب. وقالت لنا كده: يؤثر الكلام السلبي عليا بشكل متفاوت، وكان تاثيره في الصغر اقوى. حقيقي فعلا الكلام السلبي بيأثر فينا، وبالذات لو احنا ما عندناش نضج كبير. كمان اسماء بيومي قالت لنا كده: الكلام السلبي بيأثر في الشخصية الضعيفة. حقيقي فعلا الكلام السلبي ممكن يكون لو انا مش قوي اخده واتعب ونفسيتي تنهار بسبب كلام سلبي ممكن يكون حد مش عارفني اصلا قاله. كمان هبة قالت لنا كده: انا عندي مقولة في عقلي بحب استخدمها بهيك مواقف، هي اردنية: بحس حالي قوية فيها لانها بتضحكني وبتحسسني انه الموضوع مش لازم يكبر لانه هو اصغر اصلا صغير. المقولة بتقول: يلي اخد صورة سلبية عني، اذا ممكن اخدها واحطها لك اياها في برواز بتصير احلى. يعني كأنه بتقول لهم كده، يعني لو انت واخد صورة عني سلبية هات انا احطها لك في برواز كده عشان تبقى احلى بكتير. وبتقول: ممكن الجواب غريب بس الجواب مسلي ومفهوش اساءة لأي طرف. حقيقي فعلا يا هبة انا لازم اتعامل ببساطة شديدة مع الكلام السلبي اللي بيتقلي من الناس اللي حواليا، علشان كمان ما حسش انا بضيق وتعب في حياتي الشخصية. شكرا ليكم، هنستنى تعليقاتكم كل مرة، يعني بنحب نسمع تعليقاتكم، انتم مفيدين جدا لينا، وبنحب كمان نعرف ارائكم وحياتكم عاملة ازاي معانا، ده بيفيدنا وده كمان بيشجعنا جدا جدا جدا. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني.

0: ورجعنا معاكم لسه مكملين في كلام في أغاني والمراية. دينا خليني أسألك سؤال كده، هل لو مش عارف أوصل لنفسي أطلب مساعدة من اللي حواليا ولا أقعد كده وخلاص؟
1: ده مهم جدا يا أمي، كتير قوي بنفضل تايهين وبعد ما نصحى من النوم أو من الغيبوبة اللي كنا فيها نفضل نقول إنه أنا هدور على نفسي وأفضل أدور وأبقى بجتهد جدا أن أعمل كده. بس في أوقات بنبقى مش عايزين اللي الناس بيقولوه. في تقريبا اختبار كده بتاع ناس يعني علماء تقريبا جو هاري تقريبا بيقول انه في جزء من حياتك الناس عارفاه وانت مش عارفه، جزء انت عارفه والناس مش عارفاه، يعني الاربع اجزاء دي. ففي جزء انه الناس عارفاه وانت مش عارفه وانت مش عارفه، انت مش شايفه فيك. فحلو ان انا اطلب من الناس ان هي تقول لي انا مين، انتوا شايفيني ازاي، مش بس انا شايفه نفسي زي يعني انا شايفه مثلا ان انا شخص مش عصبي مثلا، بس الناس بتقول لي دينا انت عصبيه مثلا. فبالتالي انا محتاجه ان انا ابقى بطلع بره الفكره اللي انا واخداها عن نفسي، لان هي في الاغلب او بنسبه كبيره مش هتبقى صح، لانه الناس بتشوفني انا بتصرف ازاي.
0: طب دينا عايزه اسالك سؤال تاني، هل ده معناه ان راي الناس مهم ولا لا؟ نطلع فصل ونرجع تقولي لي السؤال.
1: اوكي.

0: ورجعنا بعد الفاصل، وكنت بسألك يا دينا سؤال مهم جدا. كنت انتي بتقولي ان رأي الناس مهم جدا اني اعرفه علشان اخلي بالي من الحاجات اللي انا مش شايفها فيا. هل رأي الناس مهم جدا جدا جدا لدرجة ان انا اسيب كل حاجة في حياتي وركز بس في رأي الناس، حتى لو يعني او بمعنى اخر رأي الناس يوصلني لحد فين؟
1: بصي، هو يعني اعتقد انه كلنا بنجتمع على انه رأي الناس مهم، ما نقدرش نعيش من غير رأي الناس. بس لو زاد عن حده، أيوة. لو هو بقى اللي بيتحكم في حياتي، هنا بقى اللي محتاجة اقف وقفة، محتاج ان انا اقول لا دينا خلي بالك، لانه الناس ابتدت تتحكم في ارائك، في اختياراتك، في حياتك. أيوة. فرأي الناس مهم. يعني سي مثلا لو انا قلت لأمي اديني رأيك ادخل الكلية دي ولا الكلية دي، اوكي انت تقولي رأيك سوري، على حسب معرفتك بيا وعلى حسب مثلا انت قريبة مني. بس لو انت اللي بتقرري ادخل اني كلية لان دي حاجة بتحدد مستقبلي، يبقى انا هنا لازم اقف وقفة مع نفسي انه رأي الناس ابتدى ان هو يكون بيتحكم فيا، مش مجرد رأي، ده خد حيز اكبر من انه مجرد رأي.

صورة مغلوطة عني. فحلو قوي ان انا وانا بعرف انا مين كمان اعرف اختار مين الناس الصح اللي يبقوا في حياتي, مين الناس مش كمان الصح. يعني في ناس ممكن ما نعرفش ان احنا نبعد عنهم, يعني هضطر ان انا اتعامل معاهم في الشغل, في الدراسة, في الحياة عامة, حتى لو في العيلة. كان حلو قوي ان يبقى عندي واحد واثنين وثلاثة اعرف ان هم رأيهم فعلا صح, وهم بيحبوني جدا جدا جدا فعايزين لي الصح دايما. فابدأ ان انا اختار الناس الحقيقية اللي تبقى في حياتي. لكن لو الناس الغلط في حياتي احاول ان انا احط لهم بس حدود, مش لازم ابعد كل الناس عني, لكن احط حدود لحياتي واللي انا كمان عايزة اوصل له, علشان الناس بس ما تأثرش فيا, او ما تكونش الناس هي اللي يعني زي الاضاءة اللي دايما عاملة في عيني. علشان الاضاءة لما بتولع كده في عينك انت, هي ضوء, هي نور, بس بيخلي عينيكي مش شايفة. فلازم تختاري الناس الصح.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. لينا عايزه اسالك سؤال كده غريب شويه. امتى اقول لنفسي خلاص انا كده عرفت نفسي ومش عايزه اعرف نفسي تاني خلاص، يعني اكتفيت كده؟
1: عارفه امتى؟
0: امتى
1: وانا في القبر ان شاء الله.
0: ايوه كنت متوقع السؤال الاجابه دي منك دي.
1: وانا في القبر كده يا حاج بس اسالك انه انت خلاص كده؟ خلاص كده ما عنديش.
0: صح،
1: طول الوقت احنا بنكتشف حاجات في نفسينا مختلفه. طول الوقت انا بكتشف في الدنيا وبكتشف فيا، انا بكبر وانا بحس انه انا كائن حي. معنى كائن حي يعني بتفاعل مع الحاجات اللي حواليا، بكبر، بتطور، برجع لورا، بطلع لقدام، فانا بتفاعل مع كل حاجه حواليا. فاي تفاعل هو بيعرفني نفسي وبيعرفني البيئه اللي حواليا، الحياه اللي حواليا، وكمان الناس اللي حواليا.
0: كلام مهم جدا. نطلع فاصل ونرجع نكمل في كلام في اغاني والمرايه.

0: رجعنا معاكم كمان مرة في كلام في أغاني وأغنية المراية، وبفكر كده يا إيمي في سؤال الصراحة صعب. هتعملي إيه لو لقيتي أقرب ناس ليكي مش حواليكي؟
1: يعني السؤال ده كنت نفسي ما تسئليش علشان مش عايزة، عارفة اللي مش عايزة أفكر فيها أصلا. صعب جدا، صعب إنه أصحى من النوم فجأة ألاقي اقرب ناس ليا مش حواليا، لانه الناس هي او حبايبي اللي جنبي هو اللي انا بتسند عليهم. فدي حاجه صعبه قوي قوي ومشاعر مرعبه. يعني الله يحفظ كل الناس، والله يحفظ كل الناس قريبه منك ومني وقريبه من كل اللي بيسمعونا، لكن انا لازم برضو حتى لو حصل ده اكون مكرر جوه نفسي اني حياتي ما توقفش. متهيالي دي قمة نضج غريبة جدا ممكن الواحد يوصل لها، انه مهما حصل هتضايق هتعب مش عارف ايه، بس هي في نقطة هقرر ان انا همشي حياتي. لان كمان بحس، انا دايما بحس انه الناس اللي راحوا بيحسوا بينا. فمتهيالي الشخص ده مش هيبقى عايز ابدا ابدا في يوم من الايام اني يلاقيني فاشلة في حياتي بسبب انه هو راح مني. فبحس انه لما امشي في حياتي وانجز واكبر ده هينجحني، وكمان هيبسط الناس دي مني.

0: ورجعنا لكم بعد الفصل ولسه مكملين في المراية. يا دينا قوليلي خطوات معينة أعرف فيها نفسي أكتر، قوليلي أعمل إيه عشان أعرف نفسي أكتر.
1: بصي هو أنا حاسة أن أنا بجاوب أسئلة أكبر مني الصراحة يعني، بس هحاول أن أنا أحاول يعني. ممكن أعمل إيه عشان أعرف نفسي؟ ممكن أسأل الناس اللي حواليا زي ما احنا كنا بنقول قبل كده، ده خطوة من خطوات أن أنا أبقى بسأل الناس اللي حواليا.
0: حلو قوي.
1: في اختبارات بتتعمل دلوقتي بيها بعرف نفسي اكتر، يعني مثلا شيتات كده حتى بتتجبن على النت ان انت اعمل املى الحاجات دي واعرف ان انت مثلا شخصيه عصبيه ولا مش شخص ولا شخصيه هاديه ولا انت
0: مش الحاجات إيه؟ اللي على الفيسبوك يا جماعه دي
1: لا لا مش قصدي اللعب اللي هي على الفيسبوك دي خالص، ان هي لا تمت الواقع بالصلاه يعني. لكن في حاجات حقيقيه مثلا، يعني انت لو في موقف الفلاني وجالك الحاجه الفلانيه هتتصرف ازاي مثلا، فتجاوب. فالشيتات دي بتسهل يعني. انا الشتات دي لما عملتها فرقت معايا جدا وعرفتني حاجات عن نفسي انا ما كنتش اعرفها، مهارات عن نفسي ما كنتش اعرفها. حاجه كمان انه ومهمه جدا ان قعدتي مع نفسي وفيها بعرف انه طيب انا دينا مثلا انا بحب كذا، انا شايفاني كذا، اكتب كل الايجابيات والسلبيات بتاعتي. دي حاجه من الحاجات اللي بتعرفني انا مين، انا صورتي عندي ايه. فسي مثلا لو انا قلت مثلا ان دينا مثلا هادية مثلا، وإيمي من الناس اللي حواليا قالت لي ان انا فعلا هادية، وعملت اختبارات وقالوا لي ان انت شخصية هادية، فانا ايه اتأكدت ان الصفة دي هي في دينا. وهكذا الحاجات بقى اللي هي المشتركة كتير. فالفكرة انه كمان نقطة يعني أنا عارفة أنه أنا طولت، بس نقطة أخيرة أنه أشوف أسأل ربنا سبحانه وتعالى أنا مين.
0: يعني هما كانوا أربع نقط مهمين جدا يا دينا، شكرا ليكي فعلا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين كده معاكم. يمكن ما قدمناش وقت كتير لكن لسه مكملين في المراية. دينا عايزة أسألك سؤال مهم جدا، هل محتاج مراية في حياتي؟ وهي ايه هي اصلا المراية اللي ممكن احتاجها يعني؟
1: محتاج مراية؟ محتاج مراية. يعني ينفع تنزلي الصبح من البيت من غير ما تبصي قدام المراية مثلا وتشوفي شكلك عامل ازاي وتعملي ايه؟ عايزة اقولك ان انا وقت ما عزلت جديد في بيت جديد يعني عدنا وقت من غير مرايات، انا حسيت قد ايه انه دي حاجة صعبة، انه انا مسي يومين مش عارفة اقعد من غير مراية، مش عارفة اشوف نفسي، مش عارفة اشوفني، انا شكلي عامل ازاي، طب انا هدومي متظبطه ولا مش متظبطه، شكلي عامل ازاي، فاهمه؟
0: بتحسي مفيش ثقه في النفس كده وانت نازله؟
1: انا مش شايفاني يعني في كاني في جانب ما اعرفوش عن نفسي. فعايزه اقول ايه المرايات اللي بحتاجها في حياتي. اوقات كتير قوي احنا اللي بنختار المرايات وبنختارها غلط، بنختار مرايه الشغل، بنختار مرايه الاصدقاء، العيله، العلاقات، الارتباط، انه الشخص اللي انا مرتبطه بيه بكرر ان انا طول الوقت هو مرايتي، فانا شايفاك، انا شايفه صورتي منك طول الوقت. في اوقات كتير بتبقى العيله، في اوقات كتير بتبقى الدراسه، الشغل، انا شايفه نفسي امتي في الشغل، فانا لو انا نجحت في الشغل يبقى انا شخص جيد. فدينك كويسه لان هي شايفه نفسها في مرايه الشغل. فعايزه اقول انه لما تقرر انك تكون بتبص على نفسك في مرايه، بص في مرايه ثابته، مش بتتغير، مش مرة هتبقى سودة ومرة هتبقى بيضة، مش مرة هتبقى مزومة قوي عليك أو عاملة زوم يعني مقربة قوي منك وفجأة بعيدة جدا عنك. أنا بحس إنه إنجاز التعبير ربنا سبحانه وتعالى الوحيد اللي أقدر إن أنا طول الوقت أشوف فعلا صورتي فيه وما تكونش بتتغير، لأن كل المرايات التانية دي وارد إن هي تقع وتتكسر في وقت وهتتكسر على فكرة. يعني خليني أقول ده مش دعوة المأساوية، بس هي تتكسر في وقت.
0: كلام مهم جدا، خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم.

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل ومش قدامنا كتير يا دينا، بس في سؤال كده عايزه اساله لك. المشاعر المتضاربه محيره لكن مهمه، ايه تعليقك في الكلمه دي؟
1: طب ايه تعريفك للمشاعر المتضاربه؟
0: في الاغنيه بيقول في الاخر كده، في اخر الاغنيه بيقول ايه، انا مش عارف انا مبسوط ولا متضايق، كاره ولا بحب ولا مش عارف، خايف ولا ولا حاسس بامان. ف ايه هي دي المشاعر المتضاربه؟
1: صعبه. عايزه اقول لك انه دي من اصعب الاوقات اللي بعدي بيها او اي حد بيعدي بيها. ان انا مش عارفه مثلا هل انا بحب امي ولا بكرهها، هو انا حاسه بايه، هو انا عندي شغف ولا لا، عايزه اشتغل ولا مش عايزه اشتغل، عايزه ادرس ولا مش عايزه ادرس، كل حاجه وعكسها. دي صعبه جدا ومحيره جدا زي ما انت كنتي بتقولي. بس اعمل ايه فيها او اعديها ازاي؟ انا بحس انه في الوقت ده انا صعبه جدا ان انا اخد قرار. لو انا في حاجه في حياتي محتاجه قرار وقت المشاعر المتضاربه دي، ما اخدش قرار. انا بشوف انه لا، دينا ما تاخديش قرار دلوقتي، استني لما ترسي على مشاعر معينه. بصي، في الاغلب في مشاعر بتغلب، يعني في مشاعر من الاثنين بتغلب يعني. فلما تغلب حاجه ابقى خلاص استقريت انه دي المشاعر اللي هكمل بيها، فاوكي دي بقى اللي انا هكمل بيها.
0: تمام.

0: وللأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنت معايا وكلامك حقيقي كان مهم أن احنا نركز فيه وأن احنا نعرف نفسنا أكتر فيه. بس حابة أن أنا أزنقك شوية كده في الآخر.
1: ما خلاص الأسئلة خلصت على فكرة.
0: لا لا
1: الأسئلة خلصت.
0: لازم تتزنقي في آخر الحلقة. كل واحد بيجي هنا لازم يتزنق في آخر الحلقة.
1: ما حسيت كده برضو.
0: عايزة أعرف إيه الخطوة اللي أخدها في حياتي تكبرني جدا جدا جدا لدرجة أن أنا أوصل كده أنا عارف نفسي مش خلاص عرفت نفسي وخلاص، لكن أوصل لحتة أن أنا قادر أخد قرار في حياتي بسبب أن أنا عرفت نفسي.
1: بصي هو سؤال كبير قوي أنا مش عارفة إزاي هنتكلم فيه في تراك، يعني إزاي أبقى عرفت نفسي؟ الإجابة بسيطة، لما ببص في المراية صح هبقى عرفت نفسي، فهعرف أخد قرار صح في حياتي لأن أنا عارفة.
0: يعني لو انت سمعتنا في اخر تراك ياريت ترجع كده تركز في اول البرنامج خالص، دينا كانت بتقول لنا ايه هي المرايات اللي ممكن نبص عليها، وفعلا حاجات مهمة جدا. ميرسي يا دينا وميرسي ليكو لاستماعكم. ميرسي يا دينا جدا. اشوفكم على خير او اسمعكم على خير وتسمعوني على خير الاسبوع اللي جاي.

0: أنعم الله عليك بقلب من ذهب. القلب ده يستطيع أنه يحب كل شخص بيحتاج للحب.
1: تحب علشان تسدد احتياجات الآخرين للحب، مش علشان تستمتع أنت بالحب.
0: مع أن كل ما بتقدم حب للآخرين بتلاقي نفسك سعيد كنتيجة لمحبتك ليهم.
1: ويقدر القلب ده أنه يعطي ويشعر بالحب.
0: كمان القلب اللي بيعطي ده ويشعر بالحب يا سماء بتلاقي فيه أنه بيأكد أن الحب والعطاء والإحساس أمور بنحتاج ليها كبشر طول الوقت، وبنحتاج كمان نقدمها لبعض قبل ما نطالب بيها لنفسنا.

0: تستطيع أن تحب الآخرين بشكل عملي وتجعلهم من أولويات حياتك قبل ما تكون أولوياتك هي الأهم.
1: كلنا المفروض بنرتب اهتماماتنا في الحياة،
0: بنرتب أولوياتنا،
1: وللأسف بتكون أول حاجة في قائمة الأولويات هي مصلحتنا الشخصية.
0: مهم نفكر في نفسنا طبعا ونهتم بأمورنا الخاصة،
1: لكن طبعا ما ينفعش تكون مصلحتنا هي محور تفكيرنا.
0: ومن أحلى الأمور أني أفكر في الآخرين وأني أهتم بيهم وأكون بقدر أساعدهم وأقف معاهم في ظروفهم المختلفة.

0: تستطيع انك تكون شخص متواضع حتى لو عندك من الانجازات والمواهب اللي يخليك متكبر.
1: ممكن شخص يكون مثلا امكانياته انجازاته بسيطه بس تلاقيه كده بيضخم منها علشان يلفت الانتباه وعلشان الكل يشاور عليها.
0: وممكن يكون اللي بيعمله عادي جدا وناس كتير بتعمله بس هو حاسس ان مفيش زيه وعايز كل الناس تسقف ليه.
1: ممكن واحد تاني فعلا يكون بيعمل حاجات كتير ومع كده تلاقيه متواضع وبسيط.
0: خليك متواضع تلاقي الحياة ليها طعم تاني.

0: انت تقدر انك تدرب نفسك على تحمل المسؤولية والعمل باجتهاد وبجدية.
1: القصة محتاجة تدريب ومحتاجة تفهم دورك كويس،
0: محتاج اني انا ادرك ان انا في جزء في الحياة هو مسؤوليتي أنا الشخصية،
1: ما ينفعش حد غيرك يكون بيعمل المسؤولية بتاعتك،
0: وما ينفعش كمان تعمله بأي شكل وخلاص أو بأي مستوى مش حلو.
1: لازم أتعلم أدرب نفسي أني أبذل كل جهدي في الجزء المطلوب مني من غير كسل ولا تراخي ولا تأجيل ولا أني أكون برمي المسؤولية على حد تاني.

0: اختراع.
1: عندك القدرة من الله على التسامح حتى للي بيأذوك.
2: مفيش حاجة اسمها أنا كده شخصيتي كده مش بقدر أسامح أي حد بيغلط فيه.
1: مفيش حاجة اسمها أنا مش ربنا عشان أغفر وأسامح الناس.
2: الحقيقة إنه ربنا سبحانه وتعالى خلق جوانا طاقة نقدر بيها نسامح، والطاقة دي بينفع تزيد كل ما بيكون عندنا نضج في شخصياتنا.
1: يمكن كل ما نتعلم نسامح بيبقى عندنا تصالح مع نفسنا ومع الناس كمان أكتر.

0: تقدر انك انت تنصف المظلوم وتدافع من اجل الحق.
1: بيحصل كتير بنشوف قدام عينينا ناس بتتظلم وناس بتظلم ناس
0: بكلمة يمكن او بتصرف او باي حاجة انه الشخص ده يتحرم من حقه،
1: وللأسف كتير بناخد موقف المتفرج،
0: واوقات بنخاف نقف في صف المظلوم لألا الظلم ده يجي علينا احنا كمان.
1: اوقات بنخاف نتكلم ونعلن الحق، والخوف ده بيخلينا ننسحب ونصمت ونتراجع،
0: واقول اللي جوايا انه طب ما انا مالي يعني، خليني في حالي،
1: مع اني في ايدي اساعد انسان بيمر بظلم.

0: كل اللي عندك هو نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى تقدر تشارك بيها الآخرين.
1: هو مين ليه الفضل في أي حاجة بيمتلكها؟
0: علشان كده لو ربنا منحك صحة تقدر تساعد المريض،
1: لو ربنا منحك مال تقدر تساعد الفقير،
0: ولو ربنا منحك علم تقدر تعلم الأقل في العلم،
1: لو ربنا منحك شخصية مقبولة من الناس قرب للناس.
0: كل حاجة من ربنا ينفع نشارك بيها محتاج، والمشاركة دي كأني بقول لربنا سبحانه وتعالى شكرا على نعمك.

0: أكتر إنك تتعلم إنك تكون مبادر خاصة في عمل الخير.
1: يعني لما تشوف شخص كبير مثلا ومحتاج مساعدة تقدر تساعده،
0: لما تشوف طفل بيعيط وتطبطب عليه،
1: لما تشوف حد بيشيل حاجة وتقدر تشيل معاه أو ترفعها معاه،
0: لما يكون حد حزين وإنت الطيب خاطره بكلمة،
1: لما يكون حد محبط تقدر تشجعه وتخرجه من حالة الإحباط دي،
0: ولما يكون حد منفعل وإنت تقدر تهديه،
1: لما تشوف إنك تقدر تعمل حاجة إيجابية وتقدر تعملها أكيد هيفرق جداً.

0: الأمانة والثقة في الآخرين من السمات الإنسانية اللي بنحتاج إنها تظهر في علاقتنا.
1: ثق في قدرات الآخرين وخليهم يوصل لهم الإحساس إنهم يقدروا يعملوا حاجات.
0: ثق في الآخرين، فالثقة دي سور حماية للعلاقات.
1: زي ما بحتاج الناس تثق فيا، لازم أنا كمان أثق في الناس.
0: بلاش نظرية الشك والمؤامرة، وإن ورا كل كلام كلام ورا كل فعل أمر تاني خفي.
1: خلينا نبني الثقة في بعض ونتعامل من خلالها.

0: بلاش تميز بين البشر على حسب اللون البشرة أو الدين أو الجنس أو البلد.
1: كتير بننجذب للي شكلنا وبنرفض لو حد مختلف عننا،
0: بنقبل المتفق معنا في الدين ونكفر أي حد تاني،
1: بتكون علاقاتنا بس مع المشابهين لينا ونرفض العلاقات مع أي حد مختلف عننا أين كان بقى في الثقافة أو أي حاجة تانية.
0: مع إن الله خلقنا مختلفين مش علشان نرفض بعض، لكن عشان نتعايش مع بعض ونكمل بعض ونقبل اختلافات بعض.

0: عندك لسان يقدر إنه يشجع الآخرين؟ على فكرة التشجيع قرار داخلي أقدر أمارسه كل يوم.
1: أوقات بستخسر أشجع الناس اللي حواليا،
0: أوقات بكسل أقول كلام مشجع لغيري،
1: وأوقات بقول لو قلت كلام مشجع الشخص ده هيتكبر علي،
0: وأوقات مش بشجع لحسن يتفهم تملق أو إني عايز حاجة من ورا الكلام،
1: وأوقات مش بشجع لأن كل الناس مش بتشجع،
0: وأوقات بقول هو أنا هم مين بيشجعني علشان أقدر أشجع غيري.
1: لا، الحقيقة لازم نتعلم نشجع بعض.

0: من حكمة الله أنه بيجدد طاقتنا لاحتمال الألم والصعاب. الحياة مليانة صعوبات وتحديات،
1: مليانة ألام وأوجاع،
0: مليانة مشاكل وأمراض واحتياج.
1: بنحتاج للصبر والاحتمال، وده بيجي من الله سبحانه وتعالى.
0: بيقول المثل على قد لحافك على قد اللحاف بيجي البرد،
1: ودي أوقات بتكون صحيحة. على قد طاقتنا بتيجي المصاعب،
0: لكن لما بندعي ربنا سبحانه وتعالى ده بيجدد وبيوسع طاقتنا وقت الاحتياج والألم، فبنلاقي طاقة جديدة.

0: اسعى للنجاح والتفوق لأنها رغبة إنسانية، ولكن احذر الأضواء والشهرة.
1: مين مش بيحب يكون ناجح ومتميز ومتفوق؟
0: كلنا على فكرة، ويمكن بدرجات مختلفة، لكن دي رغبة داخلية جوانا وبيرتبط معاها السعي تجاه النجاح.
1: لكن أوقات بيلمع قدامنا إغراء الشهرة، ومش لازم أكون نجمة من النجوم، لكن ممكن أكون مشهور في العيلة أو وسط الشلة،
0: أو مشهور في شغلي،
1: أو مشهور على الفيسبوك. طبعا
0: المهم ما تكونش الشهرة هي الهدف، يعني أكيد مش هتبقى هي الحاجة اللي أنا طول الوقت بسعى ليها، لكن أكون ناجح ده الأهم.

0: مش هتقدر تنشر السلام بين الناس لو انت مش بتشعر بيه جواك الاول.
1: وهنا بقى هنقول فقد الشيء لا يعطيه.
0: تحاول تنشر السلام بين الناس ازاي وانت من جواك مش متصالح اصلا مع نفسك،
1: وممكن كمان تكون مش قابل نفسك بعيوبك ومميزاتك،
0: ومش قابل ظروفك ولا شغلك ولا بيتك ولا جوازتك،
1: ومش قابل بلدك ولا مستواك العلمي ولا المادي.
0: السلام الداخلي لازم يخرج الاول من جوه لبره عشان تقدر تساعد غيرك يعيش كمان هو في سلام.

0: كل زرع وله حصاد، والحصاد من نفس نوع الزرع.
1: مش هتزرع بذور عنب مثلا والحصاد يكون تفاح.
0: كل فعل له رد فعل مساوي له في المقدار.
1: كل زرع بتزرعه هتحصده.
0: هتزرع حب هتلاقي حب،
1: هتزرع خير هيرجع لك بالخير.
0: لو زرعت نميمة هتلاقي اللي بيتكلم عليك برضه،
1: ولو زرعت خصام بين الناس هتحصد خصام بينك وبين الناس.
0: عشان كده خد بالك بتزرع ايه، لانه اكيد هتحصد زيه.

مساء الخير أعزائي مستمعي راديو صوتك، يسعدني أن أكون معاكم النهاردة ونكمل مع بعض في كتاب جميل اسمه الذكاء العاطفي. المؤلف بتاعه اسمه دانيال جولمر، وإحنا كنا أخذنا الجزء الأول من الكتاب اللي هو اسمه العقل العاطفي، بيتكلم فيه عن إيه هو تعريف المشاعر، وبعدين تشريح لفكرة السطو العاطفي، وبعدين أخذنا الجزء الثاني مع بعض اللي هو طبيعة الذكاء العاطفي. وأول فصل كان عندما يقدم الذكي على حماقة، ثم الفصل الثاني كان معرفة النفس، والفصل الثالث كان عبيد العاطفة. وتكلمنا في الفصل ده عن الغضب، ودلوقتي احنا هنتكلم عن القلق.

خلينا ندي تعريف للقلق. التعريف ده بيقول إن القلق في الأصل هو عبارة عن تدريب للخطأ الذي يمكن أن يقع وكيفية مواجهته. يعني أنا بتوقع إن في حاجة هتحصل صعبة وبهيئ نفسي إزاي أواجهها. فمهمة القلق العثور على حلول إيجابية لمواجهة مخاطر الحياة بتجنب المخاطر قبل ظهورها. فيبقى القلق ليه هدف إيجابي، إني أتوقع حاجات وأحاول أجد حلول إيجابية ليها. لكن الصعوبة بتكمن في القلق المتكرر المزمن، أو نوع القلق اللي بيوصل لإنه بيسموه إعادة تدوير نفسه بدون أن يقترب لحل إيجابي. أتوقع مصيبة، بعدين أفكر في مصيبة تاني، مصيبة تالت، وألف في دايرة من الفزع والإنزعاج تخليني طول الوقت مضطرب أو منزعج أو قلقان.

تحت عنوان مهمة القلق. هستأذن إني أغير في أسماء الأماكن عشان تبقى يعني عربية شوية أكتر. واحدة من الستات انتقلت من كفر الشيخ للقاهرة لأنه أحد الناشرين وعدها بوظيفة كويسة قوي مبهرة يعني في الشركة بتاعته، لكن لما وصلت القاهرة الناشر اختار موظفة تانية، وفجأة لقيت نفسها ما عندهاش شغل وهي سايبة بلدها، واضطرت إنها تلجأ إلى العمل زي كاتبة في محل صغير عشان تقدر تسدد إيجار بيتها، وابتدت تضطر تحد جدا من نفقاتها، وكان عندها تأمين صحي بتدفع له اشتراك، لقيت ما عندهاش إمكانية إنها تدفع اشتراك للتأمين الصحي، والقصور ده في تغطية احتياجاتها وإنه ما بقاش عندها تأمين صحي خليها حزينة جدا. لكن مش بس كده، بقى عندها هوس صحي، فكل نوبة صداع يبقى متوقعة إنه دوران في المخ، وابتدت تتصور نفسها اتعرضت لحادث في

كل مياه كانت تقود في السيارة. كتير من المرات تجد نفسها غرقانة في بحر من القلق والاضطراب والأحزان، فأصبح الخوف والقلق إدمان في حياتها، طول الوقت خايفة يحصل لها مشكلة صحية.

أحد العلماء النفسيين اللي درسوا الظاهرة ديت اسمه بوركوفيك، وبوركوفيك درس الموضوع كتير قوي قوي، ووصل لحاجة مهمة قوي. قال إنه عشان الشخص يسيطر على القلق، الخطوة الأولى سماها الإدراك أو الوعي الذاتي، بمعنى إني أقبض على نوبات القلق في أقرب وقت ممكن من بدايتها، والأفضل إنه يكون في أول ما الصور الكارثية لدورة القلق تبتدي. يعني أول ما تبتدي الأفكار تيجي لذهني أنا هيحصل لي كذا، على طول أكتشف الخطوة دي جاية منين وأوقف الإشارات ديت بسرعة. فهو اعتبر إن دي أول خطوة، إنه المرضى ابتدى يعلمهم إزاي أسترخي وإزاي أبتدي أقبض على القلق في بداية الدورة. دي الفكرة اللي وصلها بور كوفيك.

تحت عنوان السيطرة على الكآبة. بيقول الكاتب إنه الحالة المزاجية الوحيدة اللي بيبذل الشخص جهده للتصدي ليها هي الحزن. الإنسان بيحاول يهرب من الحزن. وأحد عالمات النفس المعروفة اسمها تايس، ديان تايس، قالت إن الشخص بيكون أكثر إبداعا في سعيه للهروب من الكآبة. وقالت إنه في حزن ناجم عن خسارة، عن الفقد، وده بيختلف من الشخص للآخر، وإن الحزن ده بيقلص من رغبتنا في إن نسري عن نفسنا أو نروح عن نفسنا لما أفقد إنسان، لما أخسر حاجات. فالافتقاد شعور بناء ونافع وطبيعي في الحياة، لكن الاكتئاب الحاد، إني أسيب نفسي وأعمل يحصل لي اكتئاب حاد، ده شعور سلبي وهدام. واكتشفوا إنه كتير من أعراضه كراهية الذات، شعور بانعدام القيمة، تجرد كامل من الشعور بالسعادة، مقرون بكآبة، شعور بالخوف والتهميش. فوق كل هذا الشعور بقلق حاد. فالاكتئاب الحاد شعور سلبي هدام.

0: واحدة من التكتيكات أو التكنيكات اللي خلصت إليها علامة نفس تايس إنه واحدة من الحاجات اللي تساعد الشخص في بداية الاكتئاب، إنه اللي سموه إنعاش الحياة الاجتماعية، إنه يخالط شوية ناس أصدقاء، يخرج يأكل مع ناس، مع عائلته، مع أصدقائه، كوسيلة لمقاومة الاكتئاب. ممارسة الألعاب، مشاهدة الأفلام، الإقدام على أي عمل جماعي بصحبة أسرة أو أصدقاء، ودي حاجة بتساعد الشخص إنه يخرج بيضية الحزن بتاعته ويفكر بطريقة تاني. لكن لو الشخص أصر إنه يستغل المناسبات دي في إنه يغرق في أفكاره البائسة مش هتكون بتساعده، لكن التكنيك ده هيساعد لو الشخص كان عنده استعداد يتفاعل مع المجموعة، مع عيلته، مع الناس اللي حواليه، ويخرج يعمل معاهم أي ممارسة.
1: Yeah, that's Moroccan you, baby.

0: I'm serious.
1: تحت عنوان وسائل رفع الحالة المزاجية، ومعلش سامحوني للقصة دي لأنها مؤلمة فعلا ومحزنة، وهو هدف أن يوصلك للحالة ديت لأن هي قصة صعبة. بتقول: تصور أنك بتقود سيارتك فوق طريق منحدر وزحلق، وفجأة تشتد الرياح والمنطقة اللي انت فيها فيها ثلوج، وفجأة وانت ماشي في الطريق الصعب ده عربية جنبك، عربية تنحرف عن الطريق وتتوقف أمام سيارتك على مسافة مش قادرة تمنحك فرصة لإيقاف سيارتك في الوقت المناسب، فتدوس بكل قوتك على الفرامل، ولكن السيارة تنزلق وتميل على جانب السيارة الأخرى ويحصل اصطدام، السيارتين يخبطوا بعض. ما يحصلكش حاجة، لكن وانت طالع من العربية تكتشف ان السيارة اللي انت خبطتها مليانة اطفال صغيرين، هي سيارة مدرسية في طريقها للحضانة، وده اللي انت لاحظته قبل ما انفجار الزجاج وحدوث الارتطام. وبعدها يسود الصمت وتسمع نحيب جماعي، العيال بتعيط. تنجح في السير نحو السيارة الاخرى بالعافية، تطلع من عربيتك وتطلع تبص على السيارة التانية، وهتشوف احد الاطفال ملقى على الارض ما بيتحركش. تنتابك حالة من الندم والحسرة والحزن على هذه المأساة.

طيب عن كلنا ملاحظين القصة المؤثرة دي، صعب قوي انك تشوف انك كنت سبب في انه عربية اطفال في حضانة تصاب غصب عنك. السيناريوهات المحطمة للقلب دي كانت بتعمل على إثارة حزن المتطوعين أثناء التجربة اللي كان بيجريها عالم نفس اسمه فونزلاف، وبعدها المتطوعين كانوا بيسعوا لصرف انتباههم عن المشهد دوت بتدوين ملحوظات عن تدفق مشاعرهم مدة المشهد ده كله أو اللي شافوا فيه المشهد ده. في كل مرة كانت الفكرة المثيرة للحزن بتقتحم عقولهم، كانوا بيحطوا علامة أثناء الكتابة، ومع تراجع التفكير معظم الأشخاص في هذه المأساة شيئا فشيئا بمرور الوقت، كان المتطوعين الأكثر كآبة يزدادون تعرض لاقتحام الأفكار ديت، والمشهد ده كان يمر عليهم كل الوقت، حتى إنهم كانوا بينوهوا عن الحادث ده بشكل غير مباشر من خلال الأفكار اللي كان من المفترض إنها تعمل على صرف انتباههم.

الحقيقة الغزلاف الشخص اللي عمل التجربة دي خلص للمعلومات دي، قال إن الأفكار اللي لا تتحد مع بعضها البعض في العقل بفعل محتواها فقط، إنما كمان بفعل الحالة المزاجية للشخص نفسه. يعني قال إن الشخص يكون أكثر عرضة لتداعي الأفكار السلبية الكئيبة على نفسه لما بيكون في حالة مزاجية سيئة، والشخص اللي يكتئب بسهولة يميل لخلق شبكة قوية للغاية من الروابط بين الأفكار اللي تعتريه، بحيث يصعب عليه التخلص من الحالة المزاجية السيئة لما تعتريه أو لما تواجهه. لكن الشيء اللي كان مثير للسخرية إن الشخص المكتئب يميل إلى استخدام موضوع كئيب واحد لصرف انتباهه عن موضوع آخر مثير للاكتئاب، وده بيزود المشاعر السلبية. عشان كده بيقولوا إن البكاء قد يكون الطريقة الطبيعية لحد من مستوى الكيمياء العقلية اللي تسبب الحزن.

0: يعني خلينا نقول كلام عملي على حياتنا. لما انت تكون في حالة مزاجية سيئة او مرهق قوي او مضطرب، يفضل انك انت ما تاخدش قرارات وما تسيبش نفسك للحالة دي، تسيب نفسك براحة كده، تهدي نفسك وبعدين تفكر بعد كده. يعني مهم جدا انك تتابع حالتك النفسية. مع التجارب بنكتشف انه اغلب الناس اللي بيصابوا بمشاكل جامدة او بتعهد كبيرة او حتى فنانين في حياتهم اتعرضوا لمشاكل صحية جامدة وصعوبات بسبب حالات نفسية سيئة. فمهم انك تتابع حالتك النفسية، ما تسيبش نفسك لانك تبقى يعني خلصان خالص نفسيا. لما تلاقي نفسك ابتديت تجهد قوي، حاول تخرج بره ديت، انك تخرج بره، تتفسح، تتصل بشخص، تناقش مع حد، يعني اهتم بحالتك النفسية. لان هو العالم النفسي اكتشف انه مرات المشاكل اللي بتحصل مش بس لانه الكلام صعب او المحتوى الاحداث صعب، لكن الحالة المزاجية للشخص نفسه سيئة. طبيعي ان الشخص يتعرض مرة او مرات لحالة نفسية، لكن لو على طول حالته النفسية سيئة ده بيأثر عليه سلبا جدا.
1: تاهو في العنوان.

طعم الصبر والصبر علمنا سنة تتحمل حلم الشهيد جوانا حي وحر عنكم نشيل الحلم ونكمل

0: يا أحلى صحبة في وردنا البلدي، يا أحلى صحبة في وردنا البلدي.
1: إن كتير ذكروا إنهم يلجؤون إلى عوامل التسرية زي القراءة، مشاهدة التلفزيون، الأفلام، ألعاب الفيديو، أو يعني يتخيلوا إنهم بيخططوا لعطلة خيالية عشان يقاوموا الاكتئاب. لكن كمان نزلاف اللي هو العالم اللي عمل التجارب كتير أضاف إن عوامل التسرية الأكثر كفاءة هي تلك التي تعمل على تغيير حالتك المزاجية، زي حضور مناسبة رياضية مثيرة أو مشاهدة فيلم مرح أو قراءة كتاب مسلي. كمان تايس قالت إن الأيروبكس تعد من اللي هي التدريبات البدنية الهوائية، الأيروبكس من أكتر الحاجات الفاعلية في معالجة الاكتئاب البسيط.

0: أمانتك في صحتك دي حاجة من الحاجات المهمة قوي، دي من وزنة ربنا مديها لك ان انت تحافظ على صحتك، لانه صحتك دي حاجة مهمة قوي، دي هتساعدك ان انت تشتغل كويس، هتساعدك ان انت تتحرك، هتساعدك ان انت تعمل كل حاجة في حياتك. فربنا مدي لك صحة علشان تستفيد بيها، بلاش تضيع صحتك وفلوسك ومجهودك في سجاير وفي شيشة وفي قعدات ملهاش لازمة على القهوة وفي حاجات فعلا هتدمر لك صحتك. الحاجات دي مش هتساعدك، مش هتنسيك، الحاجات دي مش هتخليك تكون احسن، بالعكس دي هترجعك لورا. فبلاش نهمل في صحتنا، لانه صحتنا دي وزنة وامانة ربنا مديها لنا ولازم نحافظ عليها.
1: فعلا يا سلمى موافقاكي جدا على اللي انت بتقوليه، انه صحتك هي امانة او وزنة كده ربنا سبحانه وتعالى موكلك عليها. مش بس هي أمانة فأوكي أنا ممكن أهمل فيها أو لا، لكن الأمانة إنه هو هيجي يسألني عليها بعد كده، إنه عملتي إيه دي في صحتك، اتصرفتي فيها إزاي، هل يا ترى أهملتيها وكنت سايباها كده ولا هي حاجات من الحاجات اللي انت كنت فيها أمينة جدا مع نفسك. هبحس كمان إنه صحتي أنا لو بحبني هحب كمان أهتم بصحتي، وأحب كمان إنه أنا أكون بعود كده على صحتي بالأمانة كمان اللي أنا عايشاها في حياتي. فحلو جدا ان احنا كمان نكون امنا في صحتنا.
2: طبعا في طرق شعبيه مشهوره لرفع الروح المعنويه، مثلا الاقبال على تناول الطعام، الاستحمام بحمام دافي، تناول اطعمه مفضله، الاستماع للموسيقى، شراء الشخص لنفسه هديه او وجبه مفضله. قالوا ان دي من ضمن الوسائل الشائعة بين النساء. التسوق، مجتمع الطلبة بالذات طلبة الجامعة طلع انه تناول الاكل من اكتر الحاجات اللي اكتشفوا انهم بتعتبر حاجة بتساعد رفع اللوح المعنوية. لكن تايس كمان قالت انه واحدة من الحاجات اللي تساعد في رفع اللوح المعنوية تحقيق نصر بسيط، نجاح سهل، كإنجاز مهمة معلقة في المنزل أو مهمة من المهام اللي كان بقى لها وقت طويل ما عملناهاش نعملها. دي كلها حاجات بتساعد في رفع الروح المعنوية ورفع الحالة المزاجية للشخص.

كمان من ضمن الحاجات اللي بتساعد على رفع الروح المعنوية مساعدة المحتاجين، لأنه الاكتئاب أو الحزن سببه إني بكتر حاجات وبنشغل بمواقف بذاتي. عشان كده مساعدة الناس اللي حواليا بتعمل على صرف انتباهي عن الكآبة أو الحزن اللي جواي. فالتعاطف مع المعوزين والمحتاجين والتفاني في العمل التطوعي زي العناية بالمحتاجين، إطعام المشردين، كانت من أكثر الوسائل الفعالة في رفع الروح المعنوية، كما أثبتت كده تايس من خلال تجارب كتير. لكن كمان تايس قالت إن واحدة من الطرق إنه بترفع الروح المعنوية إنه الأشخاص اللي بيجدوا متنفس جواهم اللجوء لقوة عليا اللي هي سمتها الصلاة. الناس اللي مؤمنين بالصلاة وإنهم يرفعوا قلبهم لربنا سبحانه وتعالى من أكثر الطرق الفعالة في مواجهة الاكتئاب والأحزان.

تحت عنوان المثبط أو الإنكار الإيجابي. العبارة كالتالي: لقد ركل زميله في الغرفة في معدته. دي العبارة، لكن النهاية بتاعتها كان عايز يضيء النور، كان بيولع النور ومن غير ما ياخد باله ركل زميله. إن تحويل تصرف عدواني زي اللي اتقال في الأول إنه خبط زميله في معدته إلى خطأ بريء مهما بدأ غير مقبول هو ما يطلق عليه التثبيط، وقد ابتكر المثال ده طالب جامعي. يعني إيه تثبيط؟ يعني تخفيف أو تهدئة. والمثبطين هم الأشخاص اللي يسعوا بشكل تلقائي واعتيادي وطبيعي إلى محو أي أثر للاضطراب النفسي من حالة الوعي. يعني دي حاجة منتشرة، و يعني أثبتوا بأمثلة كتير قوي إن التجاهل بتاع الأحداث بشكل معين كان جزء من نمط أوسع في نطاق الحياة. فالشخص المثبط هو النموذج للشخص اللي مش قادر يستشعر العواطف.

يعني الأبحاث بتقول إنه في نوع من الناس اسمهم المثبطين، اللي هم بيتفاعلوا بشكل ضعيف قوي قوي مع الأحداث الصعبة في حياتهم. الرأي الحديث بينظر للأشخاص دول باعتبارهم بيجيدوا ضبط مشاعرهم وعواطفهم، اللي هو نسميه هادئ الأعصاب. يعني لما يحصل أحداث جامدة قوي قوي قوي تلاقيه بيستقبلها بطريقة هادية، ممكن يبقى داخليا مضطرب لكنه ردود أفعاله هادية. وده اللي اكتشفوه، إن الشخص المثبط برغم هدوء الظاهر ممكن يعاني من اضطراب داخلي. وبيقولوا إن التجاهل المستمر للمشاعر مثل الغضب والقلق ده مش أمر نادر، وإنه شخص من كل 6 أشخاص بيتبع النمط ده، وده نمط دفاعي، يعني استراتيجية هدفها إني ما تأثرش بالحاجات السلبية اللي بتحصل في حياتي، وإني أعدي الموضوع بإني أتجاهله، فيحصل نوع من التجاهل، وده بنسميه الأشخاص المثبطين، اللي هو بيتجاهلوا الأحداث العنيفة ويعدوها بشكل بسيط.

0: الأمانة من الحاجات المهمة قوي اللي لازم كل واحد يخلي باله إنها تكون موجودة فيه، لأنها من الصفات اللي بتبين إنه الإنسان هو إيه معدنه، أو إنسان ده معدنه إيه. بنلاقي ساعات كتيرة قوي إنه لما مثلا حد كده يطلب حد في شغل أو في وظيفة ما، يكون من ضمن الشروط المتوفرة في الشخص ده أو من ضمن الشروط اللي فعلا لازم تكون موجودة في الشخص ده، بتتكتب كده بالبنط العريض يا شرط الأمانة. الأمانة من الحاجات اللي بتخلي الناس تحترمنا وتقدرنا كمان، لأنها يعني بتحسسهم كده إن الشخص ده مضمون وينفع نتعامل معاه ونثق كمان فيه.
1: الشخص الأمين تلاقي دايما عنده ثقة وسلام وهدوء، لأنه بيبقى عارف أنه مش بيعمل حاجة غلط، فمش بيخاف من الناس، فتلاقي أنه عنده ثقة بنفسه عالية قوي، وتلاقي كمان أن الناس بتحبه وبتحترمه وعمرهم ما يخونوه ولا يشككوا في ذمته، لأن هما مجربينه وعارفين أنه محل فعلا للثقة دي. الشخص الأمين كمان تلاقيه بيكون مريح جدا في التعامل، عكس خالص الشخص اللي بيلف ويدور طول الوقت، ده بيكون شخصية متعبة قوي، ومعتقدش انه ناس كتير بتكون قريبة منه لان هما بيخافوا منه.

0: الأمانة بتختلف على حسب ظروف كل شخص. ممكن الأمانة تكون في الشغل أو في الدين أو في الدراسة، بس أصعب نوع من أنواع الأمانة هو أنك تكون أمين مع نفسك، أنك تحاسب نفسك بكل جدية على كل موقف وتفكر كده أنت كنت غلطان ولا كنت صح، وهل رد فعلك كان صح مظبوط يعني، وأنك تراجع نفسك كده كل يوم بالليل وتفتكر أحداث اليوم كله وتقول أنا كنت صح في الموقف ده أو كنت غلط في الموقف ده. كل ده بيخليك تتأكد انه ضميرك لسه صاحي.
1: فعلا جدا، مفيش حد امين 100% غير ربنا سبحانه وتعالى، وكل كل محاولاتنا اننا نكون امنا دي مجرد محاولات. ممكن ننجح في كتير منهم، بس مش شرط ان احنا نقدر ان احنا ننجح فيهم كلهم. بس قمة الامانة انك تفضل تحاول تكون امين. هقولها تاني، قمة الامانة انك فعلا تكون بتحاول انك تكون امين للاخر، لانك لو مش بتحاول فانت كده مقصر، والتقصير ده نفسه عدم امانة.

0: أمانتك في شغلك وانت مش بتاخد رشاوي، وانت مش بتزوغ قبل ميعاد خروجك، وانت كمان مش بتخلي حد يمضي بدلك انك جيت، وان انت جوه مكتبك بتشتغل مش بتنام او بتكلم حد مع صحابك او ايا كان، وانت مش بتأجل مصالح الناس، وانت بتنجز اكبر قدر ممكن من الشغل. كل ده أمانة، كل ده ربنا هيحاسبك عليه. الأمين في القليل ربنا بيديله فرص انه يكون أمين في الكتير كمان، لان ربنا بيشوف انه انت محل للثقه دي، وانه فعلا يقدر ان هو يكون بيثق فيك. فتخيل لما ربنا سبحانه وتعالى بنفسه يثق فيك انت.
1: في خدعه كلنا بنتخدعها انه لازم نكون امنه في حاجه كبيره، وان الامانه في الحاجه الصغيره دي مش امانه. بس هو في الحقيقه لو انت مش امين في اصغر حاجه، مش هتقدر تكون امين في حاجه كبيره. ربنا بيحط قدامنا موقف صغير كانه امتحان، ويشوفك نجحت فيه ولا لا. لو نجحت هتكمل، وهيجربك في موقف تاني ويشوفك هتعدي ولا لا، وهكذا. يعني مفيش حاجة بتيجي خطف، وكل ده محتاج تدريب.

0: حاجة عظيمة قوي انك تحس انه الله سبحانه وتعالى بنفسه واثق فيك ومديلك فرصة انك تكون امين، وكل يوم متوقع منك حاجة افضل. والاحلى من كده انه مش بيفشل فينا ولا مرة، دايما واثق فينا، دايما شايف فينا امل، ودايما بيسامحنا.
1: والأحلى كمان يا سلمى من ده كله إن الله طول الوقت أمين، رغم عدم أمانتنا ورغم كمان تقصيرنا هو بيفضل أمين للآخر، وقدام تقصيرنا ده بيكرمنا وبيقف معانا، وعمره ما بيرد على تقصيرنا بتقصير كمان، بيفضل طول الوقت أمين في وعوده لينا، عمره ما بيرجع في كلامه رغم إننا كتير قوي بنرجع في كلامنا ونوعد وكمان ما بنوفيش، بس هو أمين على طول الوقت.

0: أمانتك في حياتك مهمة قوي. إزاي نتعلم نكون أمنة في علاقاتنا؟ إيه مفهوم الأمانة في العلاقات؟ إننا مثلا ما نسمحش لنفسنا نجرح حد أو نتجرح، مش دي أمانة؟ إن إحنا نكون مش بنجرح حد، إننا نراعي ربنا في مشاعر بعض، ما نلعبش بيها وما نتسلاش بيها كمان، إننا نحترم خصوصيات كمان بعض، دي أمانة. إنك تحترم مراتك وشريكة حياتك وتراعي ربنا فيها وتشيلها فوق راسك وما تخونهاش وما تأثرش كمان معاها، دي برضو أمانة. وإنك كمان تشيلي جوزك في عينك وما تأثريش معاه وتراعيه وتشوفي احتياجاته، كل دي أمانة.
1: الشخص اللي مش أمين في علاقاته ده حد متعب قوي، صعب قوي تتعامل معاه. أمانتك بتخليك كمان تحفظ أسرار صحابك، ما تطلعش اللي يتقالك بره، ما تخونهمش، ما تفضحهمش. حتى لو علاقتك بشخص اتقطعت، ده ما يديلكش الحق خالص انك تفضحه وتطلع أسراره بره.

0: سوا.
1: ما تصدقوش وما تتخدعوش بالبدايات، كلنا في الأول حلوين، وكلنا في الأول نقدر نبهر أي حد، كلنا من بعيد بنلمع. الوقت والأيام هما اللي بيبينوا معدن الشخص الحقيقي، هما اللي بيبينوا الحقيقة، الحقيقة اللي مهما خبيتها هتظهر، مهما حاولت تمثل إنك أمين هيجي موقف يوقعك. خليك حقيقي قوي مع نفسك، مفيش حد كامل، كلنا عندنا تقصير وكلنا مش أمنا 100%، بس المهم إننا بنحاول نكون أمنا.
2: فعلا يا سلمى، زي انتي ما كنتي بتقولي، نهايات العلاقات بتبين اخلاقك، دي اللي يعني دي الحاجة اللي بتحدد امانتك، دي اللي بتقول انت كنت حقيقي ولا لا، ولا كنت مصطنع، كنت امين ولا لا. لو لأي سبب اي سبب ما علاقتك بشخص ما اتقطعت، اوعى تجرح فيه وتغلط فيه من وراه. قول مميزاته، لما تتسأل عنه افتكر انه هو لأ كان شخص كويس، وافتكر كمان مميزاته وافتكره على طول بالخير، حتى لو هو ما عملش كده ما تبقاش زيه، خليك دايما الطرف الأصيل اللي بيحافظ على ده.

0: أمانتك في حبك وإخلاصك لشريك حياتك من الحاجات اللي بتخلي العلاقة تكمل. اخلص لمراتك واخلصي لجوزك واخلص لحبيبتك أو حبيبك. اديله وقت، اسمعه، قربله، شاركه باللي جواك حتى لو اللي جواك ده ملخبط ومش عارف تطلعه أو مش عارف تطلعه إزاي أو تكون بتجمعه، بس لازم يكون بيطلع ليه هو وبس.
1: لو حسيت ان حبك ابتدى يقل او حصل زي فتور كده في العلاقة، مفيش مشكلة خالص انك تشاركه بده. يمكن يكون هو اثر غصب عنه او انتوا محتاجين تقضوا وقت اكتر مع بعض. المهم تكون امين قوي وتعترف وتقول ده، لانك لو سبت نفسك كده هتلاقي ان حبك عمال يقل وانه انت مش واخد بالك من ده. ساعتها ممكن تدخل في دايرة اوحش بكتير، وهي دايرة خيانة، وانه مشاعرك تبتدي تتحرك لشخص تاني، تلاقي نفسك عمال بتخسر في اللي قدامك واحدة واحدة، وده بيخلي العلاقة تبوظ. مفيش مشكلة ان انت تعترف بده وتقول ده، حتى لو ده هيجرحه شوية، بس ده هيصلح الدنيا. احسن ما تجرحه بعدين والجرح ده مش هيبقى بيتغفر.

0: خليك أمين قوي مع نفسك إنك تعترف إنك بني آدم وبتغلط وعندك مشاكل وعندك عيوب. ده مش عيب خالص. العيب إنك تحس إنك أحسن من أي حد وإن محدش من حقه يشوف فيك عيوب. اعترف إنك بتغلط عادي جدا واعتذر. ده مش بيقلل منك خالص، بالعكس ده بيخليك تكبر في نظر كل اللي قدامك وبيخلي الناس تحترمك أكتر.
1: فعلا يا سلمى، خليك كده أمين وصارح نفسك بعيوبك علشان تطور كمان من شخصيتك وتكبر وتكون حد ناضج عارف هو كان إيه وبقى إيه وفاضل كمان إيه علشان يكون أحسن وأحسن. وقبل كمان نصايح الناس اللي حواليا مهما كانوا بيقولوا لي بطريقة بايخة أو بطريقة سلبية، لكن حلوة جدا إني أكون بستفيد من كلام المهم اللي بيقولوه والباقي أرمي كأني فعلا ما سمعتوش. بس حلوة جدا إني أقبل النقد أو أقبل الحاجة اللي بتتوجه لي، لأنه رأي الناس فيها هو ده اللي هيبنيني، لأن أنا لو خدته بعين الاعتبار هقدر كمان إن أنا أكون بتبني وأكون ماشية في سكة النضوج.

0: خليك أمين إنك تطور من نفسك في كل مستويات حياتك. ربنا مديلك فرص كتير قوي علشان تكون شخص أحسن. حاطط ناس كده في حياتك علشان تغيرك وتكبرك وتخليك كده بتدفع لقدام، مخليك تعدي بمواقف كتير قوي علشان تطور من شخصيتك. كل ده مش صدفة، ولكن استغل الفرصة دي.
1: صح قوي يا دينا. خلينا كمان نتعلم انه ازاي نكون امنا وما نضيعش وقت في حياتنا، وما نضيعش الوقت الفاضي في حياتنا في حاجات ملهاش لازمة وحاجات فارغة. خلينا نستفيد بكل وقت في حياتنا ونستفيد بكل خبرة عدينا فيها، سواء كانت خبرة حلوة او خبرة وحشة، لانه كل ده بيعلمنا وكل ده بيكبرنا. لسه قدامنا فرصة، لسه في ايدينا نتغير ونتطور وننضج، ولسه في ايدينا كمان ان احنا نشتغل على نفسنا وعلى عيوبنا ونخليها كمان مميزات. في جملة كده بحبها قوي بتقول انه it's never too late، يعني مفيش حاجة اسمها كان ينفع زمان بس دلوقتي خلاص، لا مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها الوقت اتأخر، لسه في فرصة ولسه في وقت نغير ونطور من نفسنا ونكون شخصيات فعلا ناجحة وشخصيات نفتخر احنا نفسنا نفتخر بيها واللي بعدنا يفتخر بيها.

0: أمانتك مع ربنا وفي دينك مهمة قوي. محدش بيسألك كل شوية صليت ولا لأ، صمت ولا لأ، محدش واقف وراك ومحدش بيعدلك ومحدش بيكتب وراك. انت الوحيد اللي عارف، انت الوحيد اللي بتراقب نفسك. اسأل نفسك كده، انا امتى اخر مرة صليت؟ طب لو انا صليت، انا كنت فعلا بصلي ولا كنت بصلي تأدية واجب؟ كنت بصلي من قلبي وكنت بعمل كده علشان بجد انا عايزة اتكلم مع ربنا، ولا كنت بعمل كده علشان بس محدش يقول لي انت ما بتصليش ليه؟
1: فعلا ربنا بس هو اللي شايف وعارف كل حد، وعارف كمان كل حد ونيته، وهو بس اللي عارف ايه اللي جوه قلبك وقلبي، وهو بس اللي بيحس بيك مهما قصرت. هو معاك، ما تفقدش الامل في نفسك، وانك تقول انه ما فيش امل فيا، لانه هو ما بيفقدش الامل فينا. توب وارجع له، والتزم في صلاتك، واطلب انه يساعدك، وهتلاقيه بيسندك وبيبعت لك كمان ناس تقف جنبك. هتلاقيه بيمد لك كده ايد المساعده، وبيقول لك كده انه انا معاك، وعلشان خاطر يعني اعونك، وان انا اكون بشجعك انك ترجع كمان تقف معايا، وانك تكون كمان بتصلي لي.

0: اما انت كمان في فلوسك، كلنا بنحب يكون معانا فلوس وبنشتري اللي احنا عايزينه وكده، بس لازم نفرق بين احتياجاتنا وبين اننا عايزين حاجة وخلاص، او اعجبنا بحاجة يعني، وان احنا نفرق انه انا عايز الحاجة دي، او انا ضربت معايا ان انا اجيب الحاجة دي. بس لازم اكون بفرق انه دي احتياجي وانه دي حاجة انا عجباني وخلاص، او دي حاجة كمالة كده في حياتي. الفلوس دي امانة ربنا مديها لنا، المفروض نحافظ عليها ومنصرفش، ما نصرفش كده على الفاضي ونكون بنبعزق كده فلوسنا، ونحوش كمان ونبص لبكرة.
1: بالظبط يا دينا، كمان لازم ناخد بالنا انه في ناس كتير قوي حوالينا محتاجة. الناس دي احنا بنشوفها كل يوم في الشارع، او ناس قريبة مننا واحنا عارفين قوي ظروفها. حلو قوي ان احنا نكون بندي من اللي معانا، ادي ولو جزء بسيط قوي من اللي معاك، هتلاقي ربنا كرمك وهتلاقيه بيديلك اكتر. ادفع زكاتك او ادي اي حد محتاج، عشان لما يجي يوم وانت تحتاج تلاقي ربنا كده بيبعت لك ناس، وهتلاقيه برضو بيبعت لك بيسدد لك كل احتياجاتك، يعني لانه ربنا ما بيباتش ابدا مديون لحد.

0: أمانتك ناحية أهلك إنك تراعيهم وتخلي بالك من معاملتك ليهم وتقدرهم كمان وتحترمهم وتحترم كمان فرق السن اللي بينك وبينهم وكمان فرق الثقافة إنك تكون بتحترمها، إنك تشيلهم فوق راسك وتكون بتشوف هما محتاجين إيه وتعمله، تكون ابن مريح ليهم مش بس تتعبهم وسبب كمان نكد ليهم، بالعكس دول بيفرحوا جدا بيك وبيحسوا إنه تعبهم ما راحش على الفاضي وتربيتهم دي ما راحتش على الفاضي.
1: بالظبط، انك تحسس اهلك ان هم فعلا غاليين عليك، ان هم فارقين معاك قوي، انك تكرمهم زي ما ياما واحنا صغيرين كرمونا، وانك تراعيهم وتشوف ايه احتياجاتهم وتنفذها لهم، حتى لما تتجوز وتكبر ما ترميهمش وتخلي بالك من كلامك معاهم، لانه الناس الكبيرة بالذات ابسط حاجة واقل حاجة خالص بتجرحهم وبتوجعهم، فحتى لو هم غلط، حتى لو هم بيقولوا كلام انت شايف انه قديم او رجعي، حاول ما تجرحهمش او ما تضايقهمش، لانه دول اهلك وهما ياما شالوك وفرحوك وانت صغير، فحاول قوي ان انت ما توجعهمش.

0: منتك في كلامك، ما تقولش كلام لي اكتر من معنى، ما تلعبش بالالفاظ وتقول اصل كان قصدي وما كنتش اقصد المعنى ده وانتوا اللي فهمتوا غلط. خليك شخص واضح، اللي تقصده قوله، ما تكذبش وما تحورش. لو الكلام حقيقي ولو كلامك اللي انت بتقوله ده فعلا كلام صادق، قوله وما تخافش، حتى لو ممكن يخبط في اللي قدامك او يجرح اللي قدامك او ايا كان، قوله وادام انت متأكد ان الكلام ده صح. وطول ما انت صح ما تخافش، تخاف بس لما تكون غلطان.
1: فعلا يا سلمى معاكي حق في كل كلمة قلتيها. مش كل الكلام ينفع يتقال، مش كل الألفاظ حلوة، مش كل المناقشات مفيدة وهتخرج منها مستفيد. لو الكلام مش حلو انسحب. مش كل القعدات اللي هتقعد فيها مع ناس ليها لازمة. ابعد عن القعدات النميمة، بلاش ننهش كده في لحم بعض، بلاش نتكلم على بعض. هتلاقي اللي بيتكلم عليك اللي بيتكلم كمان هو كمان بيتكلم عليك، او اللي بيتكلم كده هو كمان برضو بيقول الكلام ده عليك. فبلاش كده ان احنا نكون بنقعد في قعدات كده ملهاش اي لازمة، او قعدات كده غرضها مش مفيد. لكن احرص جدا ان انت تكون قاعد في كل قعدة هي للبنيان او للخطوة الايجابية. لكن لو حاسس انه دي حاجة بترجعك لورا انسحب على طول.

0: أمانتك في أفكارك، بلاش تظن السوق في اللي قدامك، ما تبقاش دايما نيتك وحشة ناحية الناس، خلي دايما جواك نية كويسة انك تفكر في الحاجة الإيجابية الأول، تقول لا معلش، يعني حاول تخلق أعذار للناس اللي قدامك، بلاش جواك يكون في تفكير وحش، اتوقع الحلو وصفي كده نيتك عشان محدش يفكر فيك انت كمان وحش. خلي دايما أول حاجة تيجي في دماغك انه تدي عذر اللي قدامك، تقول معلش تلاقيه كان قصده حاجة تانية، معلش أصلا أنا فهمت غلط، علشان تلاقي اللي يعذرك وتلاقي اللي يفهمك صح.
1: فعلا يا سلمى، ما تحاسبش كده حد في دماغك، روح وعاتب وافهم الصح منه، ما تاخدش موقف من غير ما تفهم او من غير ما تتأكد انه انت فاهم صح. لما تيجي تعاتب حد، عاتبه وانت قدامه، بلاش في الموبايل او في الشات او في السوشيال ميديا عامة، كل ده بيخليك تفهم الشخص صح. بس حلو جدا انك كمان تتكلم معاه وتشوف ملامحه وتفهم قصده، وما تتكلمش كمان علشان يعني كمان انت كمان ما تكونش بتحط جواك كده تلاجيك او حجج انه انا عايزة افهمك غلط، لكن خليك واضح، وخليه كمان هو كمان يكون بيوضح كلامه علشان تقدر تتكلم معاه.

0: أمانتك في صحتك دي حاجة من الحاجات المهمة قوي، دي من وزنة ربنا مديها لك ان انت تحافظ على صحتك، لانه صحتك دي حاجة مهمة قوي، دي هتساعدك ان انت تشتغل كويس، هتساعدك ان انت تتحرك، هتساعدك ان انت تعمل كل حاجة في حياتك. فربنا مدي لك صحة علشان تستفيد بيها، بلاش تضيع صحتك وفلوسك ومجهودك في سجاير وفي شيشة وفي قعدات ملهاش لازمة على القهوة وفي حاجات فعلا هتدمر لك صحتك. الحاجات دي مش هتساعدك، مش هتنسيك، الحاجات دي مش هتخليك تكون احسن، بالعكس دي هترجعك لورا. فبلاش نهمل في صحتنا، لانه صحتنا دي وزنة وامانة ربنا مديها لنا ولازم نحافظ عليها.
1: فعلا يا سلمى موافقاكي جدا على اللي انت بتقوليه، انه صحتك هي امانة او وزنة كده ربنا سبحانه وتعالى موكلك عليها. مش بس هي امانه فاوكي انا ممكن اعمل فيها او لا، لكن الامانه انه هو هيجي يسالني عليها بعد كده، انه عملتي ايه دي في صحتك، اتصرفتي فيها ازاي، هل يا ترى اهملتيها وكنتي سايباها كده ولا هي حاجات من الحاجات اللي انت كنت فيها امينه جدا مع نفسك. بحس كمان انه صحتي انا لو بحبني هحب كمان اهتم بصحتي، واحب كمان انه انا اكون بعود كده على صحتي بالامانه كمان اللي انا عايشاها في حياتي. فحلو جدا ان احنا كمان نكون امنا في صحتنا.

0: الأمانة إنك تكون حقيقي، تكون أنت، ما تمثلش إنك شخص تاني وتعيش في الدور، خليك أنت، اكتفي بشخصيتك، ما تلبس ماسك وتتخيل إنه هو ده أنت، وتقنع كمان نفسك بيه وتقنع الناس كمان بيه إنه ده أنت. حاجة كده متعبة جدا ومجهدة جدا إنك تكون مع مجموعة وتكون واحد كمان مختلف. خليك أنت في كل الأوقات وفي كل مواقف حياتك وكل أدوار حياتك.
1: بالظبط، بلاش تتعب نفسك في انك تحاول ترضي الناس كلها. مش هينفع ان مع كل مجموعة او كل شلة تكون بشخصية مختلفة، دي حاجة مجهدة ومتعبة جدا ليك، بتخلي كمان ان الناس تتلخبط وتستغرب انت مين، انت في كل مجموعة بتتعامل بشخصية تانية، مرة هادي مرة عصبي مرة طيب مرة شرير، فدي حاجة بتلخبط الناس قوي وبيخليهم يستغربوا ويخافوا يتعاملوا معاك، لان هما مش بيكونوا فاهمين انت مين في كل دول. فخليك انت، خليك حقيقي قوي، وهتلاقي انه الناس بتحبك زي ما انت كده من غير اي حاجة.
2: فعلا.

0: خلينا نتعلم نكون أمنا قوي في سلوكنا، اللي نعمله في العلن هو هو اللي نعمله في الخفة، اللي كل الناس هتشوفه زي اللي محدش هيشوفه أو محدش هيعرفه. بلاش الازدواجية اللي للأسف مجتمعنا كله بقى مريض بيها، بقينا نشوف الناس بتتكلم على المنابر ومسكها مايكات وبتقول كلام، ونلاقيهم بقى في حياتهم الشخصية لما نتعمق في حياتهم لأنه دول بيعملوا عكس اللي بيقولوه، يعني حتى مش حاجة شبهها، لا دول بيعملوا حاجات عكسها خالص. فبلاش بلاش نكون بنغلط زي ما هم بيغلطوا، يعني كفاية ان هم بيغلطوا، كفاية ان احنا بقينا وسط مجتمع ملوث جدا لدرجة انه بنشوف الحاجة وعكسها في نفس البني آدم.
1: فعلا معاكي حق جدا. فبالتالي خلي تصرفاتنا تتكلم عننا، خلي سيرتنا حلوة، خلي اسمنا ما يبقاش وراه شتايم او كلام سلبي، لكن خلي كده يكون وراه مدح، يا او ناس تقول كده يا ده بني ادم حلو جدا، ده بني ادم كويس، ده بني ادم امين، يكون وراه كده كلام ايجابي فينا. خلي كلامنا يحبب الناس فينا مش يكرههم في شخصياتنا. مش هيتبقى حاجة لينا غير سيرتنا، خلينا كده نحاول نسيب سيرة حلوة للناس، خلي كده يكون لينا شكل كده الناس تكون بتفتكرنا بيه ويتقال انه يا الشخص ده كان امين قوي.

0: خلينا نتعلم نكون أمنا في كل حاجة بنعملها، إن إحنا نعمل كل حاجة بضمير للآخر، نشتغل اليوم كله بنفس الكمية وبنفس الحماس، نذاكر بنفس الطاقة، خلي ضميرنا طول الوقت شغال طول الوقت كده، هيكون بيوبخنا لو قصرنا، يكون مصحصح لنا كده. أي حاجة كمان تفلت مننا يكون بينبهها علينا ويقول لنا إنه خلي بالك الحاجة دي فلتت منك من الأمانة بتاعتك.
1: بالظبط يا دينا، كمان خلينا ما نتلككش بالظروف، احنا نقدر نكون أمنا حتى في أصعب الظروف اللي حوالينا، لو احنا عايزين نعمل حاجة احنا هنقدر نكون نعمل كده. احنا كمان ممكن نكون أمنا رغم ان الظروف اللي حوالينا مش مساعدانا، والظروف دي بتتحدانا، ظروف بتكون صعبة، وفي نفس الوقت احنا نقدر ما نكونش أمنا حتى لو الظروف حوالينا هادية وعادية جدا. احنا اللي بنقرر واحنا اللي في ايدينا اننا نكون أمنا او لأ، لانه ياما بنشوف ناس بتكون امينه رغم ان حواليها ضغوط كتيره قوي، وبيكون حواليها ظروف صعبه قوي، وكانت ممكن الظروف دي تجبرها ان هي تغير مبادئها، بس الناس دي قررت انه لا انا هكون امين للاخر. فاحنا اللي بنحدد، مش الظروف هي اللي بتحدد لنا.
0: فعلا.

0: أمانتك في شغلك، لو انت ليك شغل خاص بيك انت بس، هل بتدفع ضرايبه؟ لو انت عندك محل بتدفع إيجاره ولا بتستنى لما الراجل بقى يكلمك وتقعد تتهرب منه فترة؟ هل بتعمل كده؟ طيب لما بتجيب بضاعة، هل بتجيب البضاعة دي تشتريها بأرخص تمن وتقوم مغلي زيادة قوي على الناس؟ سمعتك حلوة ولا بيقولوا عليك نصاب أو حرامي أو أسعارك غالية قوي عن الطبيعي؟ خلي بالك إنه لازم تكون أمين قوي في شغلك الخاص بيك، وتكون بتعمل كل حاجة وتراعي ربنا في كل قرش بيدخل جيبك.
1: بالظبط كده، خلي بالك لانه انت محتاج تعرف ايه الفلوس اللي داخلالك وايه كمان الفلوس اللي خارجه من جيبك، والفلوس دي رايحه فين ولمين. التزم كده بالزكاه، وخصص كده كل شهر او كل فتره كده فلوس لناس انت عارف ان هما محتاجين كويس جدا. خليك امين ان شغلك ما ياخدكش كده من مراتك وبيتك، وانك كمان ما تأثرش في حقهم، بس توازن بينهم وتديهم وقت وفلوس ومجهود كمان، لانه اكيد هما اهم من الشغل ده. لو أثرت في الشغل هتقدر تعوض ده، لكن لو أثرت في حقهم مش هتعرف تعوضه لو سنين كمان والايام.

0: اسأل نفسك كده، كان جواك أمانة وانت بتقدم في الجيش؟ كنت أمين إنك تعمل دورك ناحية بلدك؟ كنت أمين إنك ما تتهربش وتدور على وسائط وحاجات كده تهربك برا الجيش؟ يمكن آه طبعا الجيش دلوقتي ظروفه مش أحسن حاجة، بس ده دورك. هل كنت أمين فيه ولا لأ؟
1: بالظبط. هل كمان بتحافظ على بلدك، بتخاف عليها، بتحافظ على الكراسي في المواصلات، في الميكروباص، في المترو؟ هل بتحافظ انك توفر مية وتوفر كهربا؟ بتخاف ربنا في كل حاجة بتعملها، ولا بتستخدم الحاجات دي باستخدام غلط؟ خلي بالك قوي، لانه دي امانة. يمكن الكلام محفوظ وبنسمعه من واحنا صغيرين، بس دي فعلا لو فكرنا كده هنلاقي انه ربنا بجد هيحاسبك على كل حاجة انت بتعملها، هيحاسبك على كل حاجة انت بوظتها او خربتها، حافظك على كل فاتورة انت كسلت تدفعها او اتهربت منها، حاسبك على كل حاجة انت عملتها كان ممكن توفر فيها وانت ما وفرتش فيها. فخلي بالك، لانه ربنا مش بينسى حتى اصغر حاجة، فخلي بالك قوي.

0: أمنتك في دراستك إنك تجتهد، إنك تذاكر، إنك تحاول إن أنت تجيب مجموع كويس، أو على الأقل تكون بتعمل اللي عليك، يعني بلاش تأثر في دورك. أهلك بيدفعوا لك فلوس كتير علشان تنجح وعشان تكون إنسان كويس، عشان تقدر تشتغل بعد كده شغلانة كويسة، فبلاش تأثر في ده. ذاكر أول بأول، حتى لو أنت في الجامعة بلاش تقول أنا خلاص كلها كام سنة وتخرج وخلاص. يعني انا مش بقول ان انت تحرم نفسك من الحياة وتنعزل عشان تذاكر، بس يعني ابسط حاجة انه انت تعمل اللي عليك، انه تعدي السنة بسنتها، بلاش تقعد تشيل في مواد وتعيد وتدخل بقى ملاحق وحاجات كده. يعني حاول تنجز نفسك عشان بعد كده تقدر تشتغل وتتخرج وتلاقي حاجات، يعني تبتدي بقى في مجالات جديدة في حياتك. يعني
1: مش بس كده، وكمان الغش بقى في الامتحانات. يمكن السنة دي شفنا أكتر كمية من الغش والتسريبات في امتحانات كتيرة قوي. ده باين كمان قد ايه في ناس امينة جدا للآخر وقرروا انهم مش هيغشوا مهما حصل. وانه انا شخصيا اعرف ناس كده يعني عملت ده وقالت إن للغش لأ. وكمان باين برضو المستوى اللي وصلنا له. خليك أمين إنك ما تغشش، لأنه لو غشيت علشان تنجح في امتحان صغير هيبقى بالنسبة لك سهل قوي إنك تغش في حاجات أكبر من كده بكتير.

0: لو عايز تعرف البني آدم اللي معاك ده أمين ولا لأ، هقولك حاجة بسيطة جدا ممكن تعملها تعرفك الشخص ده أمين ولا لأ. انزل لعبه بجد، بتكلم جد، انزل العب معاه في أي حتة، سواء كورة ولا كوتشينة ولا أيا كان. اللعب بيطلع الحقيقي اللي جوه الشخص، لو لقيته بيغش في اللعب يبقى هو في حياته عامة مش أمين وبيغش كمان. لو لقيته بيتعصب وبيشتم يبقى هو أقل حاجة بتنرفزه، أي حاجة بتطلع الطاقة السلبية اللي جواه.
1: بالظبط، سهل قوي تخدع شوية ناس لشوية وقت، بس مستحيل تخدع كل الناس طول الوقت. حقيقتك هتبان في مرة غصب عنك، غشك ونصحتك اللي بتتذاكى بيها عن الناس دي هتبان، مفيش حاجة هتستمر. الشخص الغبي هو اللي فاكر ان الناس كلها أغبياء وان هو أذكى منهم كلهم، وانه يقدر يتذاكى عليهم ويحاور عليهم، وان هو بقى يعني الفتك اللي فيهم يعني. فخليك امين قوي في ابسط مواقف حياتك، في لعبك، في هزارك، في كلامك، خليك واضح وخليك حقيقي قوي.

0: خليك امين قوي انك لما تعرف حاجة عن حد تتأكد قوي قبل ما تقولها، وانه لو في كلام محتاج توصله لحد حاول توصله زي ما هو بالظبط، من غير ما تضيف له اي اضافات، من غير ما تزود عليه، من غير ما تشيل منه حاجات او كلام، لانه الكلام ممكن يتفهم غلط، ممكن غصب عنك تقلل او تهول من كلام حد. فانت لو قللت من كلام حد او شلت منه حاجة انت كده بتغير معناه، وفي نفس الوقت انت لو كبرت وهولت في الكلام وزودت حاجات من عندك فانت برضو بتغير معناه. حاول توصل الكلام زي ما هو بالظبط، تنقله زي ما هو بالظبط، لانه حتى كمان لو عندك انحياز لكلام حد او انت مقتنع بفكرة معينة في كلام حد عن حد، لا حاول توصل وتنقل المسج دي زي ما هي بالظبط من غير ما تدخل رأيك الشخصي فيها، لانه دي امانة انك توصل الكلام زي ما هو.
1: فعلا يا سلمى اللي انت بتقوليه ده يمكن يبان ان هو صعب لكن مش مستحيل. كمان امانتك في انك تحاسب نفسك بالليل على اللي حصل منك، وانك تعرف انك غلطت في حق مثلا شخص ما، وتروح كمان تصالح الشخص ده على الغلطة اللي انت غلطتها في حقه. امانتك انك تستنى لحد ما تتأكد انك هديت كفاية انك تتكلم مع حد علشان كمان ما تجرحوش في موقف كده، في موقف كده بسيطة لكن بتحتاج مننا ان احنا نكون بنركز في تصرفاتنا كويس جدا علشان ما نجرحش الشخص اللي قدامنا. دي كمان امانة.

0: بتعرف تسمع الناس حواليك، ناس كتيرة قوي مجروحة وتعبانة ومحتاجة انك تسمعها، ناس كتيرة قوي عندها مشاكل، يمكن مش محتاجينك تدور لهم على حل، بس على الأقل محتاجين انك تسمعهم. هل انت امين والناس دي تقدر تيجي كده تثق فيك وتيجي كده بكل مشاكلها وترميها عليك من غير ما تطلع اسرارهم او كلامهم بره؟ هل انت بتحفظ او بتكتم الاسرار، او انت زي ما بنقول كده بالبلدي انت بير عميق، ولا البير ده منفذ على حتة تانية؟
1: بالظبط كده يا دينا. كمان محتاج تسأل نفسك، هل انت امين من جواك انك تسمعهم عشان عايز تطيب خاطرهم، ولا بتسمعهم عشان تمسك عليهم كلام؟ ناس كتير قوي لما نروح نتكلم معاها ونفتكر ان احنا بنفضفض وبنحكي، نكتشف انه كل الكلام اللي اتقال وكل الاسرار اللي اديناها لهم هم بس بيسمعوها علشان يفضحونا او عشان يمسكوا علينا كلام. فخليك امين قوي انك تسمع الناس بجد، لانه انت عايز تطيب خاطرهم. اسأل نفسك كمان، هل قلبك ده عايز يحب ويسمع ويحتوي الناس؟ هل قلبك ده بيعرف يحب بجد؟ ربنا خلقنا بنحب اننا يكون عندنا صحاب، وخلقنا بنحب العلاقات عشان نقدر نسند بعض ونحتوي بعض ونحس بوجع بعض كده. اسأل نفسك، هل انت امين فعلا انك تعمل كده؟

0: الأمانة على النت، إزاي تستخدمه استخدام صح، إزاي ما تكتبش أي كلام وهمي وكلام مش حقيقي. بنشوف كتير قوي ولاد يعملوا أكاونتات بأسماء بنات ويبتدوا يتكلموا مع ناس ويعملوا مشاكل كبيرة قوي، أو العكس طبعا. إزاي الأكاونت بتاعك ده يكون عليه كلام يفيد الناس، أو كلام بتعبر بيه عن اللي جواك، أو حتى شوية كلام عجبك يعني، بس المهم ان الكلام ده يكون كلام حقيقي، ما يكونش حاجة مصطنعة. ما تخلقش شخصية وهمية وتحاول تقنع الناس انه ده انت وتبتدي تستغلهم وتبتدي تتكلم معاهم، لانه ممكن تعلق ناس بيك وفي الاخر يكتشفوا ان انت حد فيك او انت حد مش حقيقي. فحاول تكون بشخصيتك الحقيقية حتى على النت.
1: فعلا يا سلمى، محتاجين نتعلم نكون أمنا، إننا لما بنتعرف على حد من على النت نكون بنتعامل معاه بشخصياتنا الحقيقية، أو على الأقل نفهمه إنه مثلا ده مش اسمنا الحقيقي، أو يعني ده أكاونت مثلا، ده مش اسمي اللي أنا موجود بيه في الحقيقة. مش نعمل عليه أفلام وحوارات، بلاش نعيش في العالم الافتراضي ده كتير. إحنا محتاجين نكون واقعيين أكتر من كده.

0: علم ولادك انهم يقولوا الحقيقة مهما كانوا خايفين، مهما كانوا خايفين منك او خايفين من الحقيقة ذات نفسها، لكن علمهم انهم يكونوا بيقولوا الحقيقة، انه لو كسر كوباية يجي يقول انا كسرت كوباية. فهمه كويس انه عادي انه يغلط، بس لازم يعترف انه هو غلط، ودورك انك لما هو يغلط انك تقوله وتفهمه، قوله انك غلط واعتذر وقول انا اسف، علشان يحس انه ده عادي وانه ده صح جدا. فهمه انه في حاجة اسمها امانة، خليك صريح معاه، ما تكذبش عليه وتقوله وتقول انه ده عيل صغير ومش فاهم حاجة. لا، بيفهموا كويس جدا، وعينيهم كاميرات صغيرة بتلقط كل حاجة حواليهم وكل حاجة كمان انت بتقولها وبتعملها.
1: صح جدا. خلينا كمان نكون اللي احنا بنقوله لهم هم شايفينه فينا، مش شايفيننا بنقول كلام احنا مش بنعمله. فبلاش تقوله ما تشربش سجاير وهو شايفك طول الوقت انت بتشرب سجاير، بلاش تقوله ما تكذبش وهو سمعك وشايفك وانت بتقوله انه لما حد يتصل بيا يا حبيبي يقوله ان بابا مش موجود وهو شايفك ان انت موجود. فما تفهمهوش انه في حاجة اسمها كدبة بيضة، فهمه ان الكذب كذب وان الغلط غلط. خليه يتعلم انه ذمته تبقى واحدة، يكون امين في كل المستويات. فهمه انه مفيش حاجة تخليه او تضطره انه هو يكذب، فانت محتاج تعلمه ده كويس قوي. فهمه كمان بانك تعمل ده قدامه، يعني قول له مثلا ما تكذبش وهو شايفك انه انت ما بتكذبش، قول له مثلا ما تسرقش وهو شايف انه انت مش بترضى تاخد فلوس من حد بطريقة غلط مثلا، لانه امانتك هي اللي هتجبره انه يكون امين. هو مش هيتعلم من بره قد ما هيتعلم منك انت.

0: خليك أمين إنك تدي وقت راحة لنفسك، أنت ليك حق قوي على نفسك، من حقك إنك ترتاح وتفصل كده من كل حاجة، من حقك تسافر أو تخرج أو تطلع بره المود اللي أنت حاشر نفسك فيه بتاع مود الشغل أو مود المذاكرة أو مود البيت أو مود العيال. ده من حقك، ده مش حاجة ترفيهية أو حاجة زيادة، ده حاجة فعلا أنت محتاج تعملها كل فترة، إنه تبتدي تخرج وتشوف حياتك شوية على أساس تفك. ده مش حاجة عيب خالص، يعني ده مش رفاهية منك أو مش كماليات، لا ده أنت محتاج تعمل كده.
1: لما كمان تكتم كده على نفسك وتحبس كده نفسك في دايرة الشغل والبيت هتتعب قوي وهتأثر في كل حاجة حواليك. عود نفسك انه يكون في وقت كده خاص بيك انت وبس، او مع عيلتك، وقت كده تفرح وتضحك فيه من قلبك وتستمتع بحياتك، تنسى فيه شوية همومك علشان تقدر تكمل. من حقك كمان على نفسك انه يكون في وقت كده انت بتستمتع بيه مع نفسك، وتكون بتقول كده لنفسك انه على فكرة انا بحبك وانت تستحقي انك تكوني تاخدي وقت روح. انتي بس مش خلقتي للشقاء والوقت كده الصعب وانك بس بتشتغلي، لكن كمان انتي خلقتي عشان تستمتعي بالحياة اللي حواليكي.

0: كلنا محتاجين الأمانة في حياتنا، كل موقف وكل حاجة بنعدي فيها بتبين قد ايه احنا أمنا بجد ولا لأ. كل حد بنتعامل معاه بياخد عندنا فكرة وبيحفظها جواه. حاول تسيب عنك فكرة أو صورة كويسة، حاول ما تخليش آخر حاجة تتعلق في دماغ اللي قدامك انه انت مش أمين. مش بقولك انك تمشي تقول يا جماعة انا أمينة اهو بصوا عليا، لأ، بس يعني حلو قوي ان انت مواقفك وسيرتك تكون حلوة قدام الناس. سيب تصرفاتك، سيب كلامك، سيب هزارك هو اللي يبين انه لا ده فعلا حد امين. من غير ما انت تتكلم عن نفسك هتلاقي الناس بتفتكر مواقف عنك وتقول اه ده امين فعلا او ده مش امين.
1: فعلا يا سلمى، ربنا وحده هو اللي شايف وعارف انت بتعمل ايه، ولو كل الناس مش واخدة بالها هو واخد باله ومركز قوي معاك. راعي ربنا وخاف ربنا في صحتك وفي ولادك وفي وقتك وفي شغلك وفي مذاكرتك وفي مراتك وكمان في جوزك. ربنا هيحاسبك، فخليك جاهز طول الوقت، خليك جاهز كده انك تقدم حساب على امانتك دي.

مساء الخير أعزائي مستمعي راديو صوتك، يسعدني أن أكون معاكم النهاردة ونكمل مع بعض في كتاب جميل اسمه الذكاء العاطفي. المؤلف بتاعه اسمه دانيال جولمر، وإحنا كنا أخذنا الجزء الأول من الكتاب اللي هو اسمه العقل العاطفي، بيتكلم فيه عن إيه هو تعريف المشاعر وبعدين تشريح لفكرة السطو العاطفي، وبعدين أخذنا الجزء الثاني مع بعض اللي هو طبيعة الذكاء العاطفي. وأول فصل كان عندما يقدم الذكي على حماقة، ثم الفصل الثاني كان معرفة النفس، والفصل الثالث كان عبيد العاطفة. وتكلمنا في الفصل ده عن الغضب، ودلوقتي احنا هنتكلم عن القلق.

خلينا ندي تعريف للقلق. التعريف ده بيقول إن القلق في الأصل هو عبارة عن تدريب للخطأ الذي يمكن أن يقع وكيفية مواجهته. يعني أنا بتوقع إن في حاجة هتحصل صعبة وبهيئ نفسي إزاي أواجهها. فمهمة القلق العثور على حلول إيجابية لمواجهة مخاطر الحياة بتجنب المخاطر قبل ظهورها. فيبقى القلق ليه هدف إيجابي، إني أتوقع حاجات وأحاول أجد حلول إيجابية ليها. لكن الصعوبة بتكمن في القلق المتكرر المزمن، أو نوع القلق اللي بيوصل لإنه بيسموه إعادة تدوير نفسه بدون أن يقترب لحل إيجابي. أتوقع مصيبة، بعدين أفكر في مصيبة تاني، مصيبة تالت، وألف في دايرة من الفزع والانزعاج تخليني طول الوقت مضطرب أو منزعج أو قلقان.

تحت عنوان مهمة القلق. هستأذن إني أغير في أسماء الأماكن عشان تبقى يعني عربية شوية أكتر. واحدة من الستات انتقلت من كفر الشيخ للقاهرة لأنه أحد الناشرين وعدها بوظيفة كويسة قوي مبهرة يعني في الشركة بتاعته، لكن لما وصلت القاهرة الناشر اختار موظفة تانية، وفجأة لقيت نفسها ما عندهاش شغل وهي سايبة بلدها، واضطرت إنها تلجأ إلى العمل زي كاتبة في محل صغير عشان تقدر تسدد إيجار بيتها، وابتدت تضطر تحد جدا من نفقاتها، وكان عندها تأمين صحي بتدفع له اشتراك، لقيت ما عندهاش إمكانية إنها تدفع اشتراك للتأمين الصحي، والقصور ده في تغطية احتياجاتها وإنه مبقاش عندها تأمين صحي خلاها حزينة جدا. لكن مش بس كده، بقى عندها هوس صحي، فكل نوبة صداع يبقى متوقع إنه دوران في المخ، وابتدت تتصور نفسها اتعرضت لحادث في كل مرة كانت تقود فيه السيارة. كتير من المرات تجد نفسها غرقانة في بحر من القلق والاضطراب والأحزان، فأصبح الخوف والقلق إدمان في حياتها، طول الوقت خايفة لا يحصل لها مشكلة صحية.

أحد العلماء النفسيين اللي درسوا الظاهرة ديت اسمه بوركوفيك، وبوركوفيك درس الموضوع كتير قوي قوي، ووصل لحاجة مهمة قوي. قال إنه عشان الشخص يسيطر على القلق، الخطوة الأولى سماها الإدراك أو الوعي الذاتي، بمعنى إني أقبض على نوبات القلق في أقرب وقت ممكن من بدايتها، والأفضل إنه يكون في أول ما الصور الكارثية لدورة القلق تبتدي. يعني أول ما تبتدي الأفكار تيجي لذهني أنا هيحصل لي كذا، على طول أكتشف الخطوة دي جاية منين وأوقف الإشارات ديت بسرعة. فهو اعتبر إن دي أول خطوة، إنه المرضى ابتدى يعلمهم إزاي أسترخي وإزاي أبتدي أقبض على القلق في بداية الدورة. دي الفكرة اللي وصلها بور كوفيك.

تحت عنوان السيطرة على الكآبة. بيقول الكاتب إنه الحالة المزاجية الوحيدة اللي بيبذل الشخص جهده للتصدي ليها هي الحزن. الإنسان بيحاول يهرب من الحزن. وأحد عالمات النفس المعروفة اسمها تايس، ديان تايس، قالت إن الشخص بيكون أكثر إبداعا في سعيه للهروب من الكآبة، وقالت إنه في حزن ناجم عن خسارة، عن فقد، وده بيختلف من الشخص للآخر، وإن الحزن ده بيقلص من رغبتنا في إن نسري عن نفسنا أو نروح عن نفسنا لما أفقد إنسان، لما أخسر حاجات. فالافتقاد شعور بناء ونافع وطبيعي في الحياة، لكن الاكتئاب الحاد، إني أسيب نفسي وأعمل يحصل لي اكتئاب حاد، ده شعور سلبي وهدام. واكتشفوا إنه كتير من أعراضه كراهية الذات، شعور بانعدام القيمة، تجرد كامل من الشعور بالسعادة، مقرون بكآبة، شعور بالخوف والتهميش، فوق كل هذا الشعور بقلق حاد. فالاكتئاب الحاد شعور سلبي هدام.

واحدة من التكتيكات أو التكنيكات اللي خلصت إليها علامة نفس تايس إنه واحدة من الحاجات اللي تساعد الشخص في بداية الاكتئاب، إنه اللي سموه إنعاش الحياة الاجتماعية، إنه يخالط شوية ناس أصدقاء، يخرج يأكل مع ناس، مع عائلته، مع أصدقائه، كوسيلة لمقاومة الاكتئاب. ممارسة الألعاب، مشاهدة الأفلام، الإقدام على أي عمل جماعي بصحبة أسرة أو أصدقاء، ودي حاجة بتساعد الشخص إنه يخرج بياضية الحزن بتاعته ويفكر بطريقة تاني. لكن لو الشخص أصر إنه يستغل المناسبات دي في إنه يغرق في أفكاره البائسة مش هتكون بتساعده، لكن التكنيك ده هيساعد لو الشخص كان عنده استعداد يتفاعل مع المجموعة، مع عيلته، مع الناس اللي حواليه، ويخرج يعمل معاهم أي ممارسة.

تحت عنوان وسائل رفع الحالة المزاجية. ومعلش سامحوني للقصة دي لأنها مؤلمة فعلا ومحزنة، وهو هدفه أن يوصلك للحالة ديت لأن هي قصة صعبة. بتقول: تصور أنك بتقود سيارتك فوق طريق منحدر وزحلق، وفجأة تشتد الرياح والمنطقة اللي انت فيها فيها سلوك، وفجأة وانت ماشي في الطريق الصعب ده عربية جنبك، عربية تنحرف عن الطريق وتتوقف أمام سيارتك على مسافة مش قادرة تمنحك فرصة لإيقاف سيارتك في الوقت المناسب، فتدوس بكل قوتك على الفرامل، ولكن السيارة تنزلق وتميل على جانب السيارة الأخرى ويحصل اصطدام، السيارتين يخبطوا بعض. ما يحصلكش حاجة، لكن وانت طالع من العربية تكتشف ان السيارة اللي انت خبطتها مليانة اطفال صغيرين، هي سيارة مدرسية في طريقها للحضانة، وده اللي انت لاحظته قبل ما انفجار الزجاج وحدوث الارتطام. وبعدها يسود الصمت وتسمع نحيب جماعي، العيال بتعيط. تنجح في السير نحو السيارة الاخرى بالعافية، تطلع من عربيتك وتطلع تبص على السيارة التانية وهتشوف احد الاطفال ملقى على الارض ما بيتحركش. تنتابك حالة من الندم والحسرة والحزن على هذه المأساة.

طيب عن كلنا ملاحظين القصة المؤثرة دي، صعب قوي انك تشوف انك كنت سبب في انه عربية اطفال في حضانة تصاب غصب عنك. السيناريوهات المحطمة للقلب دي كانت بتعمل على إثارة حزن المتطوعين أثناء التجربة اللي كان بيجريها عالم نفس اسمه فونزلاف، وبعدها المتطوعين كانوا بيسعوا لصرف انتباههم عن المشهد دوت بتدوين ملحوظات عن تدفق مشاعرهم مدة المشهد ده كله أو اللي شاف فيه المشهد ده. في كل مرة كانت الفكرة المثيرة للحزن بتقتحم عقولهم، كانوا بيحطوا علامة أثناء الكتابة، ومع تراجع التفكير معظم الأشخاص في هذه المأساة شيئا فشيئا، بمرور الوقت كانوا المتطوعين الأكثر كآبة يزدادون تعرض لاقتحام الأفكار ديت، والمشهد ده كان يمر عليهم كل الوقت، حتى إنهم كانوا بينوهوا عن الحادث ده بشكل غير مباشر من خلال الأفكار اللي كان من المفترض إنها تعمل على صرف انتباههم.

الحقيقة لابو نزلاف الشخص اللي عمل التجربة دي خلص للمعلومات دي، قال إن الأفكار اللي لا تتحد مع بعضها البعض في العقل بفعل محتواها فقط، إنما كمان بفعل الحالة المزاجية للشخص نفسه. يعني قال إن الشخص يكون أكثر عرضة لتداعي الأفكار السلبية الكئيبة على نفسه لما بيكون في حالة مزاجية سيئة، والشخص اللي يكتئب بسهولة يميل لخلق شبكة قوية للغاية من الروابط بين الأفكار اللي تعتريه، بحيث يصعب عليه التخلص من الحالة المزاجية السيئة لما تعتريه أو لما تواجهه. لكن الشخص المثير لكن الشيء اللي كان مثير للسخرية إن الشخص المكتئب يميل إلى استخدام موضوع كئيب واحد لصرف انتباهه عن موضوع آخر مثير للاكتئاب، وده بيزود المشاعر السلبية. عشان كده بيقولوا إن البكاء قد يكون الطريقة الطبيعية لحد من مستوى الكيمياء العقلية اللي تسبب الحزن.

يعني خلينا نقول كلام عملي على حياتنا. لما انت تكون في حالة مزاجية سيئة او مرهق قوي او مضطرب، يفضل انك انت ما تاخدش قرارات وما تسيبش نفسك للحالة دي. تسيب نفسك براحة كده، تهدي نفسك وبعدين تفكر بعد كده. يعني مهم جدا انك تتابع حالتك النفسية. مع التجارب بنكتشف انه اغلب الناس اللي بيصابوا بمشاكل جامدة او بتحادث كبيرة او حتى فنانين في حياتهم اتعرضوا لمشاكل صحية جامدة وصعوبات بسبب حالات نفسية سيئة. فمهم انك تتابع حالتك النفسية، ما تسيبش نفسك لانك تبقى يعني خلصان خالص نفسيا. لما تلاقي نفسك ابتديت تجهد قوي، حاول تخرج بره دايرة، انك تخرج بره، تتفسح، تتصل بشخص، تناقش مع حد. يعني اهتم بحالتك النفسية، لان هو العالم النفسي اكتشف انه مرات المشاكل اللي بتحصل مش بس لانه الكلام صعب او المحتوى الاحداث صعب، لكن الحالة المزاجية للشخص نفسه سيئة. طبيعي ان الشخص يتعرض مرة او مرات لحالة نفسية، لكن لو على طول حالته النفسية سيئة ده بيأثر عليه سلبا جدا.

إن كتير ذكروا إنهم يلجؤون إلى عوامل التسرية زي القراءة، مشاهدة التلفزيون، الأفلام، ألعاب الفيديو، أو يعني يتخيلوا إنهم بيخططوا لعطلة خيالية عشان يقاوموا الاكتئاب. لكن كمان نزلاف اللي هو العالم اللي عمل التجارب كتير أضاف إن عوامل التسرية الأكثر كفاءة هي تلك التي تعمل على تغيير حالتك المزاجية، زي حضور مناسبة رياضية مثيرة أو مشاهدة فيلم مرح أو قراءة كتاب مسلي. كمان تايس قالت إن الأيروبكس تعد من اللي هي التدريبات البدنية الهوائية، الأيروبكس من أكثر الحاجات الفاعلية في معالجة الاكتئاب البسيط.

طبعا في طرق شعبية مشهورة لرفع الروح المعنوية، مثلا الإقبال على تناول الطعام، الاستحمام بحمام دافي، تناول الأطعمة المفضلة، الاستماع للموسيقى، شراء الشخص لنفسه هدية أو وجبة مفضلة. قالوا إن دي من ضمن الوسائل الشائعة بين النساء. التسوق، مجتمع الطلبة بالذات طلبة الجامعة، طلع إنه تناول الأكل من أكتر الحاجات اللي اكتشفوا إنهم بتعتبر حاجة بتساعد رفع الروح المعنوية. لكن تايس كمان قالت إنه واحدة من الحاجات اللي تساعد في رفع الروح المعنوية تحقيق نصر بسيط، نجاح سهل، كإنجاز مهمة معلقة في المنزل، أو مهمة من المهام اللي كان بقى لها وقت طويل ما عملناهاش نعملها. دي كلها حاجات بتساعد في رفع الروح المعنوية ورفع الحالة المزاجية للشخص.

she had it. كمان من ضمن الحاجات اللي بتساعد على رفع الروح المعنوية مساعدة المحتاجين، لأنه الاكتئاب أو الحزن سببه أني بكتر حاجات وبنشغل بمواقف بذاتي، عشان كده مساعدة الناس اللي حواليا بتعمل على صرف انتباهي عن الكآبة أو الحزن اللي جوايا. فالتعاطف مع المعوزين والمحتاجين والتفاني في العمل التطوعي زي العناية بالمحتاجين إطعام المشردين كانت من أكثر الوسائل الفعالة في رفع الروح المعنوية، كما أثبتت كده تايس من خلال تجارب كتير. لكن كمان تايس قالت إن واحدة من الطرق إنه بترفع الروح المعنوية إنه الأشخاص اللي بيجدوا متنفس جواهم اللجوء لقوة عليا اللي هي سمتها الصلاة. الناس اللي مؤمنين بالصلاة وإنهم يرفعوا قلبهم لربنا سبحانه وتعالى من أكثر الطرق الفعالة في مواجهة الاكتئاب والأحزان.

تحت عنوان المثبط أو الإنكار الإيجابي. العبارة كالتالي: لقد ركل زميله في الغرفة في معدته. دي العبارة، لكن النهاية بتاعتها كان عايز يضيء النور، كان بيولع النور ومن غير ما ياخد باله ركل زميله. إن تحويل تصرف عدواني زي اللي اتقال في الأول إنه خبط زميله في معدته إلى خطأ بريء مهما بدأ غير مقبول هو ما يطلق عليه التثبيط. وقد ابتكر المثال ده طالب جامعي. يعني إيه تثبيط؟ يعني تخفيف أو تهدئة. والمثبطين هم الأشخاص اللي يسعوا بشكل تلقائي واعتيادي وطبيعي إلى محو أي أثر للاضطراب النفسي من حالة الوعي. يعني دي حاجة منتشرة، و يعني أثبتوا بأمثلة كتير قوي إن التجاهل بتاع الأحداث بشكل معين كان جزء من نمط أوسع في نطاق الحياة. فالشخص المثبط هو النموذج للشخص اللي مش قادر يستشعر العواطف.

يعني الأبحاث بتقول إنه في نوع من الناس اسمهم المثبطين، اللي هم بيتفاعلوا بشكل ضعيف قوي قوي مع الأحداث الصعبة في حياته. الرأي الحديث بينظر للأشخاص دول باعتبارهم بيجيدوا ضبط مشاعرهم وعواطفهم، اللي هو نسميه هادئ الأعصاب. يعني لما يحصل أحداث جامدة قوي قوي قوي تلاقيه بيستقبلها بطريقة هادية، ممكن يبقى داخليا مضطرب لكنه ردود أفعاله هادية. وده اللي اكتشفوه، إن الشخص المثبط برغم هدوءه الظاهر ممكن يعاني من اضطراب داخلي. وبيقولوا إن التجاهل المستمر للمشاعر مثل الغضب والقلق ده مش أمر نادر، وإنه شخص من كل 6 أشخاص بيتبع النمط ده، وده نمط دفاعي، يعني استراتيجية هدفها إني ما تأثرش بالحاجات السلبية اللي بتحصل في حياتي، وإني أعدي الموضوع بإني أتجاهله، فيحصل نوع من التجاهل، وده بنسميه الأشخاص المثبطين، اللي هو بيتجاهلوا الأحداث العنيفة ويعدوها بشكل بسيط.

0: الأمانة من الحاجات المهمة قوي اللي لازم كل واحد يخلي باله إنها تكون موجودة فيه، لأنها من الصفات اللي بتبين إنه الإنسان هو إيه معدنه، أو إنسان ده معدنه إيه. بنلاقي ساعات كتيرة قوي إنه لما مثلا حد كده يطلب حد في شغل أو في وظيفة ما، يكون من ضمن الشروط المتوفرة في الشخص ده أو من ضمن الشروط اللي فعلا لازم تكون موجودة في الشخص ده، بتتكتب كده بالبنط العريض يشترط الأمانة. الأمانة من الحاجات اللي بتخلي الناس تحترمنا وتقدرنا كمان، لأنها يعني بتحسسهم كده إن الشخص ده مضمون وينفع نتعامل معاه ونثق كمان فيه.
1: الشخص الأمين تلاقي دايما عنده ثقة وسلام وهدوء، لأنه بيبقى عارف أنه مش بيعمل حاجة غلط، فمش بيخاف من الناس، فتلاقي أنه عنده ثقة بنفسه عالية قوي، وتلاقي كمان أن الناس بتحبه وبتحترمه وعمرهم ما يخونوه ولا يشككوا في ذمته، لأن هما مجربينه وعارفين أنه محل فعلا للثقة دي. الشخص الأمين كمان تلاقيه بيكون مريح جدا في التعامل، عكس خالص الشخص اللي بيلف ويدور طول الوقت، ده بيكون شخصية متعبة قوي، ومعتقدش انه ناس كتير بتكون قريبة منه لان هما بيخافوا منه.

0: الأمانة بتختلف على حسب ظروف كل شخص. ممكن الأمانة تكون في الشغل أو في الدين أو في الدراسة، بس أصعب نوع من أنواع الأمانة هو أنك تكون أمين مع نفسك، أنك تحاسب نفسك بكل جدية على كل موقف وتفكر كده أنت كنت غلطان ولا كنت صح، وهل رد فعلك كان صح مظبوط يعني، وأنك تراجع نفسك كده كل يوم بالليل وتفتكر أحداث اليوم كله وتقول أنا كنت صح في الموقف ده أو كنت غلط في الموقف ده. كل ده بيخليك تتأكد انه ضميرك لسه صاحي.
1: فعلا جدا، مفيش حد امين 100% غير ربنا سبحانه وتعالى، وكل كل محاولاتنا اننا نكون امنا دي مجرد محاولات. ممكن ننجح في كتير منهم، بس مش شرط ان احنا نقدر ان احنا ننجح فيهم كلهم. بس قمة الامانة انك تفضل تحاول تكون امين. هقولها تاني، قمة الامانة انك فعلا تكون بتحاول انك تكون امين للاخر، لانك لو مش بتحاول فانت كده مقصر، والتقصير ده نفسه عدم امانة.

0: أمانتك في شغلك وانت مش بتاخد رشاوي، وانت مش بتزوغ قبل ميعاد خروجك، وانت كمان مش بتخلي حد يمضي بدلك انك جيت، وان انت جوه مكتبك بتشتغل مش بتنام او بتكلم حد مع صحابك او ايا كان، وانت مش بتأجل مصالح الناس، وانت بتنجز اكبر قدر ممكن من الشغل. كل ده امانة، كل ده ربنا هيحاسبك عليه. الامين في القليل ربنا بيديله فرص انه يكون امين في الكتير كمان، لان ربنا بيشوف انه انت محل للثقه دي، وانه فعلا يقدر ان هو يكون بيثق فيك. فتخيل لما ربنا سبحانه وتعالى بنفسه يثق فيك انت.
1: في خدعه كلنا بنتخدعها انه لازم نكون امنا في حاجه كبيره، وان الامانه في الحاجه الصغيره دي مش امانه. بس هو في الحقيقه لو انت مش امين في اصغر حاجه، مش هتقدر تكون امين في حاجه كبيره. ربنا بيحط قدامنا موقف صغير كانه امتحان، ويشوفك نجحت فيه ولا لا. لو نجحت هتكمل، وهيجربك في موقف تاني ويشوفك هتعدي ولا لا، وهكذا. يعني مفيش حاجة بتيجي خطف، وكل ده محتاج تدريب.

0: حاجه عظيمه قوي انك تحس انه الله سبحانه وتعالى بنفسه واثق فيك ومديلك فرصه انك تكون امين وكل يوم متوقع منك حاجه افضل. والاحلى من كده انه مش بيفشل فينا ولا مره، دايما واثق فينا، دايما شايف فينا امل، ودايما بيسامحنا.
1: والأحلى كمان يا سلمى من ده كله إن الله طول الوقت أمين، رغم عدم أمانتنا ورغم كمان تقصيرنا هو بيفضل أمين للآخر، وقدام تقصيرنا ده بيكرمنا وبيقف معانا، وعمره ما بيرد على تقصيرنا بتقصير كمان، بيفضل طول الوقت أمين في وعوده لينا، عمره ما بيرجع في كلامه رغم إننا كتير قوي بنرجع في كلامنا ونوعد وكمان ما بنوفيش، بس هو أمين على طول الوقت.

0: أمانتك في حياتك مهمة قوي. إزاي نتعلم نكون أمنة في علاقاتنا؟ إيه مفهوم الأمانة في العلاقات؟ إننا مثلا ما نسمحش لنفسنا نجرح حد أو نتجرح، مش دي أمانة؟ إن إحنا نكون مش بنجرح حد، إننا نراعي ربنا في مشاعر بعض، ما نلعبش بيها وما نتسلاش بيها كمان، إننا نحترم خصوصيات كمان بعض، دي أمانة. إنك تحترم مراتك وشريكة حياتك وتراعي ربنا فيها وتشيلها فوق راسك وما تخونهاش وما تأثرش كمان معاها، دي برضو أمانة. وإنك كمان تشيلي جوزك في عينك وما تأثريش معاه وتراعيه وتشوفي احتياجاته، كل دي أمانة.
1: الشخص اللي مش أمين في علاقاته ده حد متعب قوي، صعب قوي تتعامل معاه. أمانتك بتخليك كمان تحفظ أسرار صحابك، ما تطلعش اللي يتقالك بره، ما تخونهمش، ما تفضحهمش. حتى لو علاقتك بشخص اتقطعت، ده ما يديلكش الحق خالص انك تفضحه وتطلع أسراره بره.

0: ما تصدقوش وما تتخدعوش بالبدايات، كلنا في الأول حلوين، وكلنا في الأول نقدر نبهر أي حد، كلنا من بعيد بنلمع. الوقت والأيام هما اللي بيبينوا معدن الشخص الحقيقي، هما اللي بيبينوا الحقيقة، الحقيقة اللي مهما خبيتها هتظهر، مهما حاولت تمثل إنك أمين هيجي موقف يوقعك. خليك حقيقي قوي مع نفسك، مفيش حد كامل، كلنا عندنا تقصير وكلنا مش أمنا 100%، بس المهم إننا بنحاول نكون أمنا.
1: فعلا يا سلمى، زي انتي ما كنتي بتقولي، نهايات العلاقات بتبين اخلاقك، دي اللي يعني دي الحاجة اللي بتحدد امانتك، دي اللي بتقول انت كنت حقيقي ولا لا، ولا كنت مصطنع، كنت امين ولا لا. لو لأي سبب اي سبب ما علاقتك بشخص ما اتقطعت، اوعى تجرح فيه وتغلط فيه من وراه. قول مميزاته، لما تتسأل عنه افتكر انه هو لأ كان شخص كويس، وافتكر كمان مميزاته وافتكره على طول بالخير، حتى لو هو ما عملش كده ما تبقاش زيه، خليك دايما الطرف الأصيل اللي بيحافظ على ده.

0: أمانتك في حبك وإخلاصك لشريك حياتك من الحاجات اللي بتخلي العلاقة تكمل. اخلص لمراتك واخلصي لجوزك واخلص لحبيبتك أو حبيبك. اديله وقت، اسمعه، قرب له، شاركه باللي جواك حتى لو اللي جواك ده ملخبط ومش عارف تطلعه أو مش عارف تطلعه ازاي أو تكون بتجمعه، بس لازم يكون بيطلع ليه هو وبس.
1: لو حسيت ان حبك ابتدى يقل او حصل زي فتور كده في العلاقة، مفيش مشكلة خالص انك تشاركه بده. يمكن يكون هو اثر غصب عنه او انتوا محتاجين تقضوا وقت اكتر مع بعض. المهم تكون امين قوي وتعترف وتقول ده، لانك لو سبت نفسك كده هتلاقي ان حبك عمال يقل وانه انت مش واخد بالك من ده. ساعتها ممكن تدخل في دايرة أوحش بكتير، وهي دايرة خيانة، وإنه مشاعرك تبتدي تتحرك لشخص تاني، تلاقي نفسك عمال بتخسر في اللي قدامك واحدة واحدة، وده بيخلي العلاقة تبوظ. مفيش مشكلة إن أنت تعترف بده وتقول ده، حتى لو ده هيجرحه شوية، بس ده هيصلح الدنيا. أحسن ما تجرحه بعدين والجرح ده مش هيبقى بيتغفر.

0: خليك أمين قوي مع نفسك إنك تعترف إنك بني آدم وبتغلط وعندك مشاكل وعندك عيوب. ده مش عيب خالص. العيب إنك تحس إنك أحسن من أي حد وإن محدش من حقه يشوف فيك عيوب. اعترف إنك بتغلط عادي جدا واعتذر. ده مش بيقلل منك خالص، بالعكس ده بيخليك تكبر في نظر كل اللي قدامك وبيخلي الناس تحترمك أكتر.
1: فعلا يا سلمى، خليك كده أمين وصارح نفسك بعيوبك علشان تطور كمان من شخصيتك وتكبر وتكون حد ناضج، عارف هو كان ايه وبقى ايه وفاضل كمان ايه علشان يكون أحسن وأحسن. وأقبل كمان نصايح الناس اللي حواليا مهما كانوا بيقولولي بطريقة بايخة أو بطريقة سلبية، لكن حلوة جدا إني أكون بستفيد من كلام المهم اللي بيقولوه والباقي أرمي كأني فعلا ما سمعتوش. بس حلوة جدا إني أقبل النقد أو أقبل الحاجة اللي بتتوجه لي، لأنه رأي الناس فيها هو ده اللي هيبنيني، لأن أنا لو خدته بعين الاعتبار هقدر كمان إن أنا أكون بتبني وأكون ماشية في سكة النضوج.

0: خليك أمين إنك تطور من نفسك في كل مستويات حياتك. ربنا مديلك فرص كتير قوي علشان تكون شخص أحسن، حاطط ناس كده في حياتك علشان تغيرك وتكبرك وتخليك كده بتدفع لقدام، مخليك تعدي بمواقف كتير قوي علشان تطور من شخصيتك. كل ده مش صدفة، ولكن استغل الفرصة دي.
1: صح قوي يا دينا. خلينا كمان نتعلم انه ازاي نكون امنا وما نضيعش وقت في حياتنا، وما نضيعش الوقت الفاضي في حياتنا في حاجات ملهاش لازمة وحاجات فارغة. خلينا نستفيد بكل وقت في حياتنا ونستفيد بكل خبرة عدينا فيها، سواء كانت خبرة حلوة او خبرة وحشة، لانه كل ده بيعلمنا وكل ده بيكبرنا. لسه قدامنا فرصة، لسه في ايدينا نتغير ونتطور وننضج، ولسه في ايدينا كمان ان احنا نشتغل على نفسنا وعلى عيوبنا ونخليها كمان مميزات. في جملة كده بحبها قوي بتقول انه it's never too late، يعني مفيش حاجة اسمها كان ينفع زمان بس دلوقتي خلاص، لا مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها الوقت اتأخر، لسه في فرصة ولسه في وقت نغير ونطور من نفسنا ونكون شخصيات فعلا ناجحة وشخصيات نفتخر احنا نفسنا نفتخر بيها واللي بعدنا يفتخر بيها.

0: أمانتك مع ربنا وفي دينك مهمة قوي. محدش بيسألك كل شوية صليت ولا لأ، صمت ولا لأ، محدش واقف وراك ومحدش بيعدلك ومحدش بيكتب وراك. انت الوحيد اللي عارف، انت الوحيد اللي بتراقب نفسك. اسأل نفسك كده، انا امتى اخر مرة صليت؟ طب لو انا صليت، انا كنت فعلا بصلي ولا كنت بصلي تأدية واجب؟ كنت بصلي من قلبي وكنت بعمل كده علشان بجد انا عايزة اتكلم مع ربنا، ولا كنت بعمل كده علشان بس محدش يقولي انت ما بتصليش ليه؟
1: فعلا ربنا بس هو اللي شايف وعارف كل حد، وعارف كمان كل حد ونيته، وهو بس اللي عارف ايه اللي جوه قلبك وقلبي، وهو بس اللي بيحس بيك مهما قصرت. هو معاك، ما تفقدش الامل في نفسك، وانك تقول انه ما فيش امل فيا، لانه هو ما بيفقدش الامل فينا. توب وارجع له، والتزم في صلاتك، واطلب انه يساعدك، وهتلاقيه بيسندك وبيبعت لك كمان ناس تقف جنبك. هتلاقيه بيمد لك كده ايد المساعده، وبيقول لك كده انه انا معاك، وعلشان خاطر يعني اعونك، وان انا اكون بشجعك انك ترجع كمان تقف معايا، وانك تكون كمان بتصلي لي.

0: أمانتك كمان في فلوسك، كلنا بنحب يكون معانا فلوس وبنشتري اللي احنا عايزينه وكده، بس لازم نفرق بين احتياجاتنا وبين اننا عايزين حاجة وخلاص، او اعجبنا بحاجة يعني، وان احنا نفرق انه انا عايز الحاجة دي، او انا ضربت معايا ان انا اجيب الحاجة دي. بس لازم اكون بفرق انه دي احتياجي وانه دي حاجة انا عجباني وخلاص، او دي حاجة كمالة كده في حياتي. الفلوس دي أمانة ربنا مديها لنا، المفروض نحافظ عليها ومنصرفش، ما نصرفش كده على الفاضي ونكون بنبعزق كده فلوسنا، ونحوش كمان ونبص لبكرة.
1: بالظبط يا دينا، كمان لازم ناخد بالنا انه في ناس كتير قوي حوالينا محتاجة. الناس دي احنا بنشوفها كل يوم في الشارع، او ناس قريبة مننا واحنا عارفين قوي ظروفها. حلو قوي ان احنا نكون بندي من اللي معانا، ادي ولو جزء بسيط قوي من اللي معاك، هتلاقي ربنا كرمك وهتلاقيه بيديلك اكتر. ادفع زكاتك او ادي اي حد محتاج، عشان لما يجي يوم وانت تحتاج تلاقي ربنا كده بيبعت لك ناس، وهتلاقي برضو بيبعت لك بيسدد لك كل احتياجاتك، يعني لانه ربنا ما بيباتش ابدا مديون لحد.

0: أمانتك ناحية أهلك إنك تراعيهم وتخلي بالك من معاملتك ليهم وتقدرهم كمان وتحترمهم وتحترم كمان فرق السن اللي بينك وبينهم وكمان فرق الثقافة إنك تكون بتحترمها، إنك تشيلهم فوق راسك وتكون بتشوف هما محتاجين إيه وتعمله، تكون ابن مريح ليهم مش بس تتعبهم وسبب كمان نكد ليهم، بالعكس دول بيفرحوا جدا بيك وبيحسوا إنه تعبهم ما راحش على الفاضي وتربيتهم دي ما راحتش على الفاضي.
1: بالظبط، انك تحسس اهلك ان هم فعلا غاليين عليك، ان هم فارقين معاك قوي، انك تكرمهم زي ما ياما واحنا صغيرين كرمونا، وانك تراعيهم وتشوف ايه احتياجاتهم وتنفذها لهم. حتى لما تتجوز وتكبر ما ترميهمش وتخلي بالك من كلامك معاهم، لانه الناس الكبيرة بالذات ابسط حاجة واقل حاجة خالص بتجرحهم وبتوجعهم. فحتى لو هم غلط، حتى لو هم بيقولوا كلام انت شايف انه قديم او رجعي، حاول ما تجرحهمش او ما تضايقهمش، لانه دول اهلك وهما ياما شالوك وفرحوك وانت صغير، فحاول قوي ان انت ما توجعهمش.

0: منتك في كلامك، ما تقولش كلام لي اكتر من معنى، ما تلعبش بالالفاظ وتقول اصل كان قصدي وما كنتش اقصد المعنى ده وانتوا اللي فهمتوا غلط. خليك شخص واضح، اللي تقصده قوله، ما تكذبش وما تحورش. لو الكلام حقيقي ولو كلامك اللي انت بتقوله ده فعلا كلام صادق، قوله وما تخافش، حتى لو ممكن يخبط في اللي قدامك او يجرح اللي قدامك او ايا كان، قوله وادام انت متأكد ان الكلام ده صح. وطول ما انت صح ما تخافش، تخاف بس لما تكون غلطان.
1: فعلا يا سلمى معاكي حق في كل كلمة قلتيها. مش كل الكلام ينفع يتقال، مش كل الألفاظ حلوة، مش كل المناقشات مفيدة وهتخرج منها مستفيد. لو الكلام مش حلو انسحب. مش كل القعدات اللي هتقعد فيها مع ناس ليها لازمة. ابعد عن القعدات النميمة، بلاش ننهش كده في لحم بعض، بلاش نتكلم على بعض. هتلاقي اللي بيتكلم عليك اللي بيتكلم كمان هو كمان بيتكلم عليك، او اللي بيتكلم كده هو كمان برضو بيقول الكلام ده عليك. فبلاش كده ان احنا نكون بنقعد في قعدات كده ملهاش اي لازمة، او قعدات كده غرضها مش مفيد. لكن احرص جدا ان انت تكون قاعد في كل قعدة هي للبنيان او للخطوة الايجابية. لكن لو حس انه دي حاجة بترجعك لورا انسحب على طول.

0: أمانتك في أفكارك، بلاش تظن السوق في اللي قدامك، ما تبقاش دايما نيتك وحشة ناحية الناس، خلي دايما جواك نية كويسة انك تفكر في الحاجة الإيجابية الأول، تقول لا معلش، يعني حاول تخلق أعذار للناس اللي قدامك، بلاش جواك يكون في تفكير وحش، اتوقع الحلو وصفي كده نيتك عشان محدش يفكر فيك انت كمان وحش. خلي دايما أول حاجة تيجي في دماغك انه تدي عذر اللي قدامك، تقول معلش تلاقيه كان قصده حاجة تانية، معلش أصلا أنا فهمت غلط، علشان تلاقي اللي يعذرك وتلاقي اللي يفهمك صح.
1: فعلا يا سلمى، ما تحاسبش كده حد في دماغك، روح وعاتب وافهم الصح منه، ما تاخدش موقف من غير ما تفهم او من غير ما تتأكد انه انت فاهم صح. لما تيجي تعاتب حد، عاتبه وانت قدامه، بلاش في الموبايل او في الشات او في السوشيال ميديا عامة، كل ده بيخليك تفهم الشخص صح. بس حلو جدا انك كمان تتكلم معاه وتشوف ملامحه وتفهم قصده، وما تتكلمش كمان علشان يعني كمان انت كمان ما تكونش بتحط جواك كده تلجيك او حجج انه انا عايزة افهمك غلط، لكن خليك واضح، وخليه كمان هو كمان يكون بيوضح كلامه علشان تقدر تتكلم معاه.

0: أمانتك في صحتك دي حاجة من الحاجات المهمة قوي، دي من وزنة ربنا مديها لك ان انت تحافظ على صحتك، لانه صحتك دي حاجة مهمة قوي، دي هتساعدك ان انت تشتغل كويس، هتساعدك ان انت تتحرك، هتساعدك ان انت تعمل كل حاجة في حياتك. فربنا مدي لك صحة علشان تستفيد بيها، بلاش تضيع صحتك وفلوسك ومجهودك في سجاير وفي شيشة وفي قعدات ملهاش لازمة على القهوة وفي حاجات فعلا هتدمر لك صحتك. الحاجات دي مش هتساعدك، مش هتنسيك، الحاجات دي مش هتخليك تكون احسن، بالعكس دي هترجعك لورا. فبلاش نهمل في صحتنا، لانه صحتنا دي وزنه وامانه ربنا مديها لنا ولازم نحافظ عليها.
1: فعلا يا سلمى موافقاكي جدا على اللي انت بتقوليه، انه صحتك هي امانه او وزنه كده ربنا سبحانه وتعالى موكلك عليها. مش بس هي امانه فاوكي انا ممكن اهمل فيها او لا، لكن الامانه انه هو هيجي يسالني عليها بعد كده، انه عملتي ايه دي في صحتك، اتصرفتي فيها ازاي، هل يا ترى اهملتيها وكنت سايباها كده ولا هي حاجات من الحاجات اللي انت كنت فيها امينه جدا مع نفسك. بحس كمان انه صحتي انا لو بحبني هحب كمان اهتم بصحتي، واحب كمان انه انا اكون بعود كده على صحتي بالامانه كمان اللي انا عايشاها في حياتي. فحلو جدا ان احنا كمان نكون امنا في صحتنا.

في برنامج للمواهب متسابق، كان قبل ما يطلع على المسرح كان عمال يقول ان ده حلمه، انه لازم يحققه ويوصل اللي هو عايزه. وبعد كده لما طلع على المسرح كان معظم الحكام للأسف يعني رافضينه، والباقي كانوا رافضينه برضه بس بيفكروا يدوه فرصة تاني. المتسابق لما شافهم مترددين كده فقال لهم طيب انا ممكن اسهلها عليكم وهمشي. فالحكام اتفاجئوا جدا من رد فعله، وانا شخصيا صدمت، يعني انا كنت فاكراه يتمسك بحلمه وهدفه اكتر من كده بدل ما يستسلم بالسرعة دي. طب فين الاصرار؟ فين العزيمة؟ ولو انت مؤمن بموهبتك وعندك اصرار، ازاي تسيب حلمك بالسرعة والسهولة دي؟

مرة كده لعبت لعبة اسمها فارس لفارس. اللعبة دي عبارة عن شخصين مربوطين بحبال في بعض لكن مديين ظهرهم لبعض، والاتنين بيشدوا في اتجاهين مختلفين يعني مضادين لبعض. اتعلمت من اللعبة دي الإصرار، اني لو حتى شايفة نفسي هخسر وخصمي بيشد قوي وهيكسب، بقرر اني احاول لحد الاخر من غير ما استسلم، ولو فعلا خسرت على الاقل انا ما استسلمتش لحد النهاية. هي الفكرة انه انا احيانا يعني انا كمان لما قعدت العبها مرة تاني لعبتها مع حد كده بس كان شوية يبدو انه جسمها ضعيف شوية، فلما لعبتها ومعاها كنت متخيلة انه انا هكسب، انا مش محتاجة اعمل مجهود. واحنا احيانا بيحصل لنا كده، بنبقى حاسين انه هنوصل لحلمنا من غير ما نعمل اي مجهود، وبالتالي على فكرة هي كسبتني رغم انه يبدو ان جسمها اضعف مني وانها ما كانتش هتقدر تنتصر عليا، لكن علشان انا تهاونت هي فعلا كسبت.

من الحاجات اللي المفروض أعملها كخطوة من خطوات رحلة الوصول لهدفي إني مثلا ممكن أضحي بمجهودي، وأنا عارفة إن دي حاجة صعبة حبتين، مش حاجة سهلة يعني، بس ممكن التضحية بمجهودي دي تبقى مثلا على هيئة إني أصحى بدري زيادة وأسيب سريري في الشتاء، سريري الجميل، وانزل في التلج او حتى في الشمس الحارقة في الصيف يعني، عشان الحق الاوتوبيس او الميكروباص، او حتى عشان الحق مون العربية، وكمان هضطر استحمل الزحمة، وكل ده عشان هدفي او حلمي يستحق فعلا التعب والمجهود ده.

في جملة كده حلوة قوي يعني أنا بحبها جدا الحقيقة، بتقول ما تصدقش انكسار يمنع فيك الحياة، ولا يوم يجي انتصار ما بتسبقهوش الآه. لو حصل وجربت ولقيت نفسك وقعت أو فشلت، إيه يعني هتفضل قاعد مكانك؟ هتيأس وخلاص على كده؟ عايز أقولك حاجة مهمة جدا، اوعى تصدق انكسار يمنع فيك الحياة، او بمعنى اصح ما تصدقش اي حاجة تكسرك او تخلي الحياة تقف عندها. قوم وكمل وحاول تاني عشان انتصارك قريب جدا. كمان الانتصار اللي انت بتحلم بيه ده عمره ما بيجي بالسهل ابدا، ولازم دايما تسبقه كلمة اه.

الخبرات السيئة. الخبرات السيئة من المعطلات الكبيرة جدا ليا عشان أوصل لهدفي. أوقات كتير بخاف إني أجرب حتى أحاول، لأن عندي إحباط من كل مرة حاولت فيها وفشلت، وده طبعا بيخوفني جدا، بيحسسني إني هفشل تاني. بس أكيد مش الحل إني أفضل حاطط إيدي على خدي أقول أصلا ما عرفتش أعملها قبل كده، أكيد مش هعرف أعملها تاني. أصل الواحد مش ناقص بقى إحباط وكلام كده. لكن بصراحة الحل هو إني أفضل عافر رغم خوفي ومن كل اللي فات، وأحاول لحد ما أعرف أعملها. في كده جملة عجبتني قوي بتقول: وأقول ليأسي لأ اليوم أكيد هكون واحد تاني. شجع يأسك ونفسك وقول أكيد النهاردة هكون واحد تاني.

من ضمن الحاجات اللي ممكن أقدمها علشان أوصل للي أنا عايزه الوقت، مثلا لأنه الوقت ده قيمته كبيرة قوي، زي ما بتقول كده المقولة الوقت كالذهب، عشان كده لازم نهتم بيه قوي. كمان في مقولة تانية بتقول إنه الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. طبعا الكلام ده بيوضح أهمية الوقت، وإننا لو ما استفدناش بيه هيضيع علينا حاجات كتير قوي، وللأسف مش دايما هنقدر نعوضه، زائد إننا هنبقى ضيعنا على نفسنا فرصة كبيرة قوي في مشوارنا لهدف حياتنا أو الحلم اللي احنا بنحلم بيه. فلو احنا فعلا متمسكين بحلمنا لازم نتعلم ازاي نكون بنستثمر الوقت لصالح هدفنا.

من خطوات الوصول للهدف هي استغلال الوقت. أنا شفت قبل كده فيديو على الفيسبوك كان بيتكلم عن أهمية الوقت وإزاي لازم نستغله لو إحنا عايزين نوصل الهدف في حياتنا. فالفيديو ده كان بيقول لو عايز تعرف قيمة الساعة اسأل اللي بيحسب الوقت ومستني عودة شخص غالي، ولو عايز تعرف قيمة الدقيقة اسأل شخص فاته القطر، لو عايز تعرف قيمة الثواني اسأل شخص تفادى حادثة بفرق ثواني، ولو عايز تعرف قيمة أجزاء الثانية اسأل شخص فاز بالميدالية الذهبية بالرقم القياسي في الجري. زي ما سمعنا الوقت عبارة عن حياتنا، عشان كده لازم نستغله كويس جدا وما نهدرش وقت فراغنا ونصارع لاستثمار الوقت لأنه ثمين جداً.

أكيد حياتنا وظروفنا الشخصية وحتى الظروف اللي في البلد بتاعتنا مش بامبي خالص، بس مفيش حاجة بتيجي بالسهل، ولا مثلا حلمنا لنفسنا نحققه هيتحقق وإحنا قاعدين حاطين رجل على رجل ومش عايزين نتحرك. لا طبعا، أكيد هنتعب وهنتمرمط كمان علشان نوصل لهدفنا، ولازم يبقى عندنا إيمان في اللي إحنا عايزينه، لأن الإيمان ده هو اللي هيدينا أمل إننا نكمل محاولة لغاية لما نفضل نوصل. حتى ولو أنا شايف نفسي مثلا بفشل وبقع، بس على الأقل لو فشلت هبقى فشلت وأنا بحارب وأنا بحاول عشان أحقق الهدف بتاعي، وببقى بحارب وأنا صالب طولي كده، لكن مش هبقى فشلت وأنا مستسلم أو مهزوم. عشان كده لازم أفضل أحاول لحد آخر نفس فيه.

أوقات بلاقي نفسي خايف من محاولة، يمكن عشان خايف من كلام الناس لو فشلت، أو خايف من شكلي قدام نفسي، أو خايف من نتائج معينة ما أقدرش أستحملها، أهو خايف وخلاص. بس بما إن حلمي وهدفي ده هيدي معنى كبير جدا لحياتي، فهو أكيد يستاهل إني أكسر حاجز الخوف اللي بقاله سنين كتيرة موقف حياتي ومخليها ملهاش طعم، وياما منعني أعمل حاجات كتير كان ممكن تشقلب حياتي وتغيرها للأحسن جدا. لكن دلوقتي جه الوقت اللي أطلع فيه برا خوفي وبرا انحصاري في نفسي، وواجه خوفي من كل حاجة عشان أوصل لهدفي.

كمان من خطوات رحلتي للوصول لهدفي هي إني أضحي بفلوس مثلا، فده هيخليني أتعلم أحوش حتى ولو أنا أصلا مش من الناس ديت أو مش من الناس اللي بتعرف تحوش، وكمان أتعلم إني أكون بحرم نفسي مثلا من أكل برا البيت أو أنا في الشغل أو في الكلية، ويبقى صحابي كلهم بيجيبوا الأكل مثلا ويأكلوا إلا أنا علشان أوفر، أو مثلا طقم بيبقى نفسي فيه خصوصا إحنا البنات، لكن تلاقيني كده بمسك نفسي وما جيبهوش، أو أضطر مثلا أنا أدخل جمعية مثلا علشان أكون بعمل حاجة في حلم بتاعي. ده غير بقى اني هستغنى عن خروجات وفسح وهدايا كده. اعتقد انه ممكن تقول لا ايه ده صعبة، انا متخيل الموضوع صعب جدا وقد ايه التضحية مكلفة، لكن الحلم اللي انا بحلم بيه وحياتي متوقفة على الحلم ده، فهو يبقى بيستاهل ان انا اعمل عشانه كل ده، وانا هختار الطريق الصعب والتضحية المكلفة دي عشان اكون بوصل للحلم بتاعي.

صديق ليا كان مرة قاعد مع صاحبه، وصاحبه ده كان عنده طفل كده صغير، بس الطفل ده عنده إعاقة في رجله وبيمشي بعكاز أو عكازين يعني. المهم كانوا قاعدين بيتكلموا، والطفل جنبهم بيحاول يطلع سلم، والسلم ده أول سلمة فيه كانت عالية قوي بتاع 40 سنتي كده، والولد عمال يحاول ويقع ويحاول ويقع تاني. فصديقي خاف عليه يعني وقام عشان يساعده، بس صاحبه اللي هو أبو الطفل قال له خليك قاعد، انت رايح فين؟ ما نقدر أساعده، أنا بس عايزه يتعلم المثابرة ويبقى عنده إرادة وعزيمة قوية، وهيقدر يطلع بالعكاز كمان. وفعلا الكلام ده اتحقق، مش بس في الوقت ده، لكن كمان الطفل ده لما كبر وبقى عنده 17 سنة أخد دكتوراه في مادة من المواد اللي كان بيدرسها، ومفيش حاجة وقفته. عايزة أقولك اتعلم تعافر.

أكيد في رحلتي ناحية هدفي وأنا بصارع عشان أوصل بكل قوتي وبكل أمل فيا، في ناس كتير هتحبطني وهتقعد تقولي كلام سلبي، وزي ما بيقولوا كده هيطلعوا القطط الفطسانة فيا، وللأسف يمكن كلهم يعملوا كده حتى أقرب الناس ليا. بس لأني الوحيد اللي عارف ومؤمن ومتأكد من قيمة حلمي، لازم أمسك فيه بإيدي وسناني، ومفيش مانع خالص أني أكون بسمع الانتقادات اللي ممكن تفيدني وتنقلني للأحسن، لكن أي حاجة هتبقى بتوقعني أو تحبطني أنا هرميها ورا ظهري. طبعا مهم أن أنا أسمع رأي الناس حتى ولو كان مش على مزاجي، المهم أن هو يكون بيفيدني، لو في أخطاء ده هيساعدني أصلحها، لكن غير كده أنا هرميها ورا ظهري وأفضل باصص على هدفي لغاية لما أوصله.

بنسمع دايما الجملة بتاعت اللي عايز يعمل حاجة هيعملها بأي طريقة. حلو قوي ان يبقى عندي الإصرار والإرادة اللي توصلني لهدفي، بس طبعا مش بأي طريقة، لأن في فرق كبير جدا بين اني اضحي علشان اوصل لهدفي واني اتنازل عن مبادئي او القيم والأخلاق اللي انا مقتنع بيها في سبيل الوصول لهدفي. يعني مثلا لو انا شاطر جدا في التصوير وحلمي يبقى عندي كاميرا كده معرفش بكام ألف عشان تساعدني على الإبداع في التصوير، ومحتاج مبلغ معين أفتح بيه كده مشروع صغير، أكيد مش عشان أوصل لكده هروح أسرق وأبقى اتنزلت عن مبادئي عشان أحقق حلمي. يا فرحتي، لازم وأنا بضحي أخد بالي بضحي بإيه. اسمها تضحية، بس ما ينفعش تقرب من مبادئي خالص.

تخيلوا كده معايا لو انا رايح انترفيو مهم قوي قوي وهموت واتقبل فيه، لاني بتاكد جدا انه هيكون بيغير حياتي الاحسن، ورايح بقى في الميعاد مظبوط ولابس اللي على الحبل زي ما بيقولوا، وانا ماشي في الطريق فجاه قمت اتزحلقت وقعت في حفره مطينه، يعني ميه وعليها تراب وليله بقى ما بقتش فايته واتبهدلت على الاخر. تفتكروا هعمل ايه بعدها؟ يا ترى هفضل قاعد في الطينه وعدند بحظي بقول ايه ده انا اتبهدلت خلاص، يعني خلاص هي كده كده خربانه خربانه؟ اكيد مش هعمل كده، اكيد هقوم بسرعه اروح اغير وانظف نفسي علشان الحق هدفي اللي مستنيني في الانترفيو دوت. لو وقعت ما تفضلش قاعد في الطينه، قوم نظف نفسك من الفشل والحق هدفك.

قريت جملة على الفيسبوك، هي غالبا كانت متاخدة من فيلم أجنبي يعني، والجملة دي بتقول الحالمون لا يمكن ترويضهم. طب لو احنا عندنا حلم بمعنى هدف يعني نفسنا نوصل له، يا ترى الناس هتقول علينا ياه الشخص ده عنده حلم وهدف وعايز يوصل له ومحدش عارف يوقفه، ولا هنبقى زي أي حد عايش في الزحمة كده مفيش هدف حققه وبالتالي حياته مش هيكون ليها معنى؟ أتمنى أننا لما نحلم بحاجة نجري وراها ويبقى عندنا الإرادة اللي ما توقفناش أبدا مهما كانت الظروف، ويتقال علينا أننا عندنا هدف هنوصل له ومفيش حاجة هتوقفنا. أتمنى يتقال علينا الحالمون لا يمكن ترويضهم.

من أهم الخطوات في مشواري ناحية هدف حياتي اللي أنا عايز أحققه إني أعرف إزاي أرتب أولوياتي. أكيد مش حاجة سهلة لأنه هتضطريني للتضحية بكذا حاجة، أو ممكن مثلا تشقلب أسلوب حياتي، يعني مثلا ممكن أسلوبي في اهتمامي بالوقت يتغير، أو في النوم أو في الخروجات أو الكلية أو الشغل أو حتى في البيت، مع أني ممكن أكون مثلا شخصية عشوائية جدا ومليش في أني أكون بعمل جدول ليومي والجو والحوارات دي، بس بما أنه حلمي وهدفي يستاهل أن أعمل كل ده وأتعب عشان أوصله، فأنا أكيد مش هتردد لحظة أني أعمل كده وأبدأ أشوف إيه أهمية كل حاجة وأحطها في مكانها بالترتيب.

تخيلوا كده معايا، واحد فلاح مستني ومنع عينه ان الدنيا تمطر عشان تسقي ارضه وتتزرع صح وطلع له ثمر حلو وقت الحصاد. بس للاسف الفلاح ده مش مجهز ارضه خالص، فحتى لو مطرت هو مش هيستفاد لانه مش مجهز ارضه. لو احنا عايزين نوصل لهدف في حياتنا فاحنا محتاجين جدا نجهز نفسنا ليه. يعني مثلا لو انا حلمي اني ابقى احسن شخص بيعزف بيانو في بلدي، اكيد مش هفضل قاعد مستني الحلم لما يتحقق لوحده، لكن اقوم دلوقتي ادور على مدرس بيانو شاطر يدربني، احاول اقضي اوقات كتير في التدريب، ممكن كمان احوش فلوس علشان اكيد لما هبقى شاطر اكتر في البيانو هحتاج اجيب واحد امكانياته اعلى، فتبقى ارضي جاهزة للمطر، او بمعنى اصح تبقى حياتي جاهزة للهدف.

نيكولاس اللي ما يعرفوش ينفع نعرفكو عليه، هو حد راجل استرالي، هو ما عندوش ايدين ولا رجلين وعنده اطراف صغيره كده مكان رجليه، وبيحاول ان هو يتحرك بيها او يعمل اي حاجه. الراجل دوت ياما حاول الانتحار، كان شايف ان عجزه ده موقف حياته وحاسس ان هو مش زي الناس، هو مختلف عنهم والناس كلها كويسه ما عدا هو. لكن الحقيقه هو ما استسلمش، لكن بدا يشتغل على نفسه ويقبلها. ولما اكتشف ان ربنا سبحانه وتعالى بيحبه وحياته غاليه جدا عند ربنا، فحياته اختلفت تماما، وتعلم ازاي يمسك في حلمه ويصر يعمل اللي هو عايزه. كمان هو معروف بانه احسن شخص محفز على مستوى العالم، يعني لو انت قعدت اتكلمت معاك هتلاقي نفسك اتشجعت جدا. محتاجين نتعلم الاصرار والمثابره اللي تخلينا ما نستسلمش مهما كانت المعوقات او الصعاب اللي قدامنا.

اكيد مهم جدا انه يكون ليا هدف وطموح اجري عشان في حياتي واضحي كمان بحاجات عشان احققه، بس كمان في حاجة تاني انه ما ينفعش ابدا اقرب منها وتبقى حجتي اني اصلي بضحي عشان هدفي زي مثلا صحتي. لازم اخد بالي منها كويس، لاني لو وصلت لحلمي على حساب صحتي مش هيتبقالي اصلا صحة تخليني اكون بستمتع بهدفي بعد ما وصلت له. كمان اسرتي لازم يكون في مساحة مخصصة ليها، اكيد في مشواري الهدفي والتضحية عشانه هحتاج اضحي بوقت، بس ما ينفعش كمان الوقت ده يبقى بتاع اولوية من اولويات حياتي زي عيلتي او شغلي او دراستي. لو كانت الدراسة ديت بعيدة شوية عن هدفي برضو ما ينفعش انه ابعد عنها، لانه هي جزء يبدو وكأنه مش ليه علاقة بهدفي لكن هو ليه علاقة بيه.

معظمنا أو كلنا بنسمع عن إديسون، مخترع المصباح الكهربائي. الراجل ده عمل محاولات كتيرة جدا عشان يخترع بطارية تخزين، لكن للأسف كان بيفشل كل مرة لمدة 25,000 مرة. وفي مرة صحفي سأله كده عن شعوره يعني بعد 25,000 محاولة، فرد عليه إديسون وقال له: أنا مش فاهم أنت ليه بتسميها محاولات فاشلة، أنا دلوقتي أعرف 25,000 طريقة ما ينفعش أعمل بيها بطارية، أنت بقى تعرف إيه؟ كمان إديسون بيقول إنه اللي هو حققه ده نتيجة عمل 1% منه بسبب الذكاء و99% منه بسبب المجهود والمثابرة. تفتكروا كم واحد فينا بيصمد للآخر عشان يوصل لهدفه مهما جرب وفشل زي إديسون؟ وكم واحد بيشوف ان محاولاته دي فعلا ليها معنى وبتدي خبرة ومعرفة اكبر، مش مجرد حاجة فاشلة كده وخلاص. حقيقة يعني حاجة حلوة جدا اننا نبص على ناس عندها نفس ظروفنا الصعبة ويمكن اكتر كمان، عشان نقدر نتعلم منهم او نتشجع بيهم ونكمل مثابرة.

كتير بنسمع ناس بتقول أنا بس مستني فرصة، كل اللي أنا محتاجه فرصة، مفيش فرصة هتيجي لحد عندي. أوقات مثلا الواحد بيجيله فرصة كويسة، لكن ده مش معناه أني أفضل قاعد مش بعمل حاجة وأقول أصل أنا مستني الفرصة، لأن أنا كمان عليا دور لازم أكون بعمله.

من ضمن خطوات النجاح علشان اوصل لهدفي هي اني مثلا اعمل خطة. الخطة دي لازم تكون منظمة اقدر امشي عليها، وابقى كمان محدد وقت معين لكل خطوة. فمثلا ممكن اقول ايه، اول خطوة هخلصها في اسبوعين، واللي بعدها هخلصها في شهر، وهكذا، لان الموضوع ده هيخليني اعرف تقريبا انا في خلال قد ايه هوصل لهدفي. كمان هيخليني اقدر اقيم نفسي بعد الوقت اللي انا محدداه، لان عدم النظام والهرجلة هيبوظ كل حاجة بحاول اعملها. كمان للأسف هيخليني مش عارف اقيم نفسي، وبالتالي هبقى مش عارف انا وصلت لفين ورايح على فين، وطبعا ده هيخلي بالنسبة لي الرؤية مش واضحة، وبقى مش عارف اذا كنت هوصل ولا لا، ولو هوصل طب هوصل امتى،

ممكن تبقى شوية شخصيتك عشوائية ومش متعود على انك تعمل جداول لنفسك وتمشي عليها، بس عشان هدفك يستاهل التعب والتضحية فانت هتقدر تتعلم حاجة جديدة وتبقى بالنسبة لك كمان اسلوب حياة، واكيد هتوصل لحلمك.

مش لازم ابدا علشان اوصل لهدف عندي او هدف اني اكون بدوس على اللي حواليا او انجح على حسابهم. ايه المشكلة لو كنا هننجح مع بعض؟ او حتى لو الناس مثلا اللي حواليا ما عندهمش طموح، انا ممكن انجح لوحدي بس مش على حساب حد. مرة كنت في محاضرة كده والدكتور وزع علينا بلالين وقال لنا اللي هيحافظ على البالونة بتاعته من غير ما تفرقع لحد آخر وقت هيكون ليه هدية عندي. وفجأة لقيت كل الناس عمالة بتفرقع في البلالين بتاعتهم وفي بلالين بعض يعني، وانا مش فاهمة هما بيعملوا كده ليه، مع انه ما قالش انه فيه هدية واحدة ولا قال الحد اللي هيكون بيفرقع بالونة حد. لكن للأسف الناس بقى عندها الثقافة دي اني علشان انجح او حقق هدفي لازم ادوس على كل اللي حواليا. الدكتور كده قال لنا بعدها انه كان قصد يعلمنا ازاي كل حد فينا يكون بيتمسك بهدفه ويشتغل عليه لحد ما يوصله، ووصوله ده اكيد ما يبقاش على حساب الناس اللي حواليه.

مهم قوي ان يبقى في حاجه في حياتي بتديني امل، والحاجه دي مخلياني عايز اعيش، هي برضو اللي بتديني قوه اقاوم اي حاجه قدامي عشانها. فالحاجه دي ممكن مثلا تبقى هدف او حلم. الحقيقه انا لازم يبقى عندي هدف واضح، والا مش هحس ان حياتي ليها معنى، وهبقى بكتئب بقى من اي حاجه مش كويسه زي مثلا ظروف البلد اللي بتحصل. مش هبقى عارف اشوف اي امل في اي حاجه، وهكون شخص مش بيعرف يقاوم او يحارب لانه اصلا ما عندوش حاجه يقاوم عشانها. هبقى شخص غير مؤثر زي قلتي يعني. مش بس هكون شخص غير مؤثر بالايجاب للناس اللي حواليا، لكن كمان هبقى مش بعرف اساعد نفسي، مش عارف اعتمد على نفسي، لاني ما جربتش يبقى عندي حلم ابدا فيه من الصفر ويبقى قدامي عقبات ويمكن اتمرمط كمان، واتعلم ان الوقعه اللي ما تكسرنيش تقويني، وفي الاخر اوصل واحقق حلمي.

أوقات بنتعرض لمواقف صعبة بتخلينا نفقد الأمل اللي كنا متمسكيه بقالنا سنين، زي مثلا أني أكتشف أن في حد سرق نجاحي أو قرر يحقق حلمه على حسابي. قد إيه دي بتبقى حاجة صعبة قوي وبتكسر قلبي لما ألاقي مجهود وأمل السنين بيضيع في ثواني قدام عيني وأنا مش قادر أعمل له حاجة علشان مثلا ناس ماشية بالوسطى. فصارت كده جملة بتقول لو كنت متمسك بحاجة لفترة طويلة وفي مرة كده لقيت نفسك مش قادر تكمل واستسلمت، اسأل نفسك سؤال واحد: ايه اللي كان مخليني متمسك كل الفترة دي؟ لو ركزت شوية هتدرك ان حلمك يستاهل انك تقاوم وتكمل محاربة عشانه لحد ما تثبت نفسك وتحققه، واكيد مش هتدوس على حد لانك دقت مرار الانانية، وهتصمم اكتر انك ما تنزلش عن موقفك لحد ما تثبت ان انت اللي صح.

يمكن أوقات لما نعمل حاجة كويسة أو نوصل لهدف في حياتنا بنستنى كده كلمة تشجيعية من الناس، وكمان بيبقى نفسنا إن هما يشجعونا إن احنا نكمل في الحاجة دي، بس للأسف مش دايما ده بيحصل. وحتى لو حصل يعني عايز أقولك ما تستناش حاجة من حد، وتعلم إزاي تشجع نفسك بنفسك. فمثلا يعني ممكن أحكي لكم كده على حاجة كنت بعملها لما أخلص امتحان وأبقى شايفة أن أنا تعبت في المذاكرة جدا وحلت حلو، بحس كده أن أنا عايزة أكافئ نفسي وأقول لها برافو أنت عملتي حاجة حلوة قوي، ببقى عايزة أشجعها. فممكن مثلا أعزمها على شوكولاتاية وعصير، ممكن أخرج أروح أتفرج على حاجة بحبها مثلا. ممكن اللي بقوله ده الناس تحس يعني أن هو دروشة أو جنان أو مياسة زيادة يعني، بس الحقيقة الموضوع ده بيفرق معايا جدا، وبحس ان عندي قوة ايجابية كبيرة اقدر اساعد بيها اي حد. عايز اقولك جرب تشكر نفسك وتشجعها، لان ده مش بس هيرفع معنوياتك لكن كمان هيديك ثقة في نفسك اكتر، تخليك قادر تعمل اي حاجة، تقابل اي تحديات وتنجح فيها.

ليه بنربط أحلامنا وأهدافنا بالسن؟ لو شفنا حد كبير شوية في السن ولسه بيحلم بحاجات نفسه يحققها وفعلا بدأ فيها بنحس إنه راحت عليه، مع إن في ناس كتير قوي ما وقفوش أحلامهم وأهدافهم لما كبروا ولحد آخر نفس فيهم قرروا إن هم يحققوا ذاتهم. وفي أمثلة كده لممثلين مشهورين جدا اشتهروا وبدأوا يظهروا على كبر، زي مثلا ممثل مشهور قوي الأيام ديت بيومي فؤاد، عمرنا ما سمعنا عنه في شبابه، بس ده ما وقفوش ولا حس مثلا في وقت انه خلاص راحت عليا، لكن فضل يجتهد لحد ما وصل لدرجة انه في مرة كان بيعمل مثلا في رمضان اللي فات 5 أو 6 مسلسلات، ده غير فيلمين او 3 أفلام كانوا نازلين في العيد، غير الاعلانات اللي كان بيعملها والبرامج كمان اللي كانوا بيستضيفوه فيها. عايز اقول من الكلام ده انه الموضوع مش مرتبط بسن معين، لكن مرتبط بالاصرار والعزيمة. أشجعكوا تقروا عن الممثل دوت وناس كتير أو زيه واستفيدوا من تجربتهم علشان تقدروا توصلوا للهدف بتاعكم.

أعتقد سهل قوي إن أي حد يختار أي هدف كده ويمشي وراه. فمثلا ممكن حد يقول إيه، أنا بحب الغنى وعايز أبقى مغني، وهو أساسا ما بيعرفش أصلا يغني، ودي مش موهبته خالص، ويفضل يقول مش أنتوا بتقولوا تمسك بحلمك واجري وراه، ماشي أنا هتمسك بيه، بس هو ما خدش باله من حاجة مهمة جدا، إنك أصلا علشان توصل لحاجة لازم تبقى عارف إمكانياتك إيه وتعرف تنميها، لكن مش تبقى أصلا ما عندكش إمكانيات في الغنى ومصمم عليه. للأسف كده مش هتوصل لحاجة، وهتبقى عامل زي الشوكة في الشوربة. متخيلين الموقف؟ يعني شوكة في الشوربة مش هتعرف تشرب بيها أي حاجة، وده علشان أنت مش في مكانك الصح. لكن لو عرفت إيه هي إمكانياتك ساعتها بس هتقدر تستخدمها صح، وتقدر تتمسك بحلمك وأنت متأكد إنك هتوصل، وكمان هتثمر جدا، وهتبقى زي المعلقة في الشوربة، وده لأنك في المكان الصح.

محتاج أعرف إمكانياتي عشان أقدر أوصل لهدفي أو الحلم بتاع حياتي، لأني لما هعرفها هعرف أشتغل عليها صح، وبكده هتوصلني لهدفي. إزاي بقى أعرفها؟ ممكن مثلا من ضمن الطرق اللي بيها أعرف أني مثلا أخد رأي حد متخصص في مجال الحاجة اللي أنا حاسس أن عندي موهبة أو إمكانية فيها، واسمع لتقييمه كويس، وطبعا زي ما قلت لازم يكون متخصص عشان أثق في كلامه. كمان حاجة كويسة لو سمعت من كذا حد متخصص، وكمان ممكن أعمل انترفيو في المجال اللي حاسس أني موهوب فيه واسمع آراء أكتر من الناس. ممكن كمان أدور على النت وأقرأ أكتر عن إيه أساسيات أو مقومات بتاعة المجال ده، وأبدأ أقارنها باللي عندي والحاجات اللي أنا بعرف أعملها، وأكيد في الآخر هعرف إيه مكاني الصح، وده هيخليني أعرف أعمل خطط علشان أكون بوصل لهدفي ده. وطبعا هيبقى عندي ثقة كبيرة إني هوصل، لإني عارف إن إمكانياتي دي كافية إنها توصلني.

ازاي اهتم بنفسيتي؟ من اول الحاجات اللي ينفع اهتم بيها بنفسيتي هي التواصل الجيد. التواصل الجيد مع الناس اللي حواليا، انا كده كده عايش وسط الناس، والتواصل الجيد هيخليني اعيش وسط الناس، بس هيخليني اعيش بطريقة صح. كتير قوي بنشتكي من العلاقات، من مشاكلها، بنتجرح من بعض، ونقعد حتى نغني اغاني على ان احنا اتجرحنا من بعضينا. كتير قوي بنغلط في بعض بقصد ومن غير قصد. لكن كل ما بتعلم ازاي اتواصل مع الناس بشكل سوي، بشكل يكون كويس، وده بيبقى تدريب على فكرة، ده بيخلي نفسيتي انا اولا مرتاحة، لكن على الناحية تانية بيخليني عندي توازن نفسي، لان التواصل مع الناس بطريقة صح بيخليني اكتشف نقاط قوتي ونقاط ضعفي، وبيخليني اكتشف كمان نقاط قوتهم هما ونقاط ضعفهم، وفي الحالة دي هعرف أتعامل مع نفسي، وهعرف أتعامل مع أنواع من الشخصيات كتيرة بتقابل معاها.

التسلية مش عيب، واللعب مش للأطفال بس، لأن ده بيخرج طاقة وبيعمل توازن بين الجد اللي بنتعامل بيه في أشغالنا وفي حاجاتنا والكل تقريبا وقتنا، وبين إن إحنا شوية ناخد وقت كده، ناخد هدنة نلعب ونقضي وقت لطيف ونتسلى مع الناس اللي إحنا بنحبهم. ده شوية بيدينا فرصة إن إحنا ننسى شوية هموم الحياة ومتعبها، وكأننا بنشحن طاقة علشان يساعدنا إنه نفسيتنا تبقى أفضل.

طلب المساعدة أمر عادي، بجد أمر عادي. ليه؟ لأن كلنا بنحتاج لبعض، بنحتاج نكمل بعض. مفيش شخص بيعرف يعمل كل حاجة في كل المجالات لوحده، وطلب المساعدة من بعض مش بيقلل من كرامتي أبداً. مش لا لا لا لا، ما ينفعش أطلب من فلانة

تعمل معايا كذا او من فلان يعمل معايا كذا، لاني لا لازم احافظ على كرامتي. ابدا مش بيقلل من كرامتي ولا حاجه، ده فكر غلط. لكن لان قدرات كل حد فينا مهما كانت ومهما كانت امكانياته، في الاخر قدراتنا وامكانياتنا محدوده، عشان كده مش هينفع ما نطلبش من بعض ان احنا نساعد بعض. عشان نعيش اسوياء نفسيا ونهتم بنفسيتنا لازم نتعلم ان احنا نطلب المساعده. طبعا مش عمال على بطال وبأنانية او بان احنا نستغل الناس اللي حوالينا، لكن ازاي نطلب المساعده من اقرب الناس لينا، وازاي نطلبها في الوقت المناسب ومن الشخص المناسب.

عشان نفسيتك تبقى كويسة، اهتم بأكلك ونومك وبإنك تشرب مية وتبقى تهتم بجسمك عامة. كلام كتير سمعناه وعارفينه من واحنا صغيرين، لكن للأسف مش بننفذه، وأكتر وقت بنضر أجسامنا بسبب طريقة أكلنا الغير صحية أو بسبب عدم تنظيم نومنا، وبيرجع جسمنا يصرخ ونعاني من أمراض، وأغلبها من الأكل اللي مليان دهون أو أملاح أو سكريات أو نشويات، أو بسبب إننا مش بناخد كفايتنا في النوم اللي بيحتاجها جسمنا. وطبعا ده كله بيأثر على نفسيتنا وحالتنا النفسية، لأنه دايما بنبقى حاسين كأنه هو الأكل بس ليه علاقة بالجسم والنفسية ليها علاقة بالنفسية، لكن حقيقي كتير قوي من الناس اوقات مثلا بس لما تنظم نومها نفسيتها بتتحسن، لانه كل الحاجات بتأثر على بعض.

واوقات بتضغط علينا كتير ومش بنعرف، مش بس ناخد اجازه، ده احنا مش بنعرف اوقات ناخد نفسنا. بس الحقيقه ان لو استمرينا في طاحونه الحياه دي من غير راحه ومن غير ما نتعلم نفصل، هنيجي في وقت وهننهار، وهننهار كمان مره واحده، وهنصرخ، جسدنا هيصرخ ونفسيتنا هتصرخ. حتى وقت الاجازه مش هيكون هو الوقت الجميل اللي احنا بنرتاح فيه، لأن هنكون بنقضيها واحنا تعبانين مش واحنا مرتاحين. علشان كده احنا محتاجين ناخد أجازة ناخد فيها فعلا وقت راحة، ووقت راحة يكون كافي نفصل فيها عن أشغالنا، عن ضغوط الحياة، عن الهموم، نريح كده دماغنا، ومش نكون برضو جوه هموم البيت، لكن نخرج بره ونعمل حاجات مختلفة في الأجازة ونرتاح نفسيا ونرتاح جسديا.

اتعلم ازاي تتعامل مع الضغوط، لانه كده كده في ضغوط ومحدش مننا خالي من الضغوط او مفيش اي حاجه بتضغط عليه. وفي طريقتين للتعامل مع الضغوط، يا اما نعديها واحنا نفسيا ثابتين، يا اما

ضغوطنا بتكسرنا وبننحني قدامها. التعامل مع الضغوط ده تدريب، كل ما اتعلم اتعامل مع الضغوط ازاي وانجح في التعامل معاها باخد حصانة من اني اتعب وانهار قدام الضغوط، وكأنه العضلة بتاعتي بتتقوى وبتعرف تحتمل اكتر. عشان كده دايما اتعلم ازاي تتعامل مع الضغوط وما تسيبش الضغوط تكسرك، لكن تبقى انت اقوى من الضغوط وتعديها. وفكر نفسك دايما بان انت عديت حاجات كتير فتقدر تعدي كمان الضغوط دي.

عيش يوم بيوم، بلاش نقول هم بكرة. وأوقات كتير لما بنقول هم بكرة بنفقد متعة اليوم اللي احنا عايشينه النهاردة. لكن كمان مش بعيش يوم بيوم وبس، لكن كمان أعيش بالأمل. بس لازم نخلي بالنا إن الأمل ما يكونش مبالغ فيه، لأن الأمل المبالغ فيه ممكن ما أقدرش أوصله، وده ممكن يخليني أمر بحالة إحباط رهيبة لأني حطيت أمل أعلى مني بكتير. لكن كمان على الناحية التانية، ما ينفعش يكون الأمل إن يكون أمل حاجة بسيطة قوي أو حاجة أوصل لها بسهولة فما تدينيش تحدي. لازم يكون الأمل مبني على قواعد ثابتة عشان ما نحسش لا بالعجز إنه حاجة كبيرة قوي قوي عننا، ولا حاجة صغيرة قوي وهايفة. وإحنا بنعيش يومنا بالأمل، لازم يكون الأمل ده في موضعه الصحيح، وإلا مش هيكون أمل، هيكون مجرد وهم، وكمان هيكون مش مناسب ليا ولا لشخصيتي. حلو يكون قوي إن عندي أمل وأعرف أحققه في وقته المناسب، عشان الأمل دوت يديني إن أعيش يومي بشكل صح، ودوت بيخليني أحافظ على نفسيتي.

خلي عندك هدف بتسعى ليه طول الوقت، ودايما تكون حاطه قدامك علشان لما توصل له تحتفل بنجاح الوصول لهدفك ده، وتحط هدف تاني. وكل مرحلة من المراحل بتاعت العمر ركز انك تختار اهداف ممكن تكون متعبة في الوصول ليها لكن مش مستحيلة. وجود هدف في الحياة بيملك طاقة طول الوقت كده، وتحس ان الطاقة دي بتحافظ عليك سوي نفسيا وتخليك حاسس بمعنى الحياة، وان ليك دور مهم بتقوم بيه، مش بتصحى وخلاص كده. يمكن ده اوقات بيخلينا نحبط، واوقات بيخلينا نبقى يعني متضايقين، لكن طول ما انا عندي هدف وفي حاجة انا عايزة اوصل لها، انا طول الوقت بقوم ومتحمس وعايز اكون بعملها.

استمتع بالتحديات. طبعا جملة غريبة وهيتقال ايه ده، يعني ايه استمتع بالتحديات؟ احنا بنهرب بالتحديات، التحديات بتتعبنا وكلنا فعلا بنشتكي من التحديات، لكن الحياة من غير تحديات ملهاش اي طعم، بل بالعكس روتين بيقتل الابداع. كل ما بيكون في تحدي في حياتي كل ما بحس نفسي ان انا عندي حاجة وعندي خطوة عايزة اعديها، بيخلي نفسيتي كده دايما كأني حد صاحي، حد مستيقظ طول الوقت، بيخلي جوايا حافز ان انا عايز اكون قد التحدي ده. والعجيبة قوي بقى ان ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بإرادة ملهاش حدود، قدام كل تحدي بيوسع طاقة الإرادة دي، بيدينا اتساع للإرادة وبيدينا ان إرادتنا تكون قد التحدي وقد تحديات الحياة اللي بنمر بيها. لازم نفكر في التحدي بشكل مختلف، انه فرصة للنجاح وفرصة اننا نتعلم من تاني وفرصة ان احنا نكون عايشين بشكل مختلف، وده يخلي عندنا مناعة ضد الأمراض النفسية ويخلينا بنحمي نفسنا من حالات الاكتئاب وحالات القلق والحالات المرضية الكتيرة اللي أوقات بيكون سببها عدم وجود تحدي في الحياة.

اتعلم الترك والتخلي. وانا عارفة اننا كلنا مش بنحب الترك او التخلي، خاصة عن الحاجات اللي بنحبها او عن امور اتعودنا عليها او معانا من واحنا صغيرين. ومش قصدي بالتخلي يبقى نفكر دايما في حاجات مش كويسة او بتضرنا، لانه ده طبيعي ان احنا نتخلى عن الحاجات اللي يعني يمكن تكون مش احسن حاجة واحنا عارفين ده، لكن الصعب اننا نتخلى عن امور كويسة بس هي مش افضل حاجة لينا الوقت ده او مش مناسبة او مش وقتها. لما بتعلم الترك بدرب نفسي ان ما تعلقش بالاشياء او بالاشخاص، لكن دايما يكون عندي كده ثبات، مبقاش طول الوقت بعتمد على حاجة او بعتمد على شخص في اني اكون مستقر نفسيا.

فكر في عادات إيجابية تكون كويسة جدا نفسك إنك أنت تكتسبها، وابعد عن أي عادات سلبية. ينفع تجيب ورقة وقلم وتقعد تكتب إيه العادات الإيجابية اللي نفسك أنت تبدأ فيها، أو أنت فعلا بتعملها وعايز تطورها وعايز تشتغل عليها أكتر، وتبدأ تشتغل فعلا عليها. وإيه العادات السلبية اللي لازم تكون بتبعد عنها علشان خاطر دي بتعطلك، وتعمل خطة إزاي هتبعد كمان عنها، لأن ده بيحافظ على نفسيتنا سوية. يعني كل شوية كده هراجع عاداتي، لو العادات دي مفيدة وهتساعدني إن أعيش بشكل صح يبقى هتمسك بيها وهطورها أكتر وهتدرب عليها أكتر، ولو اكتشفت إن في عادات سلبية هبدأ أحط خطة إزاي أنا اللي أسيطر على العادة مش العادة اللي تسيطر عليا، وبسرعة كده أقعد حتة حتة أفكر في إن إزاي أتخلص منها. طبعا مش بتكون بدوسة زرار، إحنا مش كمبيوتر، لكن عليا إني أصبر على نفسي، أهتم بنفسي، وأشتغل على الحتة ديت لغاية ما أوصل فعلا وأظبط عاداتي.

اتعلم مهارة جديدة، وده بيدي طاقة جديدة للحياة، حتى ولو مش هتكون شاطر فيها بنسبة 100%، لكن التعلم في حد ذاته مهم وحلو. لو المهارة دي موجودة عندي ومارستها طول الوقت، قد ايه ده بيفرق معايا. عمرك كده جربت انه تتعلم حاجة جديدة؟ احنا في زمن المعرفة، الكل بيحاول يعرف كل حاجة حتى ولو بشكل بسيط، يبقى مش هينفع اكتفي باللي بعرفه او بتعلمه، بس لازم اجتهد واسأل واستكشف، لانه في الاستكشاف ده بيخليني احس كاني اصغر في السن، وده بيديني احساس كده بالطاقة وانه نفسيتي دايما احسن. اتدرب وتعلم اي مهارة جديدة حتى ولو مش هتتقنها للاخر.

من شوية كنا بنقول اطلب المساعدة، لكن كمان مش بس تطلب المساعدة زي ما حكينا قبل كده، وزي ما قلنا ان ده مش بيقلل ابدا من كرامتك، لكن كمان اتعلم انت تقدم المساعدة للناس. في وقت كده اوقات بنشوف الناس حوالينا عندهم احتياجات، وانا بقف موقف المتفرج ومش بعمل اي حاجة، واقول هو انا هقدر اساعدهم بايه، هو انا عندي ايه، وكأن متخيل ان انا لازم اقدم حاجات كتيرة او اعمل حاجات معينة علشان خاطر اساعد غيري. انا ممكن اعمل حاجات بسيطة لغيري، واوقات كده تكون الحاجة دي هو مش متوقعها، وتكون هي دي الحاجة اللي كان محتاجها جدا في الوقت ده. اوقات تانية بنخاف ان احنا نساعد بعض علشان لحسن كده، يعني افكر اني لو ساعدته زي ما بيقولوا كده ما ينوب المخلص الا تقطيع مثلا هدومه، او انا اني هتضر في الموضوع دوت. الحاجات دي كلها خلتنا نبعد عن بعض، وخلت حتى نفسيتنا تكون مش مستقرة، وخلتنا نكون مش اسوياء. لكن حلو زي ما بطلب المساعدة وان الناس تقف معايا وتساعدني، ان انا كمان اعرف واتعلم باللي اقدر عليه واللي في ايدي، ولو حتى حاجات بسيطة أقدم المساعدة للناس اللي حواليا.

الشارع سوا. اهتم بروحانيتك وبأنك تبقى بتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه من غير قربي من ربنا أمور كتير هتبقى متلخبطة في حياتي. قربي من ربنا سبحانه وتعالى بيعدل حاجات كتير قوي، أفكار كتير، بيخليني طول الوقت عندي شعور بالرضا، متصالح مع نفسي، عايش حياتي بشكل متوازن. حقيقي لما بكون دايما كده قريب من ربنا سبحانه وتعالى، ده بيتعكس على سلوكياتي، على أفكاري، على كلامي، على أسلوبي في الحياة عامة، ومش علشان بس أنا خايف من عقاب، حبا في عز وجل وقربا لي، ده قد إيه بيساعدني، ده بينور طريقي، ده بيخليني كده أبقى دايما حاسس أن عندي سلام، وحاسس أن أنا عندي طمأنينة بقربي من ربنا سبحانه وتعالى.

كل حد فينا بيمر بأوقات نفسيته فيها بتبقى تعبانة، أوقات بنمر بأوقات حزن بيكون حزن شديد مش حزن عادي، وأوقات بنمر بحالة اكتئاب أو حالة يأس أو حالة كده بنحس فيها نفسنا إن فعلا نفسيتنا تعبانة، وده عادي جدا. زي ما أجسادنا بتتعب في أوقات، معدتنا بتتعب، بنصدع، بناخد دور برد، حتى بناخد كورونا، لكن أوقات مش بنرضى نعترف إن نفسيتنا تعبانة، وعدم الاعتراف بإن إحنا بنمر بوقت نفسيا فيه تعبانين ده بيعطلنا. لأن الطبيعي إن أنا أقول أنا فعلا مضغوط نفسيا دلوقتي، أنا بمر بوقت نفسي أنا فيه مش مستقر، ده بيساعدني إن أنا أكون صاحي لنفسي، ده بيساعدني أكون حقيقي مع نفسي ومش بنكر الوضع اللي أنا بمر بيه. أوقات الإنكار إن إحنا بنمر بأوقات نفسية مش متظبطين فيها بيكون بيساعد جدا جدا الحالة النفسية تبقى أسوأ وتبقى أوحش، وإن إحنا نكون بندخل في مراحل تانية. وزي ما إحنا عارفين كل مرض نفسي ليه مراحل كتيرة، ممكن يبدأ بالمرحلة البسيطة العادية جدا اللي كلنا بنمر بيها، لكن لو سيبناها هيحصل إن هيتحول لمرض، وفعلا ساعتها ممكن نكون بنحتاج لأدوية أو بنحتاج لحاجات مساعدة. طبعا ده مش عيب، لكن ينفع نلحق الأمراض النفسية اللي بنمر بيها بشكل طبيعي من بدايتها علشان نحافظ على نفسيتنا.

في برنامج للمواهب متسابق، كان قبل ما يطلع على المسرح كان عمال يقول ان ده حلمه، انه لازم يحققه ويوصل اللي هو عايزه. وبعد كده لما طلع على المسرح كان معظم الحكام للأسف يعني رافضينه، والباقي كانوا رافضينه برضو بس بيفكروا يدوه فرصة تاني. المتسابق لما شافهم مترددين كده فقال لهم طيب انا ممكن اسهلها عليكم وهمشي. فالحكام اتفاجئوا جدا من رد فعله، وانا شخصيا صدمت، يعني انا كنت فاكراه يتمسك بحلمه وهدفه اكتر من كده بدل ما يستسلم بالسرعة دي. طب فين الاصرار؟ فين العزيمة؟ ولو انت مؤمن بموهبتك وعندك اصرار، ازاي تسيب حلمك بالسرعة والسهولة دي؟

مرة كده لعبت لعبة اسمها فارس لفارس. اللعبة دي عبارة عن شخصين مربوطين بحبال في بعض لكن مديين ظهرهم لبعض، والاتنين بيشدوا في اتجاهين مختلفين يعني مضادين لبعض. اتعلمت من اللعبة دي الإصرار، اني لو حتى شايفة نفسي هخسر وخصمي بيشد قوي وهيكسب، بقرر اني احاول لحد الاخر من غير ما استسلم، ولو فعلا خسرت على الاقل انا ما استسلمتش لحد النهاية. هي الفكرة انه انا احيانا يعني انا كمان لما قعدت العبها مرة تاني لعبتها مع حد كده بس كان شوية يبدو انه جسمها ضعيف شوية، فلما لعبتها ومعاها كنت متخيلة انه انا هكسب، انا مش محتاجة اعمل مجهود. واحنا احيانا بيحصل لنا كده، بنبقى حاسين انه هنوصل لحلمنا من غير ما نعمل اي مجهود، وبالتالي على فكرة هي كسبتني رغم انه يبدو ان جسمها اضعف

من ضمن الحاجات اللي ممكن أقدمها علشان أوصل للي أنا عايزه الوقت، مثلا لأنه الوقت ده قيمته كبيرة قوي، زي ما بتقول كده المقولة الوقت كالذهب، عشان كده لازم نهتم بيه قوي. كمان في مقولة تانية بتقول إنه الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. طبعا الكلام ده بيوضح أهمية الوقت، وإننا لو ما استفدناش بيه هيضيع علينا حاجات كتير قوي، وللأسف مش دايما هنقدر نعوضه، زائد إننا هنبقى ضيعنا على نفسنا فرصة كبيرة قوي في مشوارنا لهدف حياتنا أو الحلم اللي احنا بنحلم بيه. فلو احنا فعلا متمسكين بحلمنا لازم نتعلم ازاي نكون بنستثمر الوقت لصالح هدفنا.

من خطوات الوصول للهدف هي استغلال الوقت. أنا شفت قبل كده فيديو على الفيسبوك كان بيتكلم عن أهمية الوقت وإزاي لازم نستغله لو إحنا عايزين نوصل لهدف في حياتنا. فالفيديو ده كان بيقول لو عايز تعرف قيمة الساعة اسأل اللي بيحسب الوقت ومستني عودة شخص غالي، ولو عايز تعرف قيمة الدقيقة اسأل شخص فاتوا القطر، لو عايز تعرف قيمة الثواني اسأل شخص تفادى حادثة بفرق ثواني، ولو عايز تعرف قيمة أجزاء الثانية اسأل شخص فاز بالميدالية الذهبية بالرقم القياسي في الجري. زي ما سمعنا الوقت عبارة عن حياتنا، عشان كده لازم نستغله كويس جدا وما نهدرش وقت فراغنا ونصارع لاستثمار الوقت لأنه ثمين جداً.

أكيد حياتنا وظروفنا الشخصية وحتى الظروف اللي في البلد بتاعتنا مش بامبي خالص، بس ما فيش حاجة بتيجي بالسهل، ولا مثلا حلمنا لنفسنا نحققه هيتحقق وإحنا قاعدين حاطين رجل على رجل ومش عايزين نتحرك. لا طبعا، أكيد هنتعب وهنتمرمط كمان علشان نوصل لهدفنا، ولازم يبقى عندنا إيمان في اللي إحنا عايزينه، لأن الإيمان ده هو اللي هيدينا أمل إننا نكمل محاولة لغاية لما نفضل نوصل. حتى ولو أنا شايف نفسي مثلا بفشل وبقع، بس على الأقل لو فشلت هبقى فشلت وأنا بحارب وأنا بحاول عشان أحقق الهدف بتاعي، وببقى بحارب وأنا صالب طولي كده، لكن مش هبقى فشلت وأنا مستسلم أو مهزوم. عشان كده لازم أفضل أحاول لحد آخر نفس فيا. Yeah, that's Moroccan you, baby.

0: I'm serious.
1: أوقات بلاقي نفسي خايف من المحاولة، يمكن عشان خايف من كلام الناس لو فشلت، أو خايف من شكلي قدام نفسي، أو خايف من نتائج معينة ما أقدرش أستحملها، أهو خايف وخلاص. بس بما إن حلمي وهدفي ده هيدي معنى كبير جدا لحياتي، فهو أكيد يستاهل إني أكسر حاجز الخوف اللي بقاله سنين كتيرة موقف حياتي ومخليها ملهاش طعم، وياما منعني أعمل حاجات كتير كان ممكن تشقلب حياتي وتغيرها للأحسن جدا. لكن دلوقتي جه الوقت اللي أطلع فيه برا خوفي وبرا انحصاري في نفسي، وواجه خوفي من كل حاجة عشان أوصل لهدفي.

حياة كل حد فينا عبارة عن مراحل، مراحل بنعدي فيها، مراحل ممكن تكون حلوة، مراحل ممكن تكون وحشة، مراحل من كتر ما احنا كنا بجد مستمتعين بيها فاحنا مش عايزينها تخلص، ومراحل من كتر ما هي تقيلة قوي على قلبنا فبيبقى نفسنا انه المراحل دي تخلص بسرعة قوي. حياتنا مش بتفضل ثابتة عند حاجة معينة، لكن بتتطور طول الوقت، من ساعة ما بتتولد لحد العمر اللي انت هتسيب فيه الحياة وحياتك مراحل كتير قوي. اللي حياته واقفة عند مرحلة واحدة دي حياة مش صح، اكيد هو مش عايشها صح. يعني اللي حياته مثلا واقفة عند مرحلة معينة في الماضي معنى كده ان هو مش عايش حياته صح، لان حياتنا عبارة عن مراحل كتير قوي. مطلوب مني ومنك ومن كل حد فينا ان احنا نعيش كل مرحلة في حياتنا زي ما هي، مهما كانت المرحلة طويلة او قصيرة، فانا لازم اعيشها كده زي ما هي.

مراحل الحياة متقسمة كده على مراحل في حياتنا الشخصية، ومراحل في حياتنا العملية، والمراحل كمان في حياتنا الدراسية. حياتنا متقسمة على كمان 3 مراحل: مرحلة الماضي، ومرحلة الحاضر اللي أنا فيه، ومرحلة المستقبل. وما ينفعش أن أنا مثلا أفضل مركز قوي مع مراحل حياتي العملية وأن أنا إزاي بكبر في شغلي، ومركز مع مراحل حياتي الشخصية، أنه مثلا إزاي أن أنا أخطب وأتجوز وأكون عيلة وأكون أسرة. وما ينفعش أن أنا أبقى مركز في مراحل حياتي الدراسية قوي، يعني أبقى مركز قوي بس في دراستي وأنسى حياتي الشخصية، وأنسى أني أكون علاقات بالناس، وأنسى أنه إزاي يكون عندي علاقات صداقة كتير مع الناس اللي حواليا، وأكون بختلط بالناس اللي موجودين حواليا. كمان ما ينفعش أفضل عايش مثلا في مرحلة عشتها في الماضي، وأفضل عايش على الأطلال بتاعة المرحلة دي، وعايش على ذكرياتها، وأنسى أني أعيش الحاضر بتاعي، وخطط كمان لمرحلة المستقبل اللي أنا هعيشها آجلا أم عاجلا.

في مرحلة في حياتنا يمكن ما نكونش فاكرين حاجات كتير عنها، هي مرحلة الطفولة. مرحلة الطفولة في البعض مننا بيبقى شايف انه دي من احلى المراحل في حياته، مرحلة الطفولة ومرحلة انه انا طفل مدلل وبابا وماما بيحبوني واخواتي بيحبوني والعيلة كلها فرحانة بيا. دي مرحلة اكيد جميلة جدا، ويمكن تكون مش جميلة عند بعض الناس، يمكن تكون جميلة عند ناس تانين. الناس اللي عاشوا طفولتهم فعلا بالطول وبالعرض اكيد بيبقوا مبسوطين جدا بالمرحلة دي، وفي ناس اكيد طفولتهم مش بتبقى احسن حاجة، بس في النهاية مرحلة الطفولة هي مرحلة بعيشها بتأثر في حياتي كتير قوي. كل حاجة حصلت لي وانا طفل، كل حاجة انا تربيت عليها في مرحلة الطفولة بتفضل مأثرة فيا كتير قوي. يعني لو رجعت كده بالذاكرة هتلاقي انه في كلام كتير قوي اتغرس فيك من وانت طفل هو لسه مكمل معاك لحد دلوقتي، ومواقف كتير قوي وحاجات كتير قوي حصلت لك من وانت طفل هي لسه مختزنة في ذاكرتك لحد دلوقتي، وده بيدل على انه فعلا مرحلة الطفولة هي مرحلة مهمة جدا في حياة كل حد فينا.

مرحلة المراهقة. مرحلة المراهقة هي مرحلة كلنا عدينا بيها، سواء شباب أو سواء سيدات، كلنا عدينا بالمرحلة دي. مرحلة إنه قلبي يبدأ يدق لأول مرة، وأبدأ أشوف الجنس الآخر بصورة مختلفة. المرحلة دي أكيد شكلت في شخصياتنا كتير قوي، أكيد المرحلة دي خدنا منها كمان حاجات كتير قوي. ما ينفعش أفضل عايش في مرحلة المراهقة وأنا خلاص كبرت، لكن ينفع إنه مرحلة المراهقة تفضل ماضي في حياتي أنا عشت فيه خبرات، سواء خبرات جميلة أو خبرات سيئة، بس ينفع إنه المرحلة دي أفضل فاكرها، وأفضل فاكر مثلا أول قصة حب أنا عشتها، وأفضل فاكر أول مرة قلبي دق فيها ناحية الجنس الآخر، سواء أنا ولد أو سواء أنا بنت. ينفع أفتكر المرحلة دي وأفتكر إنه اللي أنا عشته فيها، لكن ما ينفعش أفضل عايش فيها طول الوقت.

في كمان مرحلة الكلية في الدراسة، المرحلة دي واللي هي مرحلة انه انا بعد ما ببقى في الكلية بعد كده ببص على حياتي هتبقى عاملة ازاي، هشتغل ايه، هروح فين، هاجي منين. بشوف كده انه بعد مرحلة الكلية حياة كل حد فينا بتختلف تماما، لانه بعد مرحلة الكلية بتيجي مرحلة تانية وهي مرحلة المسؤولية، انه بعد ما انا كنت يعني في حد مسؤول عني انا بقيت مسؤولة عن نفسي تماما. بعد ما كنت باخد مصروف من اهلي بقيت انا مطالب ان انا اصرف على نفسي وان انا ابقى بشتغل وان انا ابقى بحوش وان انا خلاص بقيت شخصية مسؤولة. في ناس كتير قوي مرحلة المسؤولية دي بالنسبة لهم بتبقى مرحلة وحشة جدا، وبيحسوا كده انه يا ريتني كنت فضلت في مرحلة الكلية، يا ريتني كنت فضلت في مرحلة اللامسؤولية، يا ريتني كنت فضلت في مرحلة انه ناس يبقوا مسؤولين عني، ما كنش انا مسؤول عن حياتي للآخر. بس الحقيقة انه ده عدم نضج، لانه لو انا فعلا بكبر وشخصيتي بتنضج اكيد هاجي في وقت كده وهحس انه لأ انا مبسوط بمرحلة المسؤولية. كانت مرحلة الكلية ومرحلة اللامسؤولية حلوة، بس انا مبسوط بالمرحلة الجديدة دي في حياتي اللي هي مرحلة المسؤولية.

اكيد مرحلة المسؤولية مرحلة صعبة، انه اتحمل مسؤوليتي، وكمان بتبقى اصعب واصعب لما باجي مثلا اقرر ان انا اخطب واتجوز. الموضوع بيبقى صعب اكتر، ان انا مش بس بكون متحمل مسؤولية نفسي، لكن كمان بكون متحمل مسؤولية شخص تاني، يعني سواء كنت رجل او كنتي امرأة، فانا بتحمل مسؤولية شخص تاني معايا، بتحمل مسؤولية بيت، كمان بعد كده لو في أطفال فأنا بتحمل مسؤولية أطفال. كتير قوي مننا من كتر خوفنا من مرحلة المسؤولية ساعات بنقرر إنه إحنا نهرب من المرحلة دي. أهرب من مرحلة المسؤولية لأنه هي مرحلة صعبة وأنا مش عايز أكون بعدي بيها، مش حابب إن أنا أكون يعني بعدي بالمرحلة دي، لأنه هي مرحلة صعبة جدا وأنا مش عايز أكون بعمل كده. بس الفكرة انه دي مش مرحلة اختيارية، كلنا لازم هنعدي بالمرحلة دي. في اللي بيتصدم بمرحلة المسؤولية ويقرر انه يهرب من المسؤولية، وده وقتها بيبقى زوج فاشل او زوجة فاشلة. وفي اللي بيقرر انه انا حابب ان انا اكون مسؤول وعارف انه انا هبقى مسؤول، فانا مبسوط بالمرحلة دي في حياتي.

ساعات كتير قوي من كتر انبساطنا بمرحلة معينة في حياتنا منبقاش عايزين نسيبها. يعني مثلا انا مبسوط قوي بمرحلة لا مسؤولية فانا عايزة اكمل فيها، مبسوط قوي مثلا بمرحلة انا كنت فيها يعني مسافر مثلا برا مصر وبشتغل وبعيش بقى حياتي زي ما انا عايز، فانا مبسوط بالمرحلة دي قوي. ساعات كتير كمان بنبسط بمرحلة ان انا موجود في شغل معين وسط ناس معينين انا بحبهم جدا وهما بيحبوني. بس ايا كانت المرحلة اللي انت فيها فلازم نبقى عارفين انه هي مجرد مرحلة، الحياة مش بتقف عند مرحلة معينة وتفضل واقفة عندها، زي ما الساعة ما بتقفش وزي ما الأيام ما بتقفش لأنه ما ينفعش يوم يقف عشان في يوم تاني جاي بعدي، زي برضو ما حياتك مش بينفع أنها تقف عند مرحلة معينة، بتفضل مكملة طول الوقت، طول الوقت هتفضل ماشية وهتفضل أنت تتنقل من مرحلة لمرحلة.

مهما كنت مبسوط بالماضي ومبسوط بمرحلة بمراحل حياتك في الماضي، فهتلاقي انه الماضي ده في وقت هيبقى ماضي، او في وقت هو فعلا مضى خلاص وعدى، وهتكون مطالب انك تعيش بالمراحل اللي موجودة في الحاضر. وللأسف ناس كتير مننا مش بيعرفوا يعملوا كده، فبيفضلوا مقصورين في الماضي ومراحل حياتهم اللي كانت في الماضي، وده بيحرمهم من الاستمتاع بان هم يعيشوا في الحاضر، بيحرمهم من ان هم يكملوا يعيشوا في الحاضر. فبتلاقيه انه طول الوقت مقصور في الماضي. اه ده انا كنت بعمل وبعمل وبعمل، وكنت عايش في كذا، وكنت بعمل كذا. والحقيقة انه دي مرحلة من حياتك انت محتاج انك تخرج منها، محتاج انك تعيش مرحلة جديدة، وإلا هتفضل مقصور في الماضي ومش تعرف تتحرك منه ولا خطوة واحدة.

في حد كمان بالنسبة له مراحل الحياة هي عبارة عن أماكن بيعدي فيها. يعني مثلا بيتنا القديم، أنا مش قادر أخرج من مرحلة معيشتي في بيتنا القديم. بيتنا القديم ده أصله كان بالنسبة لي هو الراحة، هو الأمان، هو الاطمئنان، فأنا مش قادر أخرج من مرحلة بيتنا القديم. ولما عزلنا ورحنا بيت تاني، البيت التاني ده بقى بالنسبة لي هو أوحش مكان في الدنيا، لأني مش قادر أتخيل أنه الحياة كملت ومراحل الحياة كملت واتنقلت من بيتنا القديم اللي كنت بحبه جدا لبيت تاني، فعشان كده مش قادر أعيش في البيت التاني. والمراحل دي يعني ساعات كتير قوي بتحصل مع مثلا بنت تكون متعودة جدا على بيت مامتها، ويعني بالنسبة لها بيت مامتها ده هو الأمان وهو الاطمئنان وهو كل حاجة، وتيجي تتجوز بتبقى مش عارفة تستمتع بالمرحلة الجديدة اللي هي فيها، لأن هي لسه مقصورة في المرحلة القديمة اللي هي مرحلة بيت مامتها.

اكيد بيكون في خوف واكيد بيكون في قلق مع كل مرحلة جديدة انا بدخل فيها في حياتي، لانه الانسان مننا عدو المجهول، وساعات كتير قوي بنخاف من اي مرحلة جديدة بندخل فيها لانه ببقى مترقب كده، يا ترى هنجح في المرحلة دي ولا هفشل، يا ترى هكون مستمتع زي المرحلة اللي انا كنت فيها ولا لأ مش هكون مستمتع. وساعات كتير كده بنقعد نقول ما هو اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش، انا ليه مثلا هروح شغل جديد وابدأ مرحلة جديدة في حياتي في حين ان انا الشغل القديم انا كنت مستمتع فيه، انا كنت مبسوط، انا ليه هعمل كده؟ انا ليه مثلا هاقدم على خطوة الجواز؟ طب ما انا مرتاح وانا عازب، انا مرتاح وانا لوحدي، انا مرتاح في المرحلة دي. انا ليه مثلا هقرر انه انا هخس؟ طب ما انا مرتاح وانا شكلي كده. افرض مثلا خسيت وعملت حاجة جديدة وطلع مثلا شكلي وحش. ففكرة ان انا ابدأ مرحلة جديدة اكيد بيبقى فيه خوف واكيد بيبقى فيه قلق، بس انا محتاج انه يبقى عندي شجاعة ويبقى عندي اقدام اكتر من الخوف واكتر من القلق اللي ممكن يفضل حابسني ومقيدني في مرحلة معينة من مراحل حياتي.

0: ومعانا كده مشاركة من صديقة لينا في موضوعنا الحياة مراحل. مريم، ازيك يا مريم؟
1: ازيك يا سونا؟
0: عاملة ايه؟
1: الحمد لله.
0: قولي لي يا مريم، ايه اكتر مرحلة في حياتك كنت فعلا مستمتعة بيها جدا وحاسة انك مش عايزة المرحلة دي تخلص ابدا من حياتك؟
1: يعني انا حاسه انه البني ادم محتاج انه يستمتع بكل فتره في حياته، يعني ما بقاش انا مستنيه فتره تيجي في حياتي عشان استمتع، ولا افضل قاعده في مرحله معينه في حياتي خلاص انا مبسوطه كده، انا مش عايزه اعديها. يعني
0: طيب، تفتكري فكرة ان انا استمتع بكل مرحلة في حياتي دي حاجة سهلة ولا حاجة صعبة؟
1: مفيش حاجه سهله للاخر يعني، لكن يعني الواحد محتاج انه يكون بيحاول. يعني انا هحاول استمتع حتى لو فترة صعبة، لو فيها شوية مشاكل لا انا هحاول ان انا اكون مبسوطة يعني علشاني. حتى
0: انا بجد بشكرك جدا يا مريم وسعيدة انك شاركتي معايا.
1: شكرا ليكي.
0: شكرا.

في مراحل في حياتي بتبقى ممتعة جدا بالنسبة لي. يعني مثلا مرحلة أنا كنت عايش فيها مرتاح، يمكن أكون مثلا في شغل كنت مرتاح فيه جدا 24 قيراط، يمكن كنت عايش في البيت مع أهلي مرتاح جدا، يمكن كنت مثلا في وقت اللي هو ايه اتخرجت من الجامعة وما بشتغلش فعايش برضو مرتاح. ففي مراحل في حياة كل حد فينا بنبقى حاسين كده انها مرحلة مريحة، مرحلة جميلة، ولاني مرتاح فيها فطبيعي ان انا ما بقاش عايز اخرج منها، ابقى حاسس انه الله دي مرحلة مريحة قوي، انا مش عايز اخرج من المرحلة دي. بس الفكرة انه الحياة مش دايما هعدي فيها بمراحل اكون مرتاح فيها، لكن في مراحل هكون مرتاح فيها، وفي مراحل هكون تعبان فيها شوية، في مراحل هتكون مش على مزاجي أو مش على هواية، وفي مراحل أنا لازم أعيشها علشان أتعلم فيها أو علشان أكبر فيها في حياتي في حاجة معينة.

في مرحلة التشكيل في حياتي أو مرحلة التعلم. المرحلة دي أنا بتعلم فيها حاجات كتير جدا في حياتي، بتخبط فيها كتير، ببقى مش عارف قوي الدنيا فيها ايه، بلاقي نفسي عمال اتخبط من حتة لحتة وعمال اروح من حتة لحتة، مش فاهم قوي انا عايز اعمل ايه في حياتي. المرحلة دي بتبقى مرحلة تخبط شوية، لان انا بكون لسه ما كونتش فكرة مثلا انا عايز اعمل ايه في حياتي. ولازم كلنا نكون بنعدي بالمرحلة دي. عادة المرحلة دي بتبقى في مقتبل العمر، مثلا لو هنتكلم بتبقى قبل العشرينات بشوية او في اوائل العشرينات، مرحلة انا مش عارف فيها قوي انا المفروض اعمل ايه في حياتي، مش عارف قوي المفروض يكون دوري ايه في الحياة، فبتخبط شوية، مش عارف اشتغل ايه، طب ايه الشغل اللي هينفعني، طب هل هكون مثلا مبسوط في الشغل معين، طب عايز اتجوز مش عايز اتجوز، طب عايز اكون اسرة مش عايز اكون اسرة. فيمكن مرحلة بتكون لسه مرحلة تخبط شوية انا مش عارف فيها انا عايز اعمل ايه.

في مرحلة التجربة، مرحلة ان انا بجرب كل حاجة علشان اشوف انا ايه اكتر حاجة هتنفعلي. يعني مثلا بجرب ان انا ادور على موهبتي، يا ترى انا عندي موهبة في ايه؟ اجرب ارسم شوية، لا مش نافع الرسم. اجرب مثلا اكتب شعر شوية، لا مش نافع الشعر. مرحلة ان انا بكتشف موهبتي ايه هي، مرحلة التجربة. وكل ما زادت مرحلة التجربة، كل ما زاد وقتها، يعني اقصد كل ما عرفت اكتر انا موهبتي ايه، ممكن اجرب في حاجات كتير. والفكرة انه طول ما انا بجرب المفروض ان انا ما يأس، يعني ما حسش انه خلاص بقى انا جربت موهبتي مثلا مرتين تلاتة انا مش قادر اجرب تاني. لكن مهم ان يكون نفسي طويل، ان انا في مرحلة التجربة دي، تجربة موهبتي، ان انا عايز اوصل للموهبة اللي انا بحبها دي، محتاج فعلا ان انا اكون بجرب ويكون عندي نفس طويل في التجربة.

مرحلة الاعتماد على النفس، ان انا معتمد على نفسي تماما مش معتمد على حد تاني. اكيد في وقت من حياتي بكون معتمد على حد اكبر مني، معتمد على اهلي، عايش معاهم في البيت، حتى ولو يعني مش معتمد عليهم بنسبة كبيرة، بس ببقى معتمد عليهم بنسبة، حتى ولو كان مثلا الاكل والشرب على سبيل المثال يعني. فبيجيلي وقت كده في حياتي بتبقى مرحلة الاعتماد على النفس بشكل كلي، ان انا معتمد على نفسي بطريقة كلية، انا باكل نفسي، بشرب نفسي، معتمد على نفسي. المرحلة دي اكيد بيبقى في اولها صعبة، يعني ممكن تكون براقة من بره كده، انه هي هكون معتمد على نفسي بقى للاخر، محدش هيتحكم فيا وهعمل اللي انا عايزه ومش عارف ايه، بس ممكن تكون كمان مرحلة صعبة، انه ازاي هبقى انا معتمد على نفسي اعتماد كلي، مفيش حد جنبية اعتمد عليه، مفيش حد جنبية ممكن اكون برمي عليه حملي شويه.

0: sigerim.
1: كمان في مرحلة من مراحل الحياة، مرحلة تكوين رأيي. المرحلة دي يمكن بتاخد مني وقت كده شوية علشان أكون رأيي عن كل حاجة موجودة حواليا في الحياة. بكون رأيي عن نفسي، بكون رأيي عن الناس اللي حواليا، بكون رأيي عن ربنا سبحانه وتعالى، بكون رأيي عن حاجات كتير قوي موجودة في حياتي. المرحلة دي من حياتي بتبقى مثلا ممكن تبدأ بدري شوية، لو أنا عندي استعداد أن أنا أتعلم إزاي أكون رأيي فممكن تبتدي معايا مثلا من فترة المراهقة وتفضل مكملة شوية لحد ما أوصل مثلا 25-26 سنة وأبدأ أكون كده بكون أرائي وقناعاتي، أو ممكن تبدأ متأخر شوية وتكمل مثلا لحد 30 على بال ما أكون كونت فعلا أرائي وقناعاتي عن حاجات كتير قوي موجودة في حياتي.

مرحلة اكتشاف النفس أو اكتشاف الذات دي مرحلة مهمة جدا. المرحلة دي أنا فيها يمكن بتبهدل شوية، يمكن بدخل في علاقات كتير، علاقات صداقة أو علاقات حب، يمكن المرحلة دي ببقى يعني متخبط فيها بشكل كبير جدا، بس في نهاية المرحلة دي أنا بكتشف أنا مين. والحقيقة أنه المرحلة دي ممكن تقعد مكملة مع ناس عمرهم كله، عمرهم كله بيعدوا في مراحل اكتشاف النفس أو اكتشاف الذات. وفي مثلا ناس معينين بتقف عندهم المرحلة دي عند وقت معين في حياتهم، بيحس أنه خلاص أنا كده عرفت أنا مين وعرفت نفسي وعرفت كل خبايا نفسي وكل خبايا ذاتي. أيا كانت فترة الاكتشاف النفس أو اكتشاف الذات أو المرحلة دي من حياتي، فالمرحلة دي أنا بحتاج مساعدة الناس فيها. يعني ما ينفعش أبقى أنا ونفسي بس بحاول أكتشف نفسي، لكن كمان محتاج آراء الناس يساعدوني في اكتشاف نفسي، كمان محتاج أني أكون بقعد قدام ربنا سبحانه وتعالى كتير علشان كمان ربنا يكون بيساعدني في اكتشاف نفسي واكتشاف ذاتي.

في مراحل من حياتنا بنبقى خايفين قوي نعيشها، بنبقى مترقبين جدا، قلقانين جدا، مش عايز اعيش المرحلة دي، وهي مرحلة فراق حد عزيز علي. ببقى بهرب من المرحلة دي ومش عايز اعيشها، بس الفكرة انه مش دايما مراحل الحياة بتبقى جميلة، مش دايما بعيش مراحل كلها حلوة وكلها على هوايا او كلها على مزاجي. محتاج كمان اعيش مراحل صعبة، لان المراحل الصعبة دي انا بتعلم منها. ومرحلة الفراق او مرحلة ان انا اكون بفارق ناس عزاز عليا، المرحلة دي مهمة جدا، وانا بتعلم منها حاجة مهمة. بتعلم منها ازاي ان انا ما وقفش حياتي على حد، بتعلم منها انه مهما فرقت الحياة هتكمل والحياة هتستمر، لانه الحياة عمرها ما هتقف عند شخص او عمرها ما هتقف عند مرحلة معينة.

في كمان مرحلة مهمة جدا من مراحل حياتنا بتبقى مرحلة الاستقلال، ان انا بستقل بنفسي عن الناس اللي انا كنت تابع ليهم او عن المجموعة اللي انا كنت تابع ليها. ببقى مستقل، ببقى مكون رأي، مكون مبدأ، مكون حاجة معينة عن نفسي. مرحلة الخصوصية شوية، انه خلاص بقرر انه حياتي مش سداح مداح، انا عايز تكون حياتي فيها جزء من الخصوصية، وانا عايز اكون فعلا بعيش حياتي اللي انا عايزها واللي انا عايز اكون بعيشها. مرحلة استقلال ومرحلة اختيار، ان انا بختار اعيش حياتي بطريقة معينة، بعيد عن اهلي، بعيد عن الناس اللي انا كنت حاسس ان انا بنتمي ليهم وان هم بيشكلوا جزء كبير من شخصيتي. بقرر ان انا استقل، وبقرر ان انا بختار حياتي بالطريقة اللي انا عايز اعيشها.

في مراحل كمان من حياتنا، ممكن تكون مرحلة، ممكن تكون مراحل كتير، هي مراحل أو مرحلة اتخاذ القرارات الصعبة بتعدي علينا كده، مرحلة في حياتنا أو مراحل بيتفرض عليا أن أنا أخد قرارات صعبة كتير قوي، قرار الشغل، قرار الجواز، قرار أن أنا أعتنق المبدأ ده أو لأ، قرار ان انا اصاحب الناس دول او لا، قرارات صعبه كتير في حياتي، بعدي بمرحله كده في حياتي اسمها مرحله القرارات الصعبه. ومرحله القرارات الصعبه ممكن تعدي في اكتر من وقت من حياتي، يعني مثلا ممكن وانا في العشرينات ادخل في مرحله قرار صعب اللي هو ادخل كليه ايه مثلا، قبل العشرينات سوري، بعد كده في العشرينات بدخل في مرحلة تانية اللي هي مرحلة الخطوبة والجواز، بكده ممكن في الثلاثينات أدخل في مرحلة تغيير شغل وقرار صعب تاني أنا باخده. فهل أنا مجهز نفسي أنه في كل وقت كده من حياتي بدخل في مرحلة اسمها مرحلة القرارات الصعبة ولا لأ؟

في كده مرحلة من حياة كل حد فينا، هي مرحلة الظروف الصعبة أو مرحلة الوقت الصعب. في المرحلة دي أنا بعدي فيها بظروف صعبة أو بوقت صعب كده في حياتي، بس الحقيقة أنه إحنا كلنا بنمر بالمرحلة دي، اللي هي المرحلة اللي فيها أنا بحس أن أنا بتفرم جوه مفرمة الحياة، بعدي بظروف صعبة، بعدي بوقت صعب في حياتي. بس المرحلة دي بيبقى التعليم فيها كتير قوي، ان انا في المرحلة دي انا بتعلم حاجات كتير في حياتي، بتعلم فيها ازاي اكون انا راجل بجد، بتعلم فيها ازاي اكون بعتمد على نفسي، بتعلم فيها ازاي اكون شخص فعلا بتحمل الظروف الصعبة. وكل الحاجات الصعبة اللي انا بعدي بيها مش بيبقى الغرض منها ان انا اكون بتكسر، على قد ما بيكون الغرض منها ان انا اتقوى، ان انا اكون فعلا شخص قوي، شخص عارف ازاي ان هو يواجه الظروف الصعبة، شخص عارف ازاي يواجه كل متاعب الحياة اللي هو مر بيها.

0: برحب بيكم في تسجيل جديد، ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لا بطعم الفلامنكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مره بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء الثاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الالعاب النفسيه. كان دكتور محمد طه بيقول ان الالعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حابة أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف يا عاملة إزاي.
1: شوية
0: هنلعب يعني بالزبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعها، مجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل. واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان الاتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش. واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها ومبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي. فقوليلنا كده رأيك ايه؟
1: عارفة يا نور، وانتي كده بتحكي ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام؟ ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، والدكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال، في ثقافتنا يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه، او اهله مثلا يرفضوها، او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، اديني اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكله مع فرق السن او الثقافه او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياه ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايزه تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخده نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبه دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما، ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل، واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، وفيقرر كده عقله ان هو يشل ايده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك ايده هي اللي منعاه من ان هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، أو زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيكرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. بيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول، لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف

0: ورجعنا لكم تاني، وأتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول أصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو إن اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لأنه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الأجزاء الناقصة من الأفكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والأصعب بقى والأصعب إن الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين أصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم أصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني إيه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويله من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسيه، وانهم بيحاربوا وبيقاوموا وبيتحايدوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطه، وانهم متوهمين ان قصتهم هي احدى اصعب قصص الحب والرومانسيه في التاريخ، وفي الحقيقه كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لعب طعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل، ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفس السؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي. الأمل بيبعث على الحياة، بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت تستاهل طبعا، مش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: مش مبتز.
1: لسه مكملين كلامنا في لأ بتعمل فلامانكو ولعبة الحب المستحيل. ودكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي ورا اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
2: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
1: ده حقيقة نور. وعشان كده الدكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه، لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيك كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: لسه مكملين كلامنا في اللعبة التانية، لعبة أمل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده إنه الأمل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الأرض والتحلق كده في السماء بلا أجنحة، لأنه ساعتها كده ما بيبقاش أمل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبة نفسية بالغة التعقيد لا تنتهي إلا بإحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع، مرة يتلاعب بمشاعرها ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معي، ومرات يهددها بالهجر والانفصال وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه وتبقى مستنية يا عيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش، حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالي نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ترخيص. ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده ان الاطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباثيين اللي هم يعني من الاشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لان هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم انتوا شخصيا للأسوأ. اوعوا تدخلوه مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي اعضائها، واوعوا تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
1: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقولك ده هيتغير، انا عندي امل، انا هقف جنبه وهساعده، انا معاه للآخر. مش انت يا دكتور قلت ان ممكن علاقة واحدة في حياة بني ادم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ اه يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا اما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، او مش هقولك خديه بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه؟ يا اما تاخديه عند دكتور نفسي، يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده، يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالإحباط.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بتعمل فلامانكو. بيقول كده الدكتور محمد طه نفس الكلام مع أحاطوا أمل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكلة في تحمل المسؤولية، مش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، أو اللي كل شوية بيبعد ويقرب، أو اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجة وهي ما زالت مثلا مصرة أنه لسه في أمل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
1: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير، وإنت مش بس إنت مش بتسعى يعني لده، وما عندكش خطط واضحة لده، وما فيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حط إيدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
0: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش إننا بس نطلع الدور التاني ويقولك كده أدينا بنحلم، خلي عندك أمل. هو في حاجات كده بعيدة عن على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجة معايير وأسباب، حتى الأمل حتى الحلم. الأمل في غير موضعه وهم، الأمل في غير توقيته حماقة، الأمل في غير جرعته قد يكون ثمناً.

0: اكيد.
1: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي امل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
2: عارفة كده نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، اقصد يعني اي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف الا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت او حتى سألت يقول لها ايه، انا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى ايه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها رئيسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي ان من حقك انك تقولي رأيك، ومن حقك انت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الاخر، مش انا الراجل.

0: ولسه مكملين في لعبة مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامي وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقة دي هي اني علشان اخترق خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارميلك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواة والمراعاة، داخله انتقاد والتهام شديد.
1: عايزة اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار أذكى طريقة على الإطلاق في كسب هذا الصراع، وهي أنها مثلا توحي لجوزها أنها بتسمع كلامه اللي هو أصلا كلامها واللي هي أصلا مرتباه ورسماه ومخططة ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة مين هيمسك الكنترول. بيقول كده دكتور محمد طه انه لو الراجل بقى قعد يقول لا او لا او لا والكلام ده كله، بيقول طبعا لو الراجل اقصد الذكر حويط شويتين، بيقول لك كده ايه انه انا هاخدها صغيرة شوية او ما عندهاش خبرة علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسة لعبة الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاءا. قوللنا كده واحدة يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقة بالذنب فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الاشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي انك تهدد الطرف التاني انك هتهجره وتسيبه او هتؤذي نفسك او هتأذيه، فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلخبطوش.
0: وعايز اقولك بقى انه في طريقة عجيبة غريبة يا نور وخبيثة جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك. ليه؟ هو انا اقدر اطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ اه طبعا اهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانة علشان انا مش مستريح ليهم. ايه ده؟ وانا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقة دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه لكن بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في آخر جزء في لعبة مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعبة على وتر العلاقة الحمية كمكافأة والنكد اليومي الأزلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين اللي بيبقى طول الوقت كده ايه انت قلت الكلام ده بس هو انا اللي قايلاه، يعني انا المتحكمة في الاخر. اما عن استخدام مثلا الاطفال في التحكم في ابوهم واقصائه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في ان هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس، فحدث كده ايه ولا حرج.
1: وكمان بيقول ان الستات اضطرت ان هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الالعاب النفسية لمجرد ان هي عايزة تعيش في سلام في هذا المجتمع العظيم. بيوحوا دايما للرجالة ان الكنترول دايما في ايديهم، وفي حين ان هم بيحركوهم زي العرايس اللعبة في ايديهم، والاتنين طبعا في الاخر هم الاتنين ضحايا. دكتور محمد طه بيقول كده رسالة في الاخر وبيقول العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، العلاقات مش حرب، سيب الكنترول وامسكوا ايد بعض.

0: معنى الثبات الانفعالي هو قدرة الشخص على التحكم في انفعالاته المختلفة وفي المواقف المختلفة،
1: فتكون انفعالاته مناسبة للموقف والكلام،
0: ما تكونش انفعالاته شديدة قوي قوي ولا متهورة قوي،
1: لكن تتسم الانفعالات بالهدوء والثبات والتوازن.
0: شخص عارف كده يتحكم في أفعاله وفي ردود أفعاله من غير توتر ومن غير ما يغلط في الآخرين أو من غير ما ياخد كمان قرارات متسرعة.

0: لا تفعل شيئا بانفعال، لانه اي امر بانفعال بيسبب قرارات غلط، لان التفكير في وقت الانفعال بيكون مش منظم خالص ومش مترتب، وده بيخليني اخد خطوات غلط. لو انا تحت ضغط بسبب اي امر لازم اتعلم اتدرب اني ما اخدش اي قرار، خاصه لو قرارات مصيريه.
1: ممكن اقول لنفسي انا حاليا منفعل ومش هاخد قرار في الوقت ده،
0: وممكن اقول كمان لما اهدى اختار الوقت المناسب لاي قرار انا هاخده.

0: اهرب من الغضب على قد ما تقدر.
1: طبعا ده شيء مش سهل على فكرة، لكن في مواقف بنكون عارفين انها ممكن تزود من غضبنا، ينفع بقى في المواقف دي نهرب منها او نتجنبها؟
0: اي امر او موضوع ممكن اكون عارف اني مش هقدر اعمل كنترول فيه على نفسي، اني اهرب وابعد عنه، ده الحل.
1: بدل ما اكون مثلا بعمل نفسي شاطر واقول انا هقدر اتحمل الموقف دوت وهقدر اعمل الحاجه ديت، وبعد كده الاقي نفسي مش قادر اتحكم في غضبي وابتدي اندم على اللي حصل مني.

0: ابعد عن سوء الظن. سوء الظن بيخليني أشيل من الناس وممكن يوصلني أني أكرههم، بيخليني بجهز كده أفكاري للانتقام وأكون مش عارف أرتاح. ظن السوء بيبوظ علاقات، لأني ببني علاقاتي بالناس على أفكاري عنهم، والأفكار دي بنسبة كبيرة بتكون غلط.
1: ولما بظن السوء في غيري ممكن يكون عندي دليل على الظن ده، وممكن كمان أكون متضايق من جوايا وأفكار بلاقيها كده كأني بفكر بطريقة شريرة.
0: سوء الظن بيضرني أنا أكتر كمان ما بيضر الناس التانية.

0: بلاش تحكم حسب الظاهر، فانت مش عارف الحقيقه فين وتصرفات غيرك ديت بيعملها ليه. في ناس ممكن تتكلم كتير مش معنى كده انها رغايه، لكن يمكن ملهاش حد يسمعها، وناس اكتر الوقت في حاله صمت. بلاش تحكم ان ده شخص انطوائي، يمكن عنده مشكله.
1: مش كل اللي بيضحك يبقى مبسوط، ومش كل اللي عنده دموع يبقى حزين.
0: مش كل اللي لابس حاجات غاليه قوي يبقى غني، ده يمكن بيشتريها بكل فلوس عنده.
1: ومش كل اللي احنا بنشوفه في الظاهر بيكون واضح. فعلشان كده مهم قوي اني ما اكونش بحكم بالظاهر، لانه ده بيساعدني على الثبات الانفعالي.

0: حاول تلاقي عذر لشخص غضبان وسائر، يمكن عنده ظروف أو مشكلة أو مريض.
1: لما بلاقي عذر للناس بقدر أوسع قدرة احتمالي ليهم.
0: ومين فينا مش بيجي عليه وقت بيكون منفعل وتحت ضغط بسبب ظروف بيمر بيها وعايز الناس تحتمله؟
1: وزي ما أنا عايز أنه الناس تلتمس لي العذر ويقبلوا اعذاري، يبقى أنا لازم ألاقي العذر للناس وأقبل اعتذارهم.
0: هيقلل جدا ده من انفعالي على الناس لما ألاقي ليهم أعذار، وأنا في الوقت ده هحافظ على ثباتي الانفعالي.

0: اللطف في الكلام سر من أسرار الثبات الانفعالي.
1: لما امتص كده غضب الشخص اللي قدامي هو بيتكلم ويلاقي كلامي كده كلام أنا مريح ولطيف، ده هيخليه يهدى، وطبعا كده أنا كمان مش هنفعل قدامه.
0: الكلام الطيب والكلمة الحسنة زي النهر اللي بيروي العطشان،
1: ممكن أكون سبب في هدوء شخص أو انفعاله بسبب كلام حلو لطيف، أو بكلام صعب بيوجع أخلي الشخص الهادي وطبيعته هادي ينفعل جداً.

0: تشوف في الشخص اللي انت بتتكلم معاه حاجة جميلة تخليك تغطي بيها على عيوبه.
1: لأنه أوقات لما بنتجمع وبتتجمع قدامنا عيوب الشخص دوت في عيوننا، ده بيخليني كده بتشحن ضده، بيملاني بشاعر غضب.
0: كل ما بشوف العيوب مش بقدر أتحكم في انفعالاتي،
1: لكن لما أشوف المميزات بتاعة الشخص اللي قدامي ده بيخليني أبقى عارف أتكلم معاه وعارف أتعامل. أعتقد بالانفعالات المتوازنة الطبيعية اللي بتبقى لو أنا عارف أتكلم بطبيعتي، مفيش أي انفعال زيادة أو أي حاجة.

0: ينفع أحتمل كل شيء بفرح.
1: الحياة مليانة بالألم وخاصة من التعامل مع الناس، وممكن يجي الوجع من أقرب الناس،
0: لكن لما تيجي ليك فكرة زي إنهم بيقولوا عنك كلام وحش، اعرف إنها من إبليس أعوذ بالله،
1: لأنه دايما كده الشيطان بيقعد يوسوس في قلوب الناس بالشر ناحية بعض.
0: وأوقات لما بسمع إنهم بيتكلموا عليا وبينموا عليا، لازم أعمل حاجة كويسة، لازم أستعين بالله عز وجل عشان أحفظ انفعالاتي من غير ما أعمل فعل مش كويس أكون بأذي الناس اللي حواليا أو بأذي نفسي.

0: الله سبحانه وتعالى هو المسيطر في الكون والأحداث وهو العليم بكل الأمور.
1: معرفتي بقى بكده بتساعدني على الثبات الانفعالي والهدوء.
0: إيماني بالله واتكالي عليه بيخليني هادي ومطمن،
1: يخليني مهما كنت متوتر ومنفعل بسبب أمر صعب أعرف إن الله سبحانه وتعالى على علم بيه وإن أبوابه مفتوحة،
0: وأرضى وأنتظر بدعاء وصلاة.
1: إيماني بالله بيساعدني على عدم الانفعال والغضب وإني أنا أكون بتحلى بالصبر.

0: تقليل الفجوة بين الواقع والتوقع بيخلي الصدمات في الحياة أقل،
1: ولو الصدمات بقيت أقل الانفعال أكيد هيكون أقل،
0: ولو حتى في صدمات وتحديات فلأني متوقعها فبستقبلها بثبات انفعالي،
1: والثبات الانفعالي ده بيساعدني على أني أتقبل أي مفاجآت وبيساعدني أني أقلل التوقعات.
0: كل ما أتعلم يكون عندي ثبات انفعالي أعرف أتعامل مع مشاكلي ومع تحديات الحياة بشكل أفضل.

0: مش مضطر ابدا تكون دايما حاسس نفسك في موقف المتهم وتقعد تقول مبررات لكلامك ولسلوكياتك،
1: لانه مفيش حاجه بتعجب كل الناس
0: ومش هتقدر ترضي الناس.
1: كل حد عنده رايه ووجهه نظره،
0: ولو دايما بتقدم مبررات في وقت كده هتلاقي نفسك مستنزف، وهتلاقي نفسك مجهد جدا ومرهق نفسيا،
1: وده طبعا بيفقدك اعصابك وثباتك الانفعالي.
0: اعرف انك مش مطالب في كل المواقف انك تقعد تشرح وتوضح،
1: وانك مش طول الوقت تعمل حساب للناس.

0: حبيبي.
1: ابعد عن أصحاب الروح السلبية وأصحاب النقد طول الوقت. طبعا النوع ده منتشر جدا وموجود حوالينا وللأسف مش بعدد قليل.
2: الإيجابية والسلبية عدوى،
1: قرب كده لكل الإيجابيين وابعد عن السلبيين.
2: السلبيين سهل يسحبوا طاقتك وصبرك ويفقدوك ثباتك الانفعالي،
1: سهل معهم أن ردود أفعالك تكون عنيفة وللأسف بعدها بتكون وكأنك أنت اللي غلطان،
2: رغم أنه هو أساس صارة انفعالاتك العاطفية، وتلاقي نفسك كده متعصب جدا أنت مش فاهم إيه السبب.

0: احترس من اللي بيلعب دور الضحية والمظلوم عشان ممكن يخرجك عن شعورك.
1: دايما تلاقيه كده بيعاتبك وبيلومك وبيركبك الغلط.
0: دايما هو اللي الحياة بتيجي عليه يعيني.
1: دايما يعيني حظ وحش ومنحوس.
0: الشخص ده بيحملك مسؤولية إسعاده وإنك أنت المسؤول عنه، وممكن كمان عن الأحداث اللي بتحصله تكون أنت المسؤول.
1: ده بعد ما بتقدم ليه كل ما في وسعك، انت هتفضل في عينه مقصر.
0: لو عايز ثبات انفعالي في حياتك، انت

0: برضو مكملة مش سمع كلام. مش
1: في ناس فنانة في الاستفزاز وبتضيع الوقت، ودول بقى من أكتر الناس اللي ممكن تخليك مش في ثبات انفعالي.
2: يقولوا كلام من تحت الحزام كده ما تعرفش تمسك عليهم إن هم غلطانين،
1: كلام عامل زي السم في العسل كده، مش بيبان إنه كلام مش كويس بس بيضايق.
2: مش بس كلامهم لكن أوقات أفعالهم كمان،
1: أوقات بتبقى فيه حيرة منهم ومش فاهم ولا عارف تتعامل معاهم إزاي.
2: النوع ده خطر لأنك مش بتكتشفه بسهولة للأسف.

0: انا بس عايزك تبقي عارفة انك انتي ليا اقرب لي مني انتي عايشة في كل حتة فيا مش هن...
1: وبنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كتاب وفكرة، ولسه مكملين معاكم في كتاب لا بتعمل فلامانكو للدكتور احمد طه. وعايزة ارحب بدينا. ازيك يا دينا؟
2: ازيك يا نور، عاملة ايه؟
1: انا كويس. احنا المرة اللي فاتت وقفنا عند الالعاب النفسية صح؟ وخدنا كام لعبة، خدنا الحب المستحيل ولعبة امل حياتي، وخدنا مين يمسك الكنترول، ومعانا النهاردة لعبة اسمها خد وخد. تعالوا كده نشوف دكتور احمد طه بيقول هنا انت قدام حد بيدي وبس، بيدي طول الوقت، بيدي على الفاضية والمليانة، ومش بس بيدي للناس اللي بيحبوهم ويحبوه، لا ده بيدي اكتر للناس اللي هو واثق انهم مش بيحبوه، الناس اللي بينه وبينهم خلاف، اللي كل شوية يتخانقوا معاه ويتخانق معاهم.
2: طب هتقولي كده نور، طب فيها ايه؟ يعني فيها ايه مثلا لما الراجل يدي ويصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء؟ فيها ايه لما الست تدي وتتعب نفسها في شغل البيت وتضحي في سبيل جوزها وعيالها؟ فيها ايه لما اتصل بحد كده في بيني وبينه مشكلة واسأل عليه باهتمام شديد؟ فيها ايه لما اضحك في وش صاحبتي اللي انا لسه متخانقة معاها امبارح؟ طبعا ما فيهاش اي حاجة، بالعكس ده كل ده كويس جدا ومليان طيبة وكرم وحسن معاملة وأخلاق، بس لو وقف لغاية هنا وما كانتش هي الخطوة الأولى للعبة نفسية خطيرة جدا. إزاي؟ هنعرف بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في لعبة خد وخد. لما الراجل كده اللي بيصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء بيبدأ كده يقول فيها ايه، طالما انا بصرف عليكي يبقى تسمعي كلامي، او ما تطلبيش اني اساعدك مثلا في البيت، او ان انا بشتغل اهو بجيب فلوس لكن ما تعمليش معايا راسك براسي، مثلا انا اللي بصرف عليكي. وبعدها مثلا يقول لولاده طول ما انا في بيتي بصرف عليك يبقى تسمع، طول ما انت في بيتي يعني وانا بصرف عليك يبقى تسمع كلامي، لما تشتغل وتصرف على نفسك ابقى اعترض على كلامي، لما تتجوزي وتلاقي حد بيصرف عليكي ساعتها يبقى ليكي رأي.
1: ولما الراجل بيقرر ويقول ويعمل كل ده تبقى الحكاية مش عطاء ولا كرم ولا سخاء، الحكاية تبقى من يتبعه أذى، ويكون كل الصرف والكرم والبزغ ده لو كانوا بيصرفوا أصلا هو الخطوة الأولى من لعبة بالغة الدهاء. خطوتها الثانية هي الإذلال والاستغلال.
0: ولما الست كده نور اللي بتتعب نفسها شغل البيت وتضحي في سبيل مثلا جوزها وعيالها تيجي تقول لهم مثلا محدش فيكم حاسس بيا، انا بس يعني بضحي بنفسي علشانكم بتعب ومش عارف ايه، انا ضيعت حياتي علشان خاطركم، انا يعني ما استمتعتش بحياتي علشان انتوا تعيشوا، يبقى الموضوع مش تعب ومجهود لوجه الله، لا ده فخ في منتهى الذكاء مستني حضرتك تقع فيه بكل اريحيه.

كلنا بنعدي بمرحلة كده في حياتنا اللي هي مرحلة عدم الاتزان، تحس كده انه زي ما يكون حياتك مش متزنة، الدنيا مش متزنة قوي، حاسس ان كل حاجة ماشية عكس ما انت عايزها تمشي. المرحلة دي يمكن بنعدي فيها في حياة كل حد فينا علشان اتعلم ازاي انه ابقى مش بوقف حياتي على انه الدنيا لازم تمشي صح او تمشي بالطريقة اللي انا عايزها. يمكن مرحلة عدم الاتزان دي بتتعبني شوية، بس بتعلم انه ازاي انه مش لازم حياتي دايما تبقى ماشية زي ما انا عايزها، انا محتاج اتأقلم معاها واتكيف معاها زي ما هي كده واعيشها واستمتع بيها زي ما هي، مش لازم تكون ماشية زي ما انا عايزها بالظبط.

في مرحلة من مراحل حياتنا هي مرحلة الصدمات، تحس ان انت كده عمال تتصدم مثلا في ناس في حياتك كنت متخيل ان هم ناس كويسين جدا، كنت متخيل ان هم ناس هيكملوا معاك للنهاية ومش هيسيبوك وهيقفوا جنبك، بس الفكرة كلها انه ساعات كده بتقوم تمر بمرحلة تلاقي انه كل الناس اللي انت كنت معتمد عليهم عمالين يقعوا واحد ورا التاني من حواليك، عمال تتصدم في ناس كتير قوي من حواليك. المرحلة دي ممكن تكون مثلا وانت في الجامعة، ممكن بعد ما تتخرج، ممكن وانت في الثلاثينات، ممكن وانت في الاربعينات، بس الفكرة انه ازاي احاول اتعلم كمان من المرحلة دي، ما تكونش مجرد مرحلة في حياتي انا عايزها تعدي وخلاص وقرفان وتعبان وعمال الوم ربنا انه يا رب ليه عدتني في المرحلة دي، بس ينفع اكون كمان بتعلم من المرحلة دي اللي هي مرحلة ان انا بتصدم في ناس كتير قوي حواليا واتعلم من المرحلة دي.

0: أحلى مستمعين، مستمعين برنامجنا وبرنامجكم برنامج على القهوة، حلقة جديدة ولقاء جديد، بنجدد مع بعض حلقتنا ولقائنا كل يوم خميس إن شاء الله. قعدتنا على القهوة بتكون من الساعة 10 لحد إن شاء الله الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة. والحقيقة النهاردة يعني أنا فوق غاية السعادة بشويتين، لأن أنا كمان مش بس عشان حلقة النهاردة، هي حلقة بالنسبة لي يعني فيها أفكار كتير قوي أنا يعني محتاجة أفكر فيها وأسمع فيها كمان آرائكم، لكن كمان القعدة النهاردة بصراحة يعني روقان، لأنه معايا صديقي اللي بحبه جدا، صديقي شريف. مساء الفل عليك يا شريف، أخبارك إيه؟
1: مساء الفل يا سامح، ازيك؟ عامل ايه؟ وحشني جدا
0: وانت
1: جدا جدا.
0: يعني مش متخيل انت وحشني ازاي يا جماعة، يعني احنا بقالنا فترة مش بنعمل برنامج يوميات شبه عربي، للي فاكر منكم انا وشريف، ولكن يعني شريف دايما ليك طلة وليك دخلة كده مميزة ودايما صوتك في القلب يعني موجود دايما طول الوقت. اخبارك ايه؟ طمني عليك.
1: نشكر ربنا، كله كويس يا سامح. اسبوعين طوال شوية وصعبين، لكن الحمد لله كويسين. انت ايه الاخبار؟
0: يعني احنا بخير الحمد لله، الامور كويسه. طبعا يعني بغض النظر عن الحر كالعاده اللي انا دايما ببدا في اي حلقه يعني حبيب قلبي الحر ده والصيف الجميل اللذيذ اللي احنا فيه اللي مثبت
1: كويس ان
0: فينا مش عارف
1: حبيبك.
0: ماسك
1: اي
0: فينا ليه. بجد يعني نفسي يكرهنا شويه ويبعد عننا، بس يعني مش عارف ماله. بغض النظر عن ده احنا كويسين الحمد لله، الامور مستقره والامن مستتب والدنيا لذيذه الحمد لله. يعني
1: حلو حلو قوي.
0: يعني المهم يا جماعه بقى ان كمان شويه كمان هيبقى معانا مفاجاه من العيار التقيل، مش هقول لكم عليها دلوقتي، لما تحصل هقول لكم عليها، بس النهارده الحلقه مليانه مفاجات. يعني احنا في البدايه كده قبل ما ادخل معاك يا شريف، عايز اقول حاجه زي يعني ملخص كده سريع او مقدمه سريعه جدا لفكره النهارده وسؤال حلقتنا النهارده لكل اللي بيسمعونا دلوقتي على راديو صوتك. احنا بقينا بنعيش اللحظه ولا بنصورها؟ بكل بساطه طبعا الموضوع يبان بالبساطه دي، لكن انا عارف ان هو جواه تفاصيل كتير قوي، لكن احنا بقينا الحقيقه يا شريف بنعيش اللحظه. يعني بقى اول رد فعل لما نشوف منظر حلو اننا نطلع الموبايل، لما نخرج مع صحابنا نفكر في الصورة وهتصور فين قبل ما نفكر في القعدة ذات نفسها، ولما يحصل كمان موقف جميل نسأل هصوره ازاي بدل ما نسأل انا حاسس بايه دلوقتي مثلا. فالتكنولوجيا قربتنا من ناس كتير في اخر الدنيا، ما اقدرش انكر ده، وخلتنا فعلا نبقى عندنا يعني نوثق ذكريات عمرنا في ثواني، وده ما كانش
1: صح
0: بيحصل خالص في عصور قديمة. لكن في نفس
1: صح
0: الوقت برضو ممكن تكون نفس التكنولوجيا دي خلتنا بعيد عن الناس اللي قاعدين جنبينا، مش في بلاد تانية ولا قارة تانية. عارف الغريب في الموضوع انه الاغرب يعني في الموضوع مش واحد عند كل الناس، يعني هو موضوع الثقافة مختلف تماما من بلد لتانية،
1: صح
0: وموضوع التواصل مختلف من بلد لتانية. ثقافات تانية بتشوف إن أجمل اللحظات اللي هي ممكن تفضل بين أصحابها من غير كاميرا، ما عندهمش حاجة اسمها تصوير، ما عندهمش حاجة اسمها ذكريات في صور وبتاع، عندهم بس تواجد، عندهم بس إن أنا بشوفك وبقعد أتكلم معاك. فالنهاردة عايز أتكلم معاك وكمان شوية كمان هنتكلم مع صديقنا أو صديقتنا اللي جاية الجميلة، هل المشكلة فعلا في التصوير نفسه ولا في إننا بقينا محتاجين نوثق كل حاجة عشان بس احس ان اللحظه حصلت فعلا وكاني
1: خليني
0: عندي
1: اقول
0: رقم،
1: كده.
0: انت فاهم
1: انا
0: قصدي؟
1: بس
0: يعني
1: انا بس فرق معايا الكلمه اللي انت قلتها دي يا سامح. يعني انت قلت كلمه تواجد، فانت بتقول ان الناس بتحس لو انا خدت الصوره، او يعني في ناس ما بتمسكش الموبايلات عشان يبقى في تواجد. تواجد دي اللي هي جاي منها صفه ان انا موجود، وكأن
0: بالظبط
1: في ناس
0: بالظبط
1: ممكن تحس انك مش موجود لمجرد ان انت ماسك الموبايل ولا بتصور حاجة. فحتى بنسأل سؤال: انت معانا؟ انت مركز؟ يعني ده كلام احنا بنقوله، احنا مش فاهمين انه معناه انت مش معانا، يعني زي كأنك مش قاعد معانا اصلا. ففي اوقات استخدام الموبايل بهذا الشكل او استخدام حاجات مختلفه ممكن يوصل رساله زي كده يعني. فكده كان في الحته دي بس فرق معايا يعني، ركزت كده في اللفظ وانت بتقول تواجد وقلت ايه ده فاهم، الواحد ممكن ما يبقاش موجود كانه في حته تانيه
0: برافو عليك.
1: حرفيا يعني، مش بالضروره بجسمه لكن دماغه ومشاعره وحياته كلها في حته تانيه يعني. بس
0: برافو عليك، دي حقيقة فعلا. يعني عايز اقول لك اوقات كتير قوي وانا اول شخص هتكلم عن نفسي كسامح ومش بستثني ابدا نفسي، واتوقع انت كمان اكيد من اي لقطة هتاخدها مع بعض النهارده، وانا قصدي اقول لقطة لان الحوار كله بيتكلم يعني عن الكاميرا والتصوير والكلام ده كله. بس انا مش بستثني نفسي ابدا في الحتة، وبشكرك انك يعني حطيت ايدك عليها، فكرة التواجد. لانه انا بحس اوقات كتير يا شريف انه انا موجود ومش موجود، انا ذات نفسي يعني، كمان انا مش يعني مش متضايق من حد اخر، لا انا بقى متضايق من نفسي انه انا بقيت موجود ومش موجود وسط مجتمعات كتير حواليا، وسط قعدات كتير بتحصل، حتى في الشغل اوقات كتير بتحس انك مفصول مش موجود، مش واعي باللي حواليك، مش مركز. ودايما بحس انه اوقات كتير يعني حتى في ناس كده بتيجي تقول لي انا بحسك انك مسافر في عالم موازي، انك مش قاعد معانا على الارض يعني، مش معانا في
1: صح.
0: الواقع اللي احنا فيه.
1: بس عارف يا سامح، انا عايز اقول يعني في مشكلة خلقتها السوشيال ميديا، انك لازم تبقى موجود في حياة انت في العادي، انت اخرك تكون موجود وانت في قاعدة مع 3 اشخاص 4 اشخاص لو انت عايز تبقى مركز بالكامل معاهم وحاضر يعني ومتواجد زي ما احنا بنقول. لكن السوشيال ميديا خليتك انك في خلال 10 دقائق انت ممكن لو فتحت الستوريز بتاعت 100 شخص تبقى زي كانك حضرت اليوم بتاع 100 شخص حواليك، اللي كان عنده فرح، اللي كان مش عارف في البيت قاعد بيتصور فيه، اللي كان مش عارف يعمل ايه، اللي كان للاسف كتب ان في جنازه ولا عزاء، اللي مش عارف. فانت فجاه في 10 دقائق عشت حياه 100 شخص. ازاي يعني انت ما عندكش القدره دي، والسوشيال ميديا ادتك الوهم انك تقدر تعمل كده لمجرد انك عرفت اخبار، لكن الحقيقه انت لا كنت متواجد هنا ولا كنت متواجد مع الثلاثه اربعه اللي فعليا هم حواليك يعني.
0: يعني عجبتني قوي التشبيه برضو اللي انت قلته ده يا شريف، انه في 10 دقايق. صدق انا ما فكرتش فيها قبل كده في البطاريه دي خالص ولا مره، ان انا فعلا ممكن بفرد صباع في دقايق محدوده جدا الاقي نفسي شفت حياه يعني على الاقل مثلا 50 شخص، مش خليني اقول 100 ولا 200، على الاقل فعلا 20 30 شخص في ايه، في كام دقيقه معدوده. يا يعني بجد انا اول مره فعلا افكر فيها بالطريقه دي.
1: يعني انا كان في حد اللي قال لي الجمله دي، وهي شخص جميل جدا يعني، هي زي بتدي نصايح نفسيه مختلفه
0: ايوه
1: الست دي، وراحت قالت لي جمله زي كده. عزمتني عندها هي وجوزها في البيت في مره، ولقيتهم ان عندهم في البيت ما عندهمش تلفزيون مبدئيا. فانا استغربت ازاي ما عندهمش تلفزيون، وما
0: يا
1: ثلاث اشخاص
0: لسه
1: مش
0: لحد
1: محيط
0: دلوقتي في حد ما عندوش تلفزيون؟
1: ما بيستخدموش السوشيال ميديا خالص، الواتساب بيكرهوه حتى، وبيحسوا ان في بقى داتا بتتاخد منك ومش عارف ايه كده، فبيستخدموا ابلكيشنز اللي هي بفلوس عشان تتواصل مع الناس اللي حواليك، بحيث ان ما فيش اي داتا تتاخد منك ولا داتا تتباع ولا غيره. بيسمعهم شوية مزيكا في البيت، مزيكا كلاسيك، حاجات بقى بيتهوفن وباخ ومش عارف ايه، او اغاني ليها معنى بيسمعوها. انا بحس ان انا منتقي بالمستوى بسرعه جدا. بعدين بقول لهم هو انتوا طب لو عايزين تعرفوا اخبار الناس تعملوا ايه؟ فيقولوا لي الناس عليكم احنا. فعارف كنت بتكلم في الموضوع ده حتى مع مراتي قبل كده يا سامح، كان هي بتقول لي احنا عايزين نحط صوره لما يحصل كذا، احنا عايزين يعني لما ربنا ان شاء الله كده يرزقنا بالولاد ولا حاجه نكتب نقول. فقلت لها هو احنا فارق معانا ليه ان احنا نكتب او نقول؟ او ايه فارق معانا انه يعني لازم نعبر للناس اللي حوالينا او نقول لهم كلام بهذا الشكل، يعني اللي عايز يعرف عننا اي حاجة ما يبعت لنا يسألنا يشوف
0: ايوه
1: اخبارنا بنفسه، مش عن طريق السوشيال ميديا فيها الناس اللي نعرفها واللي ما نعرفهاش هم يعني نشارك الاخبار يعني. بس
0: بس تفتكر يعني همسك برضو كلامك حتة حتة، تفتكر لسه شايف في ناس فعلا بتفرق معاها انها تطمن على الناس وتكلمها في التليفون؟ حتى مش هقول لك يا سيدي قول لي تعال ننزل نتقابل، لسه في ناس بتكلم ناس وبتقول ازيك عامل ايه انا عايز اطمن عليك؟ هل حتى دي لسه بتحصل ولا برضو فقدناها؟ يعني انا مقابله على الارض دي انا مش هجيب سيرتها لان انا شخصيا ما بقيتش اشوفها يعني الا فعلا نادرا، يعني مش هبالغ يعني. بس خليني ارجع تاني الخطوه اكتر لورا اسهل شويه، هل بقى التواصل فعلا على التليفون لسه موجود؟ هل يعني تفتكر لسه موجود حاجه زي كده؟
1: أنا شايف
0: وبمناسبه
1: إن هو
0: يعني
1: ده
0: الجمله اللي
1: التواصل
0: قالتها لك
1: أساسا. أيوه أنا شايف إن هو ده التواصل أساسا، إنك تتواصل بشكل شخصي مش تحط المعلومات وإن شاء الله تيجي، فاهم قصدي؟
0: بس
1: يعني ده اللي أنا
0: انا بصراحه
1: حسيته.
0: ما بقتش حاسس ان في حاجه سبق، يعني مش عايز ابقى محبط قوي بصراحه، بس حاسس ان هو ده الواقع. انا مش محبط يعني، او انا
1: أيوه
0: مش متشائم، بس انا بعكس الواقع اللي انا بشوفه شخصيا، انه
1: صح
0: اللي بيحصل على الاقل معايا انا شخصيا كسامح، انا ما بقاش بيحصل معايا كده خالص خالص بشكل نهائي يعني. فانا احس انه،
1: أيوه
0: وللامانه برضو بصراحه عشان شفافيه في الموضوع، انا شخصيا برضو ما بقتش اعمل كده زي زمان، انا لسه بعمل كده مع ناس محدده بس مش بنفس الميكانيزم بتاع زمان بصراحه. ف يعني لجأت برضو للتواصل اللي انا بسميه التواصل الصامت، اللي هو التكست بقى، اللي هو الكتابه، انت عارف بقى واتساب، انستجرام، ماسنجر، فاهم، وهكذا. انا بسميه التواصل الصامت او القاتل، لانه هو بيقتل العلاقه بيني وبينك بس بالبطيء،
1: صح
0: من
1: صح
0: غير اللي هو بيسموه القاتل الصامت يعني.
1: همم
0: المهم علشان ما ننجرفش في الحتة دي، لأن أنا عارف إن أنا لو سبت نفسي في حتة التواصل والعلاقات والكلام ده كله مش هخلص منها، بس هي حتة برضو إيه قريبة كتير من اللي إحنا بنتكلم عن ليه النهاردة وفي صلب موضوعنا. بس خليني أفكر معاك في حاجة من ضمن أفكار النهاردة، يعني ليه أوقات كتير بنحس إنه اللحظة مش هتكمل ومش هتبقى حلوة ومش هعرف استمتع بيها، والتجربة دي مش هنساها إلا لو صورتها، ومش بس صورتها ده أنا لازم كمان أنشرها وأعمل لها بوستنج على الفيسبوك أو الانستجرام أو يعني ليه ده هل أنا بعيش اللحظة ولا بعيش اللي الناس
1: صح.
0: عايزها تشوفه؟
1: يعني خليني اقول كده يا سامح، انا حاسس في حاجه لو هسميها شعور طبيعي وحاجه تانية لا زودناها. الشعور الطبيعي ايه؟ ان الواحد بينبسط لما يبقى في الحاجه مع ناس، يعني الوحده للأسف يعني بتبوظ أو بتفقد بعض الحاجات معانيها. يعني هقول لك على مثال، لو أنا نجحت في مادة، لو أنا أخدت شهادة معينة وهحتفل بالموضوع ده، لو أنا هحتفل لوحدي ما عنديش عيلتي ما عنديش أصحاب حواليا هتضايق، لكن لو أنا معايا عيلتي هنبسط. فإحنا لو مش معانا ناس أو لو إحنا بنعمل حاجات ومش مبسوطين منها، فكأني عايز ادخل ناس معايا، عايز ناس تشوف اللي انا بعدي بيه وبمر بيه وبفرح
0: صح
1: بيه،
0: صح
1: فكأني عايز افرح عشان ما بقاش لوحدي بشكل ما يعني، او كده. ممكن نتكلم في الحته دي بشكل اوضح يعني، بس دي الفكره اللي
0: يعني
1: خطرت في بالي
0: انا
1: يعني.
0: يعني انا مبسوط يعني شريف حقيقي، لان انت طول ما انت عمال تتكلم انت عمال تلفت نظر الحاجات، يعني انا مبسوط. انا يعني ما شفتهاش يعني ما فكرش فيها بصراحة بالمنظور ده قبل كده. يعني عايز كمان واحنا بنكمل كلامنا دلوقتي مع بعض يعني ومع صديقي شريف، عايز كمان ارحب بمفاجأة الحلقة النهاردة، وهي صديقتنا العزيزة الكريمة أستاذة أميرة.
2: عزيزة
0: العزيزة
2: العزيزة أميرة.
0: الكريمة.
1: ازاي يا أمير؟
2: ازيك يا شريف؟
0: يا
2: ازيكم
0: مساء
2: سامح؟
0: الأنوار.
1: انتي
2: يا مساء
1: وحشة
2: الفل.
1: جدا.
2: وانت كمان يا شريف، وحشتوني جدا جدا يا جماعة.
0: أيوة
2: هتعزموني
0: أيوة
2: ايه النهاردة؟ هتعزموني على ايه على القهوة النهاردة؟
0: عندك شاي، في
2: عايزة عصير بطيخ.
0: شاي نعناع، في
1: على
0: شاي
1: القهوة بتشرب عصير بطيخ. مالك يا أميرة؟
2: اكيد
1: لا
2: اكيد في القهوة في
1: مش
2: عصير بطيخ.
1: الحلقة دي.
2: طبعا الناب.
1: لا
2: طيب الناب
1: القصب.
2: اي حاجة.
0: في حلم
2: الجو حر.
0: حمرا.
1: كانت
0: في قرفة باللبن.
2: قرفة باللبن صح.
0: ايوه
2: حلو ده.
0: يلا اي خدمة. عاملة
2: خلاص
0: ايه؟ طمنيني
2: حضره
0: عليك.
2: لي بقى. انا كويسة جدا، انتوا عاملين ايه؟
0: كله خير الحمد لله. يعني كنت بتكلم من شوية كده مع صديقي شريف، واكيد برضه عايز اسمع رأيك في قصة النهاردة. هي قصة لذيذة وفي نفس الوقت رخمة جدا، وهي فكرة انه ما بقيناش عارفين نعيش اللحظة، والعالم فرض عليا قصة حزينة وهي اسمها صور وشير وحاجات كتير قوي يعني في القصة دي، هنمشيها مع بعض في خلال الحلقة. بس كنت لسه بسأل صديقي شريف من شوية، وهو قال برضو رأي جميل قوي كالعادة، وعايز أسمع رأيك برضو وجهة نظرك في الحتة. إنه كنت لسه بقول لشريف إنه أوقات كتير أنا ما بقيتش أحس إنه فعلا اللحظة مش بتكمل إلا لما بنشرها، وبشوف كم اللايكات وكم الكومنتات، وكأني ما بقيتش واثق ان انا فعلا انبسطت الا بتعليقات الناس على اللحظة اللي انا عشتها مش هما. بتشوفي ازاي الموضوع ده؟
2: بشوفه مرحلة عمرية يعني.
0: يا حلوة الدخلة. اوكي.
2: بصراحة لأنه لازم تعدي بيها يعني في الجيل بتاعنا علشان تفهم إن هي مش نافعة، أو مش هو ده اللي أنت عايزه. لو ما عدتش بيها مش هتفهم الدرس، لازم تعدي بيها. فأعتقد إن يعني لازم، يعني انا مش بحس انه خلاص يعني جيل مثلا اللي هو اكتف اكتر على السوشيال ميديا وبيعملوا بقى، انتوا عارفين اكيد اللي هي السترايك، وكل يوم نبوست ستوري او كده، ولو واحد سقط من اليوم فهو خرج بره الريس وكده يعني.
1: خرج بره
2: طبعا
1: الشلة.
2: انا يعني الناس اللي هم اللي عندي في عيلتي في السن دي او في الحته دي بيحكوا لي بقى وعندهم شغف رهيب، ويقولوا لي امير احنا مش هينفع نفوت يوم لحسن نخرج بره البتاع. فبيبقى
1: ايوه
2: الموضوع انا بيصعبوا عليا، بس بصراحه مش بقول يعني، بسيبهم يعيشوا الحته دي عشان يفهموا بعد كده
0: ايوه
2: الواقع بقى. يعني مش هكدب، انا برضو كنت كده يعني. انا كنت بحب جدا ان انا ابوست الاماكن، وانا من ايام تشيك ان على الفيسبوك من يعني تشيك ان بالداتا.
1: فكرتني.
2: ازاي ما عملتيش تشيك ان كده
0: يا
2: يعني؟
0: لهوي،
2: فالموضوع
1: العالم
2: كان
1: كله
2: صعب قوي،
1: مستني. العالم كله
2: الموضوع كان
1: مستني
2: صعب
1: امتى
2: قوي قوي.
1: أميرة هتدخل.
0: هو انا
2: بس
0: يعني اخري في التشيكن يا جماعه هي البصمه، فانا داخل الشغل يعني ده اخري دلوقتي في التشيكن يعني
2: لا،
0: حاجه
2: انا فعلا، انا فعلا يعني مش هكدب عليك كنت بعمل كده. بس انا اكتشفت حاجه بقى مهمه جدا، انا ما اعرفش انتوا كلكم اكتشفتوها ولا لا. لما الشخص بيكون مبسوط بجد بجد، اخر همه انه ينزل ستوري او بوست او اي حاجه على او يصور. ممكن اصور فور ميموري بس اخر همي. وده ملاحظها مثلا قوي قوي في الناس المغتربين، لان انا لما حطيت الموضوع في دماغي قعدت اراقب بقى. للناس اللي عايشه بره بتلاقيهم في، عشان يعني معظم الوقت بيبوستوا في ستوري، بيحطوا ستوري الاماكن اللي خرجوها اللي هي ممكن تبقى في الشارع اللي جنبهم يعني، فاهم؟
0: ايوه
2: لما
0: ايوه
2: بيجوا مصر مش بيحطوا كم هذا الكم من الصور وهذا الكم من الستوريز، وكأنه هما فعلا مبسوطين، هما ما عندهمش وقت اصلا يسألوا
1: ايوه
2: نفسهم هو احنا مبسوطين ولا مش مبسوطين، او يثبتوا لنفسهم احنا مبسوطين
1: ايوه
2: ولا لا، فاهم؟ وبعدين
1: ايوه
2: قعدت حطيت الموضوع في دماغي في صمت وبراقب يعني، بأوبزرف، عارف انت لما تعمل تجربة كده وتعمل
0: يا نهار ابيض. انا
2: بالظبط.
0: يعني عايز اكمل حته، يعني زقه صغيره في الحته دي تكمله على نفس الفكره، واسمع رايكم فيها اكتر معايا النهارده. ازاي يعني ازاي اقدر اميز السوشيال ميديا فعلا بتغير نظرتي للحياه، ولا هي دي بقت نظرتي للحياه؟ يعني من الاخر، هل انا بقيت بقارن حياتي الحقيقيه بنسخه معدلة إنجاز التعبير من حد تاني، من شخص تاني عايش حياة تانية، ولا هو ده فعلا الحياة اللي أنا عايز أعيشها بس مش عارف أعيشها؟ هل يعني هل قادرين تفهموا وجهة نظري في الحتة دي؟
1: شوية يعني
0: يعني
1: قصدك انه
0: يعني مثلا أنا بقيت أشوف حد طول الوقت بيكتب بوستات عميقة، ولو صحي الصبح لقى بس يعني مش عارف شوية بخار على الإزاز يقول لك دي نسمات الحياة ومش عارف ايه، وعارف في ناس كده يعني اللي هو يا عم نسمات الحياة ايه ده، تلاقي واحد كح
2: راجل
0: بس كده ومات
2: متفائل،
0: يعني.
2: راجل
0: ما اعرفش،
2: متفائل يا سامح، في ايه مالك؟
0: ما هي ده السؤال بقى، ما هو ده السؤال، هل هو فعلا متفائل ولا انا اللي بقيت متشائم زيادة عن
2: راجل
0: اللزوم؟
2: متشائم فمش قادر استحمل التفاؤل بتاعك.
0: يا جماعة أنا تعبت، أنا تعبت، أنا بشوف كمية حاجات.
1: من اللي شفته
0: يعني حد يعني حد يعني أبدأ بيك مثلا يا شريف، قول لي بجد أنت بتشوف إزاي حاجة زي كده؟ يعني أنا أديتك مثال أهو، قيس بقى على كده حاجات كتير قوي قوي، يعني لا تخرج قبل تكون، سبحان الله، عارف الحاجات دي؟ فاللي هو
1: لا بص هقول لك، يعني اللي في بالي شويه فعلا انه في اوقات يعني طبيعه السوشيال ميديا زي كانها غيرت اهتماماتك، فانت بقيت بتهتم بالحاجات اللي الناس بتهتم بيها علشان عايز الناس تبص لك وتتشد لك.
0: حلو
1: فانت مثلا لو بتهتم، مثال عبيط، انت مثلا
0: ماشي
1: بتحب الفن اللي هو اسمه الاوريجامي، بتحب تقعد في البيت تقعد تطبق في الورق وتطلع اشكال مختلفه ومش عارف ايه.
0: حلو
1: لو قررت ان انت تحط صوره وانت بتعمل الحاجات دي عشان دي حاجه انت بجد بتحبها، وما لقيتش اي حد بيتفاعل، غالبا انت محتاج نضج شديد جدا ان انت تكمل في الحاجه اللي انت بتحبها، علشان هتحس انه هو ايه فايده اللي انا بعمله ده، لو الناس مش مهتمة، لو الناس مش بتحبه، لو الناس مش بتتفاعل معاه. فزي كأن هيوصل لك نوع من اقولها ايه، احباط واحساس انه انا بعمل حاجة ملهاش لازمة. لا اشوف بقى الناس اللي حواليا بتعمل ايه وازاي بتشد الانتباه، وساعتها
0: اوكي
1: هعمل زيهم. فتخمين ان في نوع من ان احنا بنتطبع ببعض او بناخد نفس الحاجات اللي كل الناس بتعملها بنحاول نعملها بحيث ان احنا نجذب الانتباه بهذا الشكل. فأعتقد هي دي بتبقى
0: صح،
1: اكبر مشكلة
0: وجهة نظر،
1: يعني.
0: فعلا وجهة نظر يا شريف، جدا جدا. أميرة يعني هكملك حتة على الشريف كان بيقوله، وهو السؤال يعني هل بقى تكملة على الفكرة اللي الشريف قالها، هل ده بيسرق فرحتي الحقيقية مني، ولا ده بقى العادي، إنه هو ده العادي، ده اللي يحصل، إنه أنا عايز أشوف الناس بتفرح إزاي وأنا هفرح معاها، رغم ان انا ممكن اصلا ده مش طبيعي، ولا دي يعني شخصيتي ولا دي طريقتي، بس زي ما قال شريف من شويه انه انا بقيت عايز اشوف الناس بتعمل ايه وانا هعمل زيها، علشان هو ده بقى العادي، واضح ان هو ده بقى العادي. فالناس يعني الناس هي اللي بقت تتحكم يعني.
2: هي السوشيال ميديا للأسف، لو انت في الحتة، يعني انا مش هقول ان انت واقف طول الوقت في ارض صلب، بس الحتة اللي انت فيها مهزوز وبتروح وتيجي هتبقى بتشتتك جامد. فاه بتسرق فرحتك بالحاجه اللي انت مصدق فيها قوي. بس لو انت واقف على ارض صلبه، وده المعنى الاخر اللي كان بيقوله شريف، انك انت ناضج enough. فانا واقف على ارض صلبه بمعنى ان انا مثلا لو كملت على نفس المثل، انا عارف ان انا بحب النوع ده من الفن وانا هكمل فيه حتى لو جالي تعليقات سلبيه او جالي مثلا ديسلايك او حاجه زي كده، انا عارف ان ده اللي انا
1: أو
2: عايزه
1: الناس ما
2: وده اللي انا
1: اهتمتش
2: بعمل فيه،
1: بيا.
2: او ما حدش اصلا رياكت على البوست بتاعي او على الستوري، انا عارف ان ده انا، دي هويتي، ده ما انا عليه، ده فطرتي، دي
1: صح.
2: الحاجه اللي بميل ليها. في الحتت بقى اللي في شخصيتي انا مهزوزه، زي مثلا ممكن انا عايزه اعمل ايه الكام سنه اللي جايين، انا عايزه اشتغل قوي ولا عايزه اعمل بيزنس قوي ولا عايزه اروح في الشركه قوي ولا عايزه اسافر ولا عايز. لو انا في الحته دي مهزوزه، انا هتارجح بقى ما بين كل الناس المختلفه اللي بتعمل الحاجات اللي هي بتحبها. وانا حاسس لما بشوف واحد مسافر، انا عايزه اسافر، وبشوف واحد قاعد مع عيلته، بس انا عايزه اقعد مع عيلته عيلتي،
1: صح،
2: واشوف واحد بيزنس،
1: فكرتني
2: حلو موضوع
0: يا ابني،
2: البيزنس
0: انت
2: ده،
0: عايز ايه يا ابني؟
2: حلو موضوع البيزنس ده، لما اشوف واحد بيشتغل في شركه مالتي ناشونال، طب موضوع الشركه ده جميل، ما بفكرش فيه ليه؟ فالحته اللي انت مهزوز فيها هتلاقي السوشيال ميديا بتارجحك يمين وشمال بشكل مرعب. الحتت اللي انت واقف فيها على ارض صلبه في الغالب مش هتهتم ومش هيفرق معاك ولا هيقلل فرحتك، حتى لو محدش تفاعل معاك او حتى لو التفاعلات كانت سلبيه. فالفكره كلها انا فين في الحته دي؟ انا واقف على ارض صلبه فيها، انا عارف هويتي في الحته دي، ولا انا مش متاكد قوي من نفسي ومن شخصيتي ومن اللي انا عايزه ومن معنى بتاع حياتي وانا عايش ليه، وكل الحاجات دي انا مش متردد فيها قوي، فبتارجح ما بين احلام الناس المختلفه.
0: عارفة، وأنا بسمع كلامك دلوقتي ومن شوية كمان شريف، كان عندي يعني شخص جه معين في بالي، والشخص ده كان قال لي كده بشكل واضح، أنا مش عارف ليه الناس مش بتحبني. فأنا بقول له أنت ليه شايف ده؟ بيقول لي أنا ما فيش حد تقريبا بيعلق خالص على بوستاتي، ولا بيعمل لي حتى لايك، يعني أو قال لفظ كده اللي هو يعني يرزعني لايك، يعني يراضيني بيه ولا اي حاجه. فبقول له طب انت ليه مستني الاستمتاع او المتعه من الناس؟ يعني انت زي ما انت كنت بتقوله من شويه، سواء شريف او اميره، اللي هو انت كن انت ما هو انت عليه، فانت مش محتاج
1: صح.
0: تكون اي شخص تاني او تستعطف شخص تاني وتاخد الهوية، إنجاز التعبير يعني، أو شكلك الحقيقي أو مصدر الفرحة الحقيقية من كام لايك أو كام رياكت لاف، أو حتى لو واحد بيضحك على اللي أنت بتنزله. أنا نزلته لأني ده اللي أنا عايشه، ده اللي أنا مقتنع بيه. عايز تناقشني أهلا وسهلا، ما عنديش مشكلة. ولو مش عايز، على فكرة ممكن أقول لك لا ما تناقشنيش، أنا مش منزله عشان تتناقش، انت موجود على صفحتي عشان انت موافق تشوف اللي انا مشيره، مش موافق امشي، اعمل لي بلوك، اعمل انفولو، اعمل اي حاجه، بس ما تقرفنيش. ففي ناس كتير جدا بتعيش الحياه دي، يعني بتعيش انه انا لو ما عملتش كذا بالطريقه كذا انا مش هفرح، انا مش هعرف استمتع باللي انا بعمل، لانه واضح انه الناس كلها هي اللي رسمت الاطار ده للفرحة أو للتوثيق، إنجاز التعبير من شوية لما كنا نتكلم عن التصوير أو التواجد في حياة التواصل الافتراضي. بحب دايما أنا بوصف الفيسبوك خصوصا بقول عليه تواصل افتراضي. يعني احنا معانا دلوقتي كمان محمود، وأتوقع محمود يعني هيستفيد معانا في الحتة دي أكتر وأكتر. يا محمود إزايك؟ مساء الفل.
3: مساء الفل عليكم، يا رب تكونوا بخير.
0: احنا بخير النهارده، مشرفنا كمان شريف واميره على القهوه، وكمان بنتشرف بيك كالعاده يا محمود، يعني دايما ربنا ما يحرمناش منك ومن سماع صوتك. النهارده كنت بحكي كمان مع اصحابي شريف واميره على فكره الاستمتاع باللحظه، هي دي عنوان الحلقه النهارده، انه ازاي احافظ على المتعه الحقيقيه للحظه اللي انا بعيشها. وكنت بفكر معاهم من شويه ليه بقينا بنتوجه ان احنا نشير كل حاجه في حياتنا، ليه بقت حياتنا على المشاع، انجاز التعبير، والناس بقت بتتواجد بصوره اعنف كل ما الموضوع بيتطور. يعني اللي ينزل صوره واحد ينزل صورتين، اللي رفع فيديو واحد يدخل لايف مش فيديو كمان، يعني ما ينفعش حتى يعمل له ايديت يعني ما يلحقش يعمل ايديت، يعني اللي هو اللي هيحصل هيحصل خلاص. يعني بتشوف ازاي الموضوع ده يا محمود؟
3: هي فكرة هوس بإن أنا أكون على الهوى، إن أنا أكون يعني مشهور، إن أنا أكون مشاهد واخد راكب ترند بأي شكل من الأشكال وبأي حاجة، بمحتوى أو غير محتوى. فهي فكرة هوس، أصبح هوس التصوير، هوس الفيديوهات، هوس اللايفات، هوس التمثيل. احنا يعني اكتر حاجة اتعلمناها في بلادنا دي التمثيل، كلنا اصبحنا

0: الموضوع ده ينتشر بشكل فجع كده وسطينا خلال ال10 سنين اللي فاتوا او يمكن اكتر كمان؟ ايه اللي خلى الجيل يبوظ الجيل كده؟ يعني انجاز التعبير، يعني ايه الفيوزات ضربت بسبب ايه؟
1: الفيوزات ضربت بسبب انه اصبح كل شيء مفتوح على بعضه. زمان كل منطقة لها مشاكلها ولها امراضها اللي بتتعالج، النهاردة كله فتح على بعضه، فكله بيشوف بعضه، فكله بيقلد بعضه. فكرة ال فكرة ان انا اعمل زي فلان زي فلان، فكرة ان انا كمان اعمل فيديو، ان انا اعمل لايف، ان انا اعمل كل ما اشوف حاجة لازم اعمل زيها. لذلك يعني مثلا الناس بتشوف مثلا جرائم وبتشوف حاجات، والله الحاجات دي مش فكرة انها زادت، فكرة انها بقت مراقبة، فانها بقت بتتصور، بقت بتتشاف. يعني زمان كانت الحاجات تحصل في سرها، خلاص ما فيش حاجة، الحاجة بتحصل وبتنتهي وقتها. النهاردة بقى في كاميرات مراقبة، بقى في كاميرات تليفون، بقى في كاميرات، فكل حاجة بتتصور. فظهر قدامنا كل ما في القصة انه النار كانت متغطية، احنا كشفناها، فاعتقدنا ان النار بدأت من وقت ما كشفناها، لا النار موجودة من زمان. كل ما في القصة ان احنا شلنا الغطاء اللي كان عليها بالتصوير والتشهير والكلام ده. فدلوقتي بقى العدوى المستشرية اللي في خلال ساعة بتلف العالم كله، وفي خلال ساعة ممكن يكون خبر ملوش أي أساس من الصحة، وصفحة واحدة فقط هي اللي نشرته، بيتحول إنه بيتردد في كل الصفحات، فالكل بيعتقد إنه كل واحد بيردد من مصدر بينما هو مصدر واحد مفيش غيره، فالكل بيتوهم إن دي حقيقة.
0: أنا معاك جدا، وعايز يعني أسألك في حاجة بسيطة كده في الآخر. بتشوف إزاي إنه الناس بقت علاقتها مع بعض عبارة بس عن شوية صور؟ يعني بقيت أنا بطمن على الشخص إنه لسه عايش أصلا، ولا يعني لم يتوفاه ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني بقيت بس بعرف إنه عايش ولا ميت من صورة ولا فيديو ولا بوست ولا كلمة بيكتبها. ايه يعني ليه وصلنا للمرحلة دي؟ ليه وصلت العلاقات بس لصورة ولا فيديو بشوفها عن شخص تاني المفروض انه كان في يوم من الايام قريب ليا وصاحبي وحبيبي وبشوفه وبنلعب مع بعض وبنخرج مع بعض؟ ايه اللي حصل؟
1: اللي حصل انه احنا في عصر العالم الافتراضي، العالم الافتراضي اللي طغى على الواقع، العالم الافتراضي اللي بيخليك ممكن تكلم اللي في الشقة اللي قصادك عن طريق الانترنت، اللي هو انت ممكن لو عليت صوتك حبة وعلي صوتك حبة هتسمعوا بعض، لا بتتكلموا وكأنكم من دولة ودولة تانية. فالعالم الافتراضي طغى على العلاقات الواقعية. زمان كان زمان العلاقات البشرية، علاقات البشرية، علاقات التلامس، علاقات النظر، علاقات الكلام، علاقات اللي الناس فيها بتسافر لبعضيها، علاقات اللي الناس فيها بتهتم إن هي تقابل بعضيها. النهاردة خلاص وأنا قاعد كده ببعت لفلان صورة، ببعت لفلان مسج، ببعت لفلان إيموجي، ببعت لفلان رياكشن، ببعت لفلان، وانا قاعد كده خلاص ظبطت الدنيا، خلاص والدنيا زي الفل. فاحنا اصبحنا رهيني العلاقات الافتراضيه، لدرجه ان النهارده بتلاقي ناس بتتجوز عن انترنت. طب يا اخوانا احنا مش فاتحين في جوازات الواقع، فنروح للانترنت؟ يعني ايه الفكره؟ ايه الفكره يعني؟ المساله يعني
0: يعني ربنا يرحمنا فعلا برحمته.
1: صعب.
0: يعني محمود، انا بشكرك كالعاده بجد انك انت دايما بتشاركنا برايك وموجود متواجد معانا، فدي حاجه فعلا جميله جدا واحنا مبسوطين بيها دايما. انت عارف يعني احنا بنعزك ازاي، فشكرا جدا ليك على تواجدك معانا. يعني
2: شكرا يا محمود، نورتنا.
3: شكرا جدا يا
1: جدا،
3: محمود،
1: ربنا يخليكم وعلى تواصلكم
0: ان
1: ان
0: شاء
1: شاء
0: الله.
3: الله.
0: مع الف سلامه. مع السلامه. طيب أميرة، يعني هاخد شوية من كلام محمود، لأن هو برضو عرض كام فكرة كده حلوة.

0: يعني خلاص بقى التواصل فعلا الطبيعي انه بقى على النت، ما بقاش على الارض. في رايك، بما ان كان عارف، انا عارف ان انت سافرتي في حاجات كتير وعشتي في ثقافات يعني مختلفه حتى لو لوقت قليل، هل كل الثقافات في العالم تفتكري يعني بتعيش نفس اللي احنا بنعيشه على الاقل هنا في الشرق الاوسط او في العالم العربي بتاعنا؟ يعني هنا انا بحس انه خلاص ما بقاش فيه خصوصيه، الدنيا بقت سلاح مداح. يعني انا لو عايز ادخل اشوف الرف اليمين التالت اللي فوق على في المطبخ فعند فلان هعرف اشوفه، يعني هبقى عارف هو حاطط فيه كوبايه ولا طبق، يعني حاجه في
1: أشكال
0: منتهى
1: بيوت الناس بقت
0: الاستبدال.
1: معروفة وأنا عارفة مثلا مين عندها شقة فين والشباك قدام الفرن.
0: انا يعني عارف سامح حاطط 3 فازات مش فازتين، حاطط
1: أيوه
0: مش عارف كوبايه هنا وكوبايه فوق ومش عارف. يعني ليه بقت الحياه سداح مداح؟ ده اللي انا عايز اقوله. هل ده ثقافه بقت في العالم
1: لا
0: كله
1: دي
0: بسبب
1: موجودة في كل
0: التكنولوجيا؟
1: العالم كله، موجودة فعلا في العالم كله. هو طبعا بتختلف بنسب، يعني البليفز، الشخص اللي هو عنده رولز معينة في التربية بتختلف بنسب، بس يعني خليني أقول إنه لا، معظم الأجيال اللي هي يعني من أول مثلا الثمانينات اتولدوا، يعني غالبا التسعينات هم بقى بالنسبة لهم التواصل عن طريق السوشيال ميديا أو كده، هو ده المتاح، هو ده الموجود، غير كده ما تلاقيهوش يعني. فأصبح إنه الحاجات اللي المفروض تعمل لنا تواصل أحسن هي فعليا بعدتنا أكتر، لأنه إحنا بنستخدمها في غير هدفها. يعني كان زمان بقى صعب قوي انك تتواصل مع حد مش معاك في نفس البلد، مش معاك في نفس المنطقه او كده. دلوقتي بقى سهل، بس بقى النهارده الناس ما بتتواصلش مع اهل بيتها اللي هم عايشين معاهم. فانا مش عارفه اقول ايه، بس يعني يمكن ده تطور التواصل، تطور التواصل اللي خلانا ما نتواصلش.
0: حلوة الجملة دي، اللي
1: صح
0: هو التطور ده، وكأنك عايزة تقولي إنه ده المفروض من الكلمة اسمها تطور، فيبقى في تواصل أعمق ويبقى في تواصل أقرب، ولكن التطور أصبح تأخر
1: بالظبط،
0: وبعد.
1: أصبح إنه الناس الأساسية اللي إحنا المفروض نتواصل معاهم ما بنتواصلش معاهم، لأن إحنا بنتواصل مع ناس تانية بعيدة.
0: يعني
1: ففكرة
0: شريف،
1: مثلا إنك تقابل حد فيس تو فيس كده وتقعد معاه، يعني يا ده حوار بقى، ده أنا لسه أقعد
0: انا
1: بقى أشوفك وقت بقابلك فيه، لا ده أنت
0: كنت
1: ده
0: لسه
1: مين
0: بقول
1: يعني
0: لا
1: أقابلك
0: بعد
1: يعني عشان
0: السكرتيرة فعلا
1: أنزل أقابلك يعني.
2: كلامك مع السكرتيرة.
1: بالظبط، ما نتكلم فيديو كول، مالك ما تكبرش الموضوع.
2: ايوه صح،
0: هل عندك نفس وجهة النظر يا شريف في الحتة دي؟ يعني هل فعلا الجملة اللي قالتها أميرة إنه التواصل، التطور، التواصل بقى بيأخر العلاقات
2: بقى بيأخر
0: وبيبعدها،
2: التواصل.
0: بقى
2: ايوه
0: بيأخر
2: فعلا،
0: التواصل
1: بيقلل التواصل
2: ايوه. لا يعني
0: أو
2: عارف،
0: بيلغي بقى.
2: في واحد قريبي، يعني احنا ما كناش قريبين يعني مؤخرا، بس قربنا من بعض قوي. ليه؟ لاني بقول له يا فلان يناسبك نتقابل؟ يقول لي اه. تحب نتقابل امتى؟ يقول لي اختار اي ميعاد الاسبوع اللي جاي. فانا اروح ابعت له رساله في يوم، ايه رايك النهارده او ليلتها ليله اليوم بالليل، ينفعك بكره بعد الشغل؟ فبيقول لي بص، احلى حاجه اكتشفتها فيك يا شريف وفي المقابله معاك انت ومراتك، انه انت بتكتب. فاحنا هنقبل دلوقتي، يعني احنا ما عندناش حاجه اسمها ايه، نخطط بقى لقدام ونبقى نكتب في الاجنده وابقى ابعت لي اكد عليا، طب احنا هنتقابل فين، طب مش عارف ايه. لكن احنا في نوع من الاستعجال ونوع من الرغبه في ان احنا نتقابل بسرعه يعني. فيعني
0: يعني انا افتكر، يعني افتكر ان انا دلوقتي بقيت لما بلاقي حد متواجد، وانا قصد اللفظ ده اللي انا قلته حتى في بداية الحلقة، متواجد وعايز فعلا يقابلني على الارض، الناس دي انا بقيت حاططها في حتة كده ايقونة لوحدها، اللي هو ايه، لا دي الايقونة مقدسة.
1: بالظبط، يعني ده احنا في مقابلة كده فيزيكال كده، مش موضوع
0: عارفين
1: كلمات.
0: يعني اهي دي بقى اللي انا بقى فعلا بصورها، يعني
1: عارف
0: المقابلات اللي دي
1: دوائر العلاقات في بقى، ما بقتش بقى دوائر قريبين، وبقى الدوائر اللي بتقابل، ودوائر اللي بتتكلم في التليفون، ودوائر اللي بتكست، فالدوائر بقت كده بقى.
0: لا بجد يعني انا مثلا اصبح اللي هو اصلا اللي انا هقوله دلوقتي ده بالنسبه لكم ده ممكن يكون ايه ده، يعني اللي هو اصلا ده كان العادي. انا لما واحد مثلا يجي يقول لي دلوقتي يا سامح ده انا جاي بيتك اقعد معاك يا دين النبي، يعني انا بحس انه يا لا احنا
1: بجد
0: خلاص احنا
1: انا اللي بقوله
0: انا
1: بجد جاي هنا.
0: احنا كفرنا كده. انا مش عايز حاجه تاني من الدنيا، انا خلصت كده جبرت. يعني
1: انا كمان عايزه اقول لكم حاجه، مش عارفه هتفرق معاكم ولا لا، بس في حاجه غريبه برضو لاحظتها من ضمن الاوبزرفيشنز بتاعتي، يعني لا كترت قوي، بس لاحظت انه لما انا بحب اتصور الصراحه، بحب اصور الاماكن اللي انا فيها وكده، بس لما برجع من المكان او الخروجه او السفر او ايا كان وابص على الصور بنبهر بالصور، ولكن مش ببقى فاكره مخي او مش ببقى فاكره عقلي في اللحظه اللي انا كنت فيها بتصور الصوره دي كان حاسس بيه، كانه انا ضيعت اللحظه اللي هنا والان دي، ضيعتها في ان انا عماله اظبط الصوره واظبط الاضاءه واخد واحده من الجنب وواحده من الورب ومش عارفه ايه، فببص على الصور اقول الله بجد هو انا كنت في مكان حلو قوي كده، بس انا وقتها مش فاكر، يعني وقتها ما كنتش حاسه كده، فاهمين؟ مش عارفه حد بيحس كده ولا لا، بس كاني كنت مشتته في الوقت اللي انا كنت المفروض انبسط فيه، ولما رجعت ببص بقى في الصور هي صور جميله تحفه برافو عليا اخدت شوتس حلوه قوي، بس انا مش فاكره نفسي في هناك، انا مش فاكره نفسي وانا هناك، كانه
2: طب معلش
1: الصوره
2: هسأل
1: دي مش
2: في
1: قادره
2: الحتة دي يا
1: تكابتشر
2: أميرة،
1: الصوره دي.
2: أنا محتار في حاجة، إزاي الواحد يوزن بين إنه عايز يخلي فيه ذكرى للموضوع، أنا عايز أفتكر اليوم وعايز أفتكر الوقت اللي قضيته، بالذات يعني مثلا مراتي عندها عادة ربنا يسامحها بس يعني بحسها جميلة في الآخر، إن هي مش بس بتتصور صور، دي بتحب تصور فيديوهات، فإحنا قاعدين بنهزر وبنعمل أي حاجة هي بتحب تصور فيديو. طب ما تسيبيني على راحتنا بدل ما زي كأني طول الوقت حاسس انه انا قدام كاميرا
1: أنا على اللايف.
2: ومواجهة، بس في نفس الوقت بلاقي ان مراتي بعد شهور نفتح الفيديو نقول يا ده كان وقت حلو قوي فعلا مش عارف ايه. فبحس انه يعني طبعا في ميزة لكن
1: طبعا
2: يعني
1: انا
2: مش
1: مع،
2: عارف
1: على فكره
2: الواحد
1: انا مع
2: يوزن فين.
1: ان الواحد انا مع ان الواحد طبعا يحافظ على الذكريات،
2: طبعا ما ازاي الواحد يعيش اللحظة وفي نفس الوقت يسجل اللحظة، يعملها ازاي دي؟ انا حاسس صعبة جدا.
0: يعني ممكن عندي رأي في الحتة دي وأحب أسمع رأيي برضو أكيد أميرة، إنه مش كل لحظة بالنسبة لي أنا شخصيا كسامح تستحق التصوير، في لحظات يعني في لحظات في رأيي تستحق إنها تعيش، ده أنا بحاول دايما أعلم نفسي كده، إنه لو أنا يعني عارف في كده إحساس تحس إن إيدك بتاكلك على الموبايل، أنا قاصد فعلا التعبير ده، إن أنا إيدي بتجري على الموبايل، إيه ده إلحق ده منظر طبيعي عايز أصور، لا أنا يعني في مدينة يمكن أنتوا أكيد كلكم عارفينها، في مدينة اسمها دهب في ناحية شمال سيناء وكده في مصر، فيعني لما بروح هناك أنا أول حاجة بقرر إن أنا أعملها أنا بقفل الموبايل، بقفل الموبايل تماما تماما، ليه؟ مش عن جرى ولا حاجه ولا لا لا خالص، انا عايز استمتع بخلق ربنا، يعني هناك انا بقدر اشوف الطبيعه كما هي بدون اي تشوهات من ايد الانسان، فدي اللحظات اللي انا
1: انت كده يا سامح بتعمل ايه؟ انت كده بتحافظ على وجودك في اللحظه،
0: برافو عليك
1: الموبايل
0: بالظبط.
1: او التليفون ايا كان هتعمله، سواء هترد على مكالمات او تكست او هتصور بيه، هو هيخطفك من اللحظه اللي انت فيها،
0: صح
1: فانت مش عايز حد تخطفك من اللحظه اللي انت فيها، فانت بتحافظ على وجودي، هو ده الفكره بقى، انا موجود دلوقتي ولا مش موجود، انا موجود في حته تانية، انا موجود، عارف احنا برضو بيبقى عندنا خوف ان احنا ما نعرفش نيجي المكان ده تاني او ما نعرفش نقعد مع الشخص ده تاني،
0: صح
1: بجد
0: صح
1: انا مش
0: ايوه
1: عارفه انا الوحيده الوحيدة اللي كده. لا بس
0: لا لا صح صح
1: لما بيكون عندي يعني حرص قوي على اني اصور كل حاجة بترجمه ده جوايا، ان انا خايفة اني ما اعرفش اجي تاني، ما اعرفش اقابل الشخص ده تاني، ما انا حاسة اني محتاجة اتصور على اتفرج على فيديوهاتنا واتفرج، محتاجة اتفرج وما الاقيش، فبحس ان انا لا عايزة اصور قوي. فالخوف هو الجزء منه بيحركك انك تسجل الميموري دي عشان خايف لحسن هي الوحيدة اللي تتبقى لك.
2: صح.
1: بس في نفس الوقت بنبقى ايه، كانك كان ايه اللي حصل بالظبط، كانك طلعت فانا قدام وانت قاعد في مكانك، وافترضت افتراض انك ما جيتش المكان ده تاني، وانك بتتفرج على الصور بس، انا افترضت افتراض وعشت فيه ورجعت سنه باك ورا اخدت الاكشن. فهمت؟ انا هناك بقى، انا مش في اللحظه اللي انا فيها قاعد قدام البحر ومستمتع بالغروب ومعايا ناس بحبهم ومعايا شخص برتاح معاه، انا مش في اللحظه دي، انا في اللحظه اللي فيها الشخص ده مش هيبقى موجود، او انا مش هبقى في المكان الحلو ده، او هرجع للشغل تاني، فهرجع للميموري دي. انا في اللحظه بقى بتاعت الفقد، مش في اللحظه بتاعت بجد، مش في اللحظه بتاعت اني مبسوط دلوقتي، انا في اللحظه اللي هفقد فيها الحاجه دي، فانا محتاجه احافظ على الميموري عشان تنفعني وقت الفقد.
0: يعني ده بالظبط اللي انا عايز اكون يعني بنهي معاكم للاسف الحلقه في الفكره دي، ازاي اعيش اللحظه من غير ما افوتها. ده السؤال بكل بساطه. يعني اوقات كتير جدا زي بالظبط زي ما اميره كانت بتقول، هو ده اللي انا يعني كنت لسه هسالكم فيه، ازاي اعيش اللحظه وانبسط بيها بس من غير ما امنع نفسي اني اصور صوره، اصور فيديو، اني اوثقها. هل ده سهل ولا صعب في ظل التحديات اللي حوالينا طول الوقت؟ انه انا فعلا ممكن ما اقدرش ابقى هنا تاني زي ما قالت اميره بالظبط، انا خايف ما اعيش اللحظه تاني، خايف افقدها واندم اني ازاي ما صورتش البرج الفلاني، ازاي ما صورتش السمكه وهي بتعوم وسط السلطعون، مش انا بقول اي كلام.
1: يعني لا دي حاجه مهمه لازم نصورها، لان فعلا ممكن ما تعديش
0: قدامنا تاني. لا بتكلم بجد يا ازا، انا يعني مراتي اوقات بتسالني في حاجات كده معينه تقول لا صور دي زي مش عارف ايه الحق مش عارف، او لما عادي في ايه، ما احنا بكره هنلاقيهم نفس اللي هو زي ما هم مش هيحصل حاجه. فبحس يعني ليه فعلا طول الوقت بقينا حاسين احنا بنستنشا اللحظه الحلوه، او بنجري ورا لحظه واحده حلوه ممكن ما تحصلش تاني،
1: مش حاسين بالامان بقى يا سالم بقى بصراحه. احنا ما فيش امان، ما في كده، احنا خايفين
0: والله. كبرت الموضوع والله.
1: الخوف عمال يخليني معيش ما استمتعش باللحظه اللي انا فيها، لاني خايفه افقدها. انا بشوف ان ده الدافع الكبير. بس ممكن، بس ينفع ان انا مثلا اخد صوره صورتين فيديو اتنين وخلاص على كده، وبعدين ابقى خلاص مركزه جدا جدا جدا ان انا، وعلى فكره دي حاجه مش سهله بالذات على البنات. يعني لا الموضوع فعلا في تحدي، يعني انك
0: انت خصوصا كويس ان انت قلتي خصوصا للبنات،
1: ما تصورش اللحظه والمش عارفه ايه والطقم والاوتفيت ومش الكلام ده.
0: ايوه طبعا، بتقعدوا شهور قبلها توضبوا الشنطه
1: الاوتفيتس.
2: ايوه مش شهور يعني يا فهي، مش شهور يعني يا فهي، ممكن يبقى اخرها اسبوع اسبوعين
1: يعني.
0: سيادتك انا بوطب الشنطه قبلها بيوم، يعني ده لو حصل اصلا
2: تلت ساعه حضرتك، تلت ساعه.
1: فانا متخيله انه الواحد فعلا بيبقى حاسس انه يمكن هيعدي عليه اوقات وحشه، فهينفعه الحاجه الوحيده اللي هتنفعه هو الاوقات الحلوه. فانت فالخوف من فقدان الاوقات الحلوه هو اللي بيخلينا مش عارفين نعيشها.
0: حلو قوي. شريف في جملتين كده، رايك ايه في القصه دي، عاملها ازاي؟
2: شايف ان الواحد محتاج يوزن ويدور على يعني زي نوع نقطة كده في النص فيها ما بيضغطش على نفسه ولا بيضغط على الناس في ان هو يلقط اللحظة، وفي نفس الوقت يستمتع باللحظة بالشكل الكافي ويتقبل ان هي هتعدي وهتمشي، من غير مش لازم هتكون كل حاجة بيسجلها. فلازم يبقى في نوع من التوازن ونوع من القبول. يعني
0: في جملة كده من الجملات المأثورة اللي مكتوبة من كتاب يعني عجبتني قوي، مكتوب كده: في لحظات الحياة الحقيقية السعادة مش في الصورة، لكن في القلب اللي شايف والعقل اللي فاهم والروح اللي شاكرة. فعيش، حس، اشكر، والباقي هيجي لوحده. في نهاية الحلقة يعني أكيد مش هعرف أشكركم شكر كافي، يعني أميرة وشريف، أنا مبسوط قوي قوي يعني إن أنتم كنتوا معايا النهاردة قاعدين القعدة الحلوة دي على القهوة، وحقيقي الكلام معاكم ما بيخلصش، أنا ما بشبعش من كتر ما بحكي معاكم يعني في كل حاجة أنا بفكر فيها عامة طول الوقت. بس عايز أقول في نهاية حلقتنا إنه حقيقي يمكن المشكلة مش إننا بنصور، عشان بس لو انت بتسمعنا ما تبقاش حاسس ان الناس دي يعني بتتكلم في عالم موازي. المشكلة اوقات كتير ان احنا احيانا بننسى بس نعيش. انا جاي النهاردة اقول لك انا وشريف واميرة عيش، وانا بقول ده اول واحد لنفسي شخصيا كسامع. صورة واحدة ممكن تحفظ ذكرى جميلة، وفيديو ممكن يعني يرجع لنا احساس انا افتقدته ولكل ما بشوفه بحب افتكره، وفي كمان مشاركة بسيطة ممكن تفرح حد. لكن لما تتحول الكاميرا او الموبايل او ايا كان من وسيله ان انا اوثق فيها اللحظه اللي انا بستمتع بيها تكون شرط للاستمتاع ده، ساعتها احنا مش بنملك التكنولوجيا، لكن التكنولوجيا هي اللي بدات تمتلكني. ف يمكن اجمل حاجه اخيرا بنعملها ان انا حقيقي بنرفع عينينا من الشاشه شويه، نبص للي قدامنا، نسمع صوته، نضحك معاه، ونشكر الشخص ده على اللحظة، بدل ما ننشغل إن أنا أثبت اللحظة دي ليا أو ليه أو للناس اللي حواليا. فالسؤال اللي أنا جاي أسيبه معاك النهاردة: لو اختفت الكاميرا والسوشيال ميديا واختفت من حياتك لمدة يوم واحد كامل، هتكتشف بجد إن حياتك كانت مليانة لحظات جميلة فعلا جدا جدا، ولا هتكتشف إنك كنت بتعيش معظمها عشان حد تاني يشوفها ويعمل لك لايك عليها؟ شكرا جدا جدا لكل اصحابنا وكل يعني مستمعين راديو صوتك، واكيد مستمعين على القهوه، واكيد كمان شكرا لاصدقائي شريف واميره على هالحلقه الجميله قوي دي، وللاسف عدت بسرعه، لكن ان شاء الله هنكون بنجدد لقائنا معاكم كل يوم خميس على القهوه من الساعه 10 ل 11 مساء بتوقيت القاهره. نقول لكم صباح على خير، مع الف سلامه.

بصدق هالاحساس لما تكوني انت حدي بنسى كل الناس بحس بقلبي بينبض اكتر.

عالوشوش بشوف ملايكة بشوف وحوش وخاف أتوب وجرح نفوس

هي صوت البوق يغني وانت ماشي في حضن رملة. هي هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق. هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور اسكندر.

0: يا مساء الفل ومساء الخير والجمال على كل أصحابنا اللي بيسمعونا في بعد الساعة 12. مش بس بنمسي عليكم، لكن كمان بحب إنه نصبح عليكم، لأنه بعد الساعة 12 بنكون بدأنا كمان يوم جديد. فعايزة أقول كده أهلا بيكم في حلقة جديدة، وتوحشتكم كده من الحلقة اللي فاتت. النهاردة كده هيكون وقت مختلف ووقت مميز، لأن الموضوع خطير جدا وكلنا هنحب نسمع عنه، سواء عديت بالخبرة دي أو تعرف حد عدى بالخبرة دي. فالنهاردة كده يعني مشرفني ومنورني شريف. ازيك يا شريف؟
1: ازيك يا كوكي، عاملة ايه؟
0: أنا كويسة، إيه الأخبار؟
1: كله بخير الحمد لله.
0: يعني
1: انتي عاملة
0: أول
1: ايه؟
0: مرة، أنا كويسة
1: ايوه
0: أول مرة معايا كده بعد الساعة 12، وأتمنى نعمل حلقات مع بعض كتير لو هتقدر تسهر يعني.
1: ان شاء الله. هو المشكلة مش في السهر، المشكلة في المواضيع.
0: آه
1: مواضيع
0: المواضيع،
1: صعبة.
0: لا أنت قدها ما تقولش كده. بعد الساعة 12 ده دايماً بنحب نفضفض يعني
1: ايوه
0: ونتكلم
1: ايوه
0: كده، عارف يعني. انا بستغل فرصة انه خلاص الواحد فقد شوية التركيز، فنحكي بقى طلع.
1: ايوه ايوه
0: فبما انه بستغل وجودك النهاردة، هتشاركنا كده في موضوع وفي خبرة انت عشتها. فسؤالنا النهاردة كده لكل مستمعينا، ايه اصعب حاجة بتعيشها في يومك لو انت شخص بتعيش لوحدك؟ لكل اللي متابعينا كده في بعد الساعة 12 عارفين انه احنا من اول شهر اغسطس بنتكلم عن فكرة شيل المسؤولية، التحديات اللي عندنا، احساسنا ايه بعد ما خلصنا يومنا، سواء بقى شخص عنده ضغوط كتيرة جدا على مستوى الشغل، سواء اب سواء ام، سواء شيل المسؤولية بشكل عام. فجينا لمرحلة مهمة جدا، وهي مرحلة تقيلة وصعبة لو انت عديت بالخبرة دي او عندك سوري حد قريب ليك عدى بالخبرة دي، وهي خبرة انه في شخص قرر يكون بيعيش لوحده، سواء انه قرار يعني بمزاجه جدا ومدروس قوي، ده برضو يعني له تحدياته ونتائجه، او حد ظروف الحياة اضطرته انه يعيش لوحده، يغير سكنه، يغير بلده، ينقل من مكان للتاني، فبيظل في صعوبة وتحديات ايا كان القرار انا اللي عايزه بارادتي وانا اللي واخده، ولا انه الظروف اضطرتني اكون بعمل كده واشيل مسؤولية نفسي لوحدي.
1: ايوه
0: فشريف كده يعني، بما انه عندك خبرة في الجزء ده، ايه اكتر صعوبة بتحسها يعني من فكرة ان انت تعيش لوحدك وتشيل مسؤوليتك لوحدك، سواء على مدار اليوم خلاص بعد ما تخلص يومك وروحت البيت وتلاقي نفسك ايه ده انا لوحدي؟ فايه الصعوبة في المرحلة دي وصعوبة الفترة في حد ذاتها؟
1: يعني عايز ابدا كده اقول جمله غريبه شويه يا كوكي، بس انا كنت بتكلم مع واحد صاحبي امبارح وقال لي صراحه شريف بلاش جو الصعبانيات ده، عامل جو صعبانيات يا شريف لا باس به. فانا هتكلم لو لقيتيني بتكلم بجو صعبانيات ويا ده انت حالك يصعب على الكافر يعني يا شريف كده، وقفيني قولي لي لا ما تكملش يعني. بس
0: هسيبك تقول شوية عشان الفضفاض، احنا اتفقنا على الفضفاض. لما ليه زادت هقول لك.
1: بس خليني أقول فعلا حاجة تعتبر هي أصعب حاجة، يعني اللي هي فكرة إن الواحد بيجي في آخر اليوم بيرجع عايش في بيت أو في مكان أو في شقة لوحده. لو افترضنا إن أنت مثلا مش عايش مع ناس، أو يعني مش بتكلم على عيلة بس، مثلا انت اللي بيسافروا الخليج ولا غيره اللي بيبقوا مأجرين غرف من شقق علشان يقعدوا فيها. فافترضنا ان انت رجعت، يعني انا فاكر الموقف ده كويس قوي، من يعني فاكر التاريخ كمان. رجعت البيت والشقة العزل فيها جامد قوي، فلما بتقفل الشباك انت مفيش اي صوت بيدخل او اي حاجة، لدرجة انه صوت التلاجة عالي جدا. انا يعني انا مش عارف كام واحد ثلاجه جديده، احنا مش بنتكلم على الثلاجات اللي هي قديمه خالص بقى اللي هي بايظه فالصوت عالي، او هي اساسا موتورها بيعمل صوت عالي، لا احنا بنتكلم في ثلاجه جديده. من كتر ما الدنيا ساكته خالص انا سامع صوت الثلاجه، وده يصحبه شعور بالوحده الشديد يعني يا كوكي، مش هكدب عليكي.
0: طبعا طبعا.
1: وبتحس ان انت لوحدك يعني. اعتقد دي اكتر جملة، مش بس في العيشة لوحدك، لكن كمان في ان الواحد يسافر، في ان الواحد يعيش لوحده. الجملة دي انت ما فيش حد هتلاقيه بيفهم اللي انت بتعدي فيه، سواء حلو او وحش. الناس مش بتفهم مثلا المعاناة اللي بتعدي فيها، فلما تعديها محدش بيحس انك يعني يا الحمد لله انك عديتها، لا ده الناس بتحس معادي يعني، ايه الجديد، عملت ايه مميز او مختلف يعني. فحس ان لا، في جوانب كتير الصراحة يعني يا كوكي الواحد ممكن يبقى بيتضغط بسببها وبيعدي فيها، بتبقى صعبة جامد يعني. على رأسهم إحساس الصمت اللي بيحسسك بفراغ شديد، اللي بيحسسك أنت لوحدك فعلا، أنت مفيش حد حواليك، أنت لوحدك. ده يعني أقل كلمة أقدر أقولها يعني. بس
0: يعني وانت بتحكي كده افتكرت في ايام زمان كانت تعدي علينا في الشتاء والمدارس، كنا ايام ما كنا بنحط ساعة على الحيطة، نبقى
1: ايوه
0: من الصمت نبقى
1: صوت
0: سامعين دقات
1: العقرب.
0: الساعة تك
1: ايوه
0: تك. الصوت ده كان
1: ايوه
0: مرعب، ورغم ان انا ما كنتش عايشة لوحدي، فانا مقدرة قوي
1: ايوه
0: احساس الصمت ده.
1: ايوه عارفة، من مش بس شعور عارفة يعني، في نوع من الاستسلام كده. هقول مثلا ملهوش علاقة قوي بالموضوع، كنا كان في زلزال حصل في مصر الشهر ده، في أول الشهر ده،
0: ايوه
1: وإحنا صحيت على صوت منبه في التليفون بيقول إن في زلزال ومش عارف إيه، فصحيت وتقبلت الواقع إنه خلاص إحنا العمارة هتتهد بينا وهنموت
0: يا خبر.
1: دلوقتي. فأنا في حالة من الهدوء والاستسلام الشديد بسبب حاجة زي كده. أعتقد اللي بيعيش لوحده ممكن يقع في فخ يستسلم انه خلاص انا لوحدي هنعمل ايه بقى، فيدخل في حالة من الهدوء والاكتئاب الزيادة، لانه حاسس انه خلاص هو ده اللي احنا فيه، هو ده مش هنطلع بره الوضع اللي احنا فيه ده. فطبعا وضع صعب جدا، لكن مش بس كده، اقدر اقول انه كمان انت بتتأثر ب يعني يعني بتحاول تشتت نفسك بأي شكل، بتحاول تعمل أي مزيكا، بتحاول تعمل أي حاجة تشغلها. فكرة إن أنت طول الوقت في حاجة مشغلها في البيت علشان ما تحسش إن أنت لوحدك، دي حاجة بتحصل يعني أغلب الناس بتعملها، فهي مش حاجة غريبة يعني أو كده، لكن الناس بتعملها بوضوح وبسهولة شديدة يعني. فوضع مش سهل الصراحة يعني. ابتديت الجو الصعبانيات شوية، بس معلش قلت أقول يعني.
0: لا ده انا لسه كنت هدخل معاك جوه شويه. لان
1: غوط
0: الناس
1: غوط.
0: ايوه، لان الناس بتبقى حاسه انه اصلا ما عادي يعني، اصلا انت بتبقى طول النهار في الشغل، ويا دوبك هي ساعات الليل اللي بتنامها وتقوم وتكمل، فعادي انتم مصعبينها ليه على نفسكم، مصعبينها ليه علينا يعني، مع
1: أيوة.
0: كلنا في نفس الدايره دي. لكن انت وصفت وصف انه انت اكتر احساس ممكن تبقى حاسه، خاصه بقى الكام ساعه بتوع بالليل دول اللي هم ممكن يبقوا اطول من ساعات النهار اعتقد بالنسبه لك. في شعور بتقول انه حاسس بشعور وحده، يعني لو بالنسبه لك ابتديت تفك شعور الوحده دي لشويه حاجات مخوفاك، شوية حاجات قلقاك، شوية حاجات حاسس، يعني دخلنا حتة جوه شوية، مش بهدف الصعبانيات بس، للواقع في الضغطة دي، يبقى فاهم انه في حد واثنين وعشرة وأعداد بتعاني أو عندها التحدي ده، لأن احنا برضو هنوصل مع بعض الحتة فيها مش هنبقى مستسلمين للتحديات
1: ايوه
0: والخلاص، لكن نبقى فاهمين انه في حد تاني معانا في السكة دي، واللي من بره يبقى مدرك برضو ايه اللي الشخص ده اخد فيه المعاناة او اخد فيه الخطوات دي، ايه التحديات اللي بيواجهها. عايزة يعني افك فكرة الوحدة دي شوية، ايه اللي بيخوفك اصلا في حتة ان انا لوحدي او انا وحيد او الصمت بيزعجني او حتى ان انا ابقى اسمع صوت حاجات الطبيعي ما بسمعهاش، ده شيء مرعب يعني.
1: بصي، خليني أقول يعني أول رد فعل بيجي في ذهني مش رعب أو خوف، لكن يمكن إحساس إنه أنا مثلا بعدي بظروف صعبة، كون إن أنا أقعد لوحدي ده يخليني أقعد أفكر وأحلل، واليوم هيقعد يترص قدامي الموقف اللي حصل فيه كذا، الموقف اللي حصل فيه كذا، أنا عديت بكذا، أنا عديت بكذا، وكأن في نوع من إنه هي خلاص الحاجات دي سلبية وأنا عديت بيها، مش عايز أعيشها مرة تاني عن طريق إن أنا أقعد أفكر فيها بقى. لا، ما إحنا ما صدقنا إن هي عدت وخلاص، أنت هتخليني أقعد لوحدي، فأنا ذهني هتقعد يحلل ويفكر ويشوف اليوم ماشي إزاي لغاية لما ألاقي نفسي إن أنا مش هعرف، يعني مش هعرف أهرب من اللي حصل في يومي، مش هعرف أهرب من ردود الفعل اللي طلعت مني، من المواقف المختلفة اللي عديت بيها اللي كانت قاسية وصعبة عليا يعني وكده. فحس إن الموضوع يعني يمكن يكون فيه خوف، بس مش خوف من حاجة، لكن خوف من إني أتلام، أستخدم ألفاظ يعني تبان معقدة شوية بس مش قصدي، خوف من إني أتلام مع نفسي ومع
0: اوكي
1: اللي بحس بيه. حاسس إن ده يعني ممكن تبقى أصعب حاجة يعني. بس يعني يمكن دي الحاجة الأساسية اللي أنا بتجنبها وبحاول أبعد عنها، يعني بحس إنه إيه، نشتت نفسنا وخلاص عن اللي إحنا بنمر بيه يعني. مش عارف لو كلامي يعني بالنسبة لك تحسي إيه يعني يا كوكي، لكن خبرة، دي الخبرة الأساسية اللي أنا ممكن أكون بمر بيها
0: اوكي، يعني
1: في حاجة زي كده.
0: اول جزء بالنسبه لك فكره انه اكبر خوف بالنسبه لك انك تتواجه مع افكارك او مع حاجات جواك او مع
1: بالظبط
0: مشاعرك،
1: بالظبط.
0: وده حقيقي على فكره، ده بيحصل مش مع كل حد مسافر او مغترب او غيره، معانا احنا
1: ايوه
0: الانسان اللي عايشين وسط زحمه، في ناس كتير قوي بتهرب من فكره انها تبقى قاعده لوحدها او صمت او تسكت شويه، تشغل روحها باي حاجه يعني.
1: صح.
0: هقول لك فكرة بتيجي في بالي رغم ان انا ما تعرضتش للخبرة دي، وقولي بتعدي بيها ولا لا. بيجي في بالك خوف من انه يحصل حاجة وانت لوحدك، تتعب، يحصل حاجة، حاجات من النوع ده.
1: هقول لك انا عديت
0: ده
1: اصلا
0: مش
1: بخبره ال
0: تسوقي بس
1: لا لا لا
0: احساس
1: اصل انا
0: غريب.
1: عديت بالموضوع ده امتى؟ ساعه الكورونا في بدايتها، انا سافرت في بدايه الكورونا كده وكنت عايش لوحدي في بدايه الكورونا، ابتدى يجي في بالي، انا كنت قاعد في حته لوحدي، ابتدى يجي في بالي افكار سوداويه عن انه طب تخيل لو انت يا شريف حصل لك اي حاجه بعد الشغل، يعني مت وانت في الشقة او اي حاجة، هتعمل ايه؟ فابتديت ايه يعني الافكار تاخد مساحة زيادة في تفكيري وفي ذهني، قلت خلاص يعني نحاول نعيش الفكرة الاخيرة، طيب اسوأ حاجة هتحصل كذا وكذا وكذا، وهعمل كذا وكذا وكذا، يبقى خلاص ماشي. فزي كأني عشت في الرعب بتاع ان انا
0: يا
1: خلاص
0: خبر.
1: بموت وعييت قبل ما يحصل لي اي حاجه. ففعلا بعدها ب5 شهور جالي دور كورونا، وكنت خلاص يعني مش عايز افور، بس زي كاني كنت بحتضر يعني في البيت لوحدي. فلما عديت بحاجه زي كده ده خلاني شويه يعني كنت مجهز نفسي للوقت اللي انا فيه تعبت فعلا يعني.
0: كنت عامل
1: ف
0: حسابك ان زي كده تحصل.
1: يعني ذهني بقى سرح انه ده انا ممكن اوصل للمرحله دي، ده انا ممكن اعدي بكذا، ده انا ممكن اعدي بكذا. فزي كاني ابتديت اتقبل ان ده واقع، وواقع مش بعيد كمان يعني، ده حاجه ممكن تحصل لي. وبسبب بقى خبرات ناس بنشوفها على الفيسبوك وحاجات زي كده، يقول يا جماعه حد يعرف يوصل لفلان، ده عايش في حته كذا، ده بيعمل كذا، اهله بيحاولوا يوصلوا له، قلقانين عليه. وطبعا قعدت افكر بقى لو انا حصل لي حاجه اهلي هعمل معاهم ايه. رحت ابتديت احوش فلوس، يعني انا عايزك تشوفي افكاري وصلت ليه يا كوكي. ابتديت احوش فلوس انه لو انا يعني حصل لي اي حاجه ومت، الفلوس دي تكفي انه يقدروا ينقلوا
0: يا
1: الجثمان
0: خبر،
1: بتاعي
0: ده انت رحت في حتة صعبة
1: ويرجعوا
0: قوي.
1: بيه، يرجعوا بيه لمصر، بدل ما اهلي يقعدوا يتكلفوا في مصاريفه زي كده، وانا بقى فذهني يعني سرح لبعيد بزياده يعني.
0: ده شرح هناك خالص. بس واضح انه انت من الناس اللي بتعمل حساب كل حاجة،
1: ده
0: طريقة
1: حقيقي،
0: التفكير دي.
1: ميزه وعيب يعني. بس
0: طب انا دي حتة بقى انا معلش عندي برضو فيها سؤال كده. انا دلوقتي
1: اوكي.
0: بيجي في بالي تخوفات معينة، افكار معينة، لغاية فين انا فعلا اخد اكشن زي ما انت عملت كده، ولغاية فين لا ده اوبر، ده في حاجة غلط هنا، انا سرحت زيادة يعني.
1: هي هقول لك درس بس انا اتعلمتوش في الخبره دي، كان نفسي اتعلمه في الخبره دي فتبقى خبره اسهل شويه. انا اتعلمت الدرس ده من شهر مثلا او حاجه، ان هقوله بإفيه، ان انت كحيان يا
0: ماشي.
1: محمد يعني، انت هو انت مهما حاولت تحضر، انت مهما حاولت تجهز نفسك لاي حاجه، انت ما زلت غلبان جدا، مش هتعرف. مش فكره الفلوس، انت ما زلت اغلب وتعبان جدا عن انك تبقى عارف حياتك هتمشي ازاي واللي هيحصل فيها ايه. ولو حاولت تتحضر، ولو حاولت تعمل مليون حاجه وخطه وخطه بديله ومش عارف ايه، مش هتفيدك في حاجه. انت فاكر ان انت هتفيدك، بس انت في الحقيقه مش هتعرف تحقق حاجه يعني، وهتبقى بتحضر وبتتعب نفسك على الفاضي يعني. فيمكن الفكره دي رغم انها فكره تبان انها سلبيه، الا انها فكره تخليك شوية تحس إنه إيه، مش استسلام، لأ يعني أنا مهما عملت مش اللي هعمله هو اللي هينقذني ويلحقني من الأحداث اللي أنا بمر بيها، فاهمة قصدي؟ فيمكن دي فكرة تخليك شوية إيه، أنت ممكن تحاول تحضر وممكن تجهز نفسك، ما تستسلمش، لكن في نفس الوقت يعني أعتقد إيمان كل واحد بإن في ربنا، وإنه يعني انت لو مش مؤمن ان في ربنا، انت يعني
0: صح،
1: الاجابه دي مش
0: فظيع.
1: ليك ومش هتعرف تعمل حاجه. انت يعني انت دماغك هتسرح بيك اصعب من اللي انا وصلت له، ومش هتلاقي حل. انت حلك الوحيد ان انت يعني هتبقى في حاله من الشقاء والبؤس الرهيب يعني. فيمكن احساس شويه ان انت انا هقدر احاول واجهز واخطط، او انا هادرك محدوديتي وان انا مش هعرف. في الحالتين انا عارف انه انا هستخدم لفظ كده مش متساب. انا في الحقيقه حتى لو انا فاكر ان انا لوحدي، انا الحقيقه ان انا مش لوحدي يعني. يمكن دي الكلمه المفتاحيه يعني، لو هقول كده.
0: أنا دايما ببقى شايفة إنه هو ده المفتاح مع يعني مع كل أزمة بنعدي بيها، ونقعد نفكر ونخطط ونشيل الهم، سواء لكل حد مغترب وعايش لوحده، أو سواء إحنا عايشين في وسط عيلة وزحمة. يعني بنرجع لنفس النقطة، إن إحنا بنعول الهم زيادة ونحسبها زيادة ونفكر زيادة، كفاية. وفي الآخر
1: صح
0: ممكن يحصل سيناريوهات تانية خالص يعني، غير اللي إحنا خططنا لها يعني.
1: صح صح
0: أيوة. كان جه في بالي كده يعني مشهد أو موقف واحدة كانت بتحكيه، وقولي ده تصرف طبيعي برضو ولا أوفر. هي كانت عايشة هي وابنها في بلد لوحدها، وابنها ده صغير يعني 3 سنين حاجة كده، فكانت بتشارك بقى دايما على السوشيال ميديا مخاوفها وبتتكلم مع الناس، بتقول انا دايما معرفة ابني طريق الاكل فين لو حصل لي حاجة. انا دايما بقول لناس قرايبي انه لو اختفيت اكتر من يومين ثلاثة اعرفوا ان في حاجة، اتصرفوا بسرعة، تعالوا شوفوا الولد. فهل دي تصرفات طبيعية ولا دي مرحلة خوف من الوحدة عالية جدا؟
1: خليني أقول لك لسه مثل حاصل مع واحد صاحبي، هو عايش لوحده، لسه حاصل يوم الأحد اللي فات بالظبط. كان يوم الأحد اللي فات كان آخر رسالة استلمناها منه، أو شفنا إن هو شاف رسالة على الواتساب، كانت يوم الجمعة بالليل، ولحد الحد الصبح هو مش بيرد. هو ولد صاحبنا من مصر يعني، فمش بيرد علينا ومختفي. أنا أعرف الولد ده من سنين كتير، أعرفه من 20 سنة ولا 25 سنة، فبالنسبة لي عارف إن هو انطوائي شوية، فممكن يبقى يعني عايز وقت لوحده يعني، يرتاح أو كده من التواصل مع الناس، طاقته استهلكت من الوقت مع الناس وكده، فعايز يقضي وقت لوحده. إنما في 2 تانيين مصريين معانا اترعبوا، قالوا لا ده خلاص ده حصل له حاجة. راحوا عملوا ايه؟ واحد منهم معاه مفتاح الشقة بتاعته، زي مفتاح احتياطي، راحوا مشوار عشان يروحوا الشقة بتاعته. الشقة بتاعته مش قريبة يعني، مشوار بعيد. قالوا اللي حصل له حاجة، قعدوا يخبطوا ما بيردش، فتحوا الباب لقوه مش في البيت. اتاري ان هو كان راح مشوار وهو كويس وكل حاجة تمام، بس زي كأنه هسميها ايه، كنت هسميها رد الفعل التلقائي في السفر وفي العيشة لوحدك، إنك للأسف دايما بتتوقع الأسوأ. أنت مش بتتوقع إن في حاجة كويسة مثلا، لا، أنت هتميل للأسوأ، ويعني وتحس إن ده هو الأمان، إني أحاول أشوف الأسوأ عشان هو ده اللي هيساعدني وأعرف أتعامل كويس يعني. يعني
0: يعني انت كأنك عايز تقول ان ده رد طبيعي او رد فعل طبيعي من اي شخص، سواء خوف على حد او منه من يعني هو تجاه نفسه. فدي حتة مش مخاوف اوفر زيادة.
1: لا، هي مخاوف اوفر زيادة، بس هي
0: ما انا عايزه افرق
1: لطب.
0: معاك، لان انا ما عدتش بالخبره دي، فلغايه فين
1: ايوه
0: انا ابقى طبيعي بقى ومش مدخل نفسي في سكك تتعبني؟ هو ده الفكره اللي انا بتناقش فيها يعني.
1: ايوه ايوه لا، هو يعني انا عايز اقول ايه، هي مش طبيعية من حيث انه لا انت ما تتقبلهاش، لكن طبيعية قصدي ان هي شائعة يعني، بتحصل للناس. انت بتشوفها في ناس كتير وفي عينة كتير من الناس اللي بتبقى عايشة لوحدها هذه الأسئلة. فانت لو انت بتمر بالخبرة دي، عادي ان انت هتعدي بخبرات الخوف دي وبخبرات الهلع دي، لكن احنا ممكن بقى نتكلم اكتر في ازاي تتجنبها وكده. فانا عايز اقول طبيعية، بس مش قصدي طبيعية يعني عادية كمل في
0: لو
1: حياتك
0: عادي
1: بيها او
0: استسلم
1: كده،
0: ليها.
1: لا، لكن اللي عايز اقوله ان هي طبيعية يعني، قصدي شائعة وبتحصل عند ناس كتيرة، لكن لازم يبقى فيه نوع من الوزنة، تقدر تظبط كده ازاي، توزن بين الأفكار دي، إزاي تتعامل معاها، إزاي تطردها يعني. يمكن نتكلم أكتر يعني في الموضوع ده، بس أنا أحب أقول يعني، يعني لو هقول حاجة في البداية كده دلوقتي، أنت مش لوحدك. أنت يعني يمكن عارفة أقول لك حاجة يا كوكي، من أصعب الحاجات اللي ممكن إنسان يعني، والشعور ده بيجي لي كتير مش هكذب عليكي، وعايز اقول كده سواء بقول لنفسي افكر نفسي او بقول لاي حد بيسمعني، ان ده شعور كاذب، انك تحس انه محدش حاسس بيك او محدش بيعدي بالخبره اللي انت بتعدي بيها، انت الوحيد يعني اللي بتعاني معاناه زي كده. وان كان ده صح بنسبه بسيطه، الا انه انت مش بتعدي بحاجه يعني محدش في العالم هيقدر يفهمك. لا انت يعني، لان ده شعور قاسي جدا، انت تحس انك مهما شرحت ومهما حكيت ومهما عبرت، اللي قدامك مش هيستوعبك، ده شعور صعب قوي. فعايز اقول انه لا، ما تقلقش، في ناس ممكن تستوعبك حتى لو ما كانوش الاصدقاء القريبين ليك او عيلتك او كده. لكن في يعني في ناس بتمر باللي انت بتمر بيه، في ناس عندها نفس المشاعر اللي انت بتعدي بيها، في ناس عندها خبرة وحدة، في ناس عندها خبرة خوف وهلع زي اللي انت بتمر بيه. ما تحسش ان انت الوحيد في العالم اللي عنده هذه الخبرة يعني.
0: يعني شريف، انا عارفه انه احنا يبدو ان شوفنا الجزء الغامق، مش هقول اسود، هقول غامق من الصوره، لكن هو جزء واقعي، علشان زي ما انت بتحكي انه كل حد في الخبره دي يبقى فاهم انه مش لوحده، وشعورك ده مشروع، اللي بتحس بيه ده حقك، لكن ما هياش النقطه النهائيه، هي فاصله. فالفاصله دي بقى ما بعدها هيساعدنا فيها برضه شريف، يقول لنا اكيد في مزايا، ما اكيد في حاجه ايجابيه ما بتحصل، اكيد في تخطي للافكار السوداويه اللي بتيجي، مشاعر الخوف، مشاعر الوحده، القلق، انا تعبان وانا لوحدي، انا عندي افكار من انه ممكن يحصل لي حاجه وما اعرفش محدش يعرف يوصل لي، حاجات كتير ممكن تكون جوانا. هنفكر وندردش مع بعض، شريف هيشاركنا بخبرات يعني عدى بيها، ازاي نجح فيها انه يتخطى الحاجات الصعبة دي، وتزال الدايرة مكملة، بنتعلم وبنكبر وبنتغير ومكملين. نطلع فاصل ونرجع كده نستعد لكلام قوي جدا، خليكم معانا.

0: ورجعنا مرة تاني وابن كما كلامنا بعد الساعة 12، وزي ما قلت كده انه بعد الساعة 12 بيحلى الكلام والفضفضة، ويمكن يعني مش كل الفضفضة فضفضة لذيذة، اوقات بنطلع اتقال واوجاع كده من جوانا. شريف، عايزة كده ارجع لك مرة تاني نفكر مع بعض، او تشاركني يعني بخبرة اللي هي الوجه الاخر بقى من العملة. يعني لو انت كان في تحديات وكان في مصاعب وفي حاجات صعبة، ايه المميزات اللي ممكن تبقى اختبرتها او شفتها من انه تاخد خبرة انك عشت لوحدك لفترة؟ يعني
1: يعني خليني أقول كده يا كوكي، من ضمن الحاجات اللي فرقت وأعتقد إن هي يعني أكتر حاجة ساعدت فيها إن أنا عايش لوحدي وممكن لوحدي، هي خبرة إني بفكر في يومي وبفحص في يومي، شبه اللي أنا كنت بقول إن هو حاجة سلبية في الأول أو بحاول أتجنبها، بس تقدر تقلبها لحاجة إيجابية. والفكرة انك توزن ازاي في الموضوع ده، انه

0: نفسي، ده بيديني مساحة من إن أنا أطور نفسي. يعني إيه؟ يعني أنا لو اتخانقت مثلا مع كوكي في الشغل، واكتشفت إن أنا اتخانقت مع كوكي لأنه حسيت إنه هي سرقت مجهودي، راحت للمدير ولا غيره ولا في ميتنج راحت قالت لا ده أنا اللي عملت كذا وكذا وكذا، لما أرجع وأفكر كده هقدر أفكر هو أنا إيه اللي فرق معايا؟ إن الشغل اتعمل ولا ان الناس تاخد بالها ان شريف هو اللي خلص الشغل؟ فابتدي افكر في نفسي وابتدي افكر ازاي ان انا اطور من نفسي، انه اهم حاجة ان ابقى امين مثلا، اهم حاجة ان انا اعمل علي. طب افكر ازاي اواجه كوكي بحاجة زي كده؟ طب افكر ازاي بشكل محترم ولائق وزي كأنه يعني مناسب للوظيفة، ان انا ممكن ابلغ عن انه لا ده شغلي. فبيدي مساحة الوحدة ووجودك لوحدك في البيت بتدي لك مساحة من التفكير لو انت وسط ناس مش هتعرف تاخدها، لان انت طول الوقت زي كأنك هتبقى بتسعى انك تشتت نفسك. فوجود وجود ان انت مفيش يعني ناس حواليك بيخليك عندك القدرة ان انت ما تتشتتش زي ما ممكن تكون بتتشتت في العادي يعني. فأعتقد دي حاجة بتفرق جدا يعني. دي نقطة كده في الأول جت
1: يعني
0: في
1: أنا
0: بالي وهخليك كمل.
1: دي نقطة جميلة أوي، أنا مش عايزة أعديها وخلاص، لأنه يعني دي حاجة إيجابية جدا، لأنه إحنا دايما عندنا شكوى من سرعة الحياة وإن إحنا مش بنرضى. فأنا فكرة إني ألاقي وقت أقعد فيه مع نفسي دي إيجابية 1000000%. فهي الفكرة بس إنه يبقى أنا عندي الايه، مش هقول مهاره، بس ازق نفسي ان انا اتعلم اقعد لوحدي واعمل ايه وانا قاعد لوحدي اصلا. يعني هقعد اعيط على حالي ولا هقعد افلتر وافكر بشكل مظبوط وازاي احسن من نفسي وازاي اطور نفسي؟ لان مش كل الناس شايفاها كده، يعني شايفه انه القعده مع النفس دي حاجه بتجنبها، انا برفضها، انا مش عايزه اقعد انا وافكاري، مش عايزه اقعد انا ومشاعري دي، انا بنكد على نفسي زياده. فيمكن ده حاجه زي ما نقول ايه، ممكن تبقى مساوئ وممكن انا اعيد
0: صح.
1: توظيفها تبقى حاجة ايجابية. فدي نقطة جميلة.
0: 100%. واقدر اقول انه انت مش فكره ان انت حاجه سيئه فتحولها لحاجه ايجابيه. انا مش عايز اشوفها انها حاجه سيئه، انا عايز اشوفها ان هي حاجه محايده الصراحه يعني يا كوكي.
1: حلوة دي.
0: يعني النقله في التفكير دي تخليك مش طول الوقت لما حد يسألك انت عامل ايه تقول له شقيان بتعب مش عارف ايه، لان هو ده رد الفعل الطبيعي اللي يحصل لما حد يسأل عليك وانت لوحدك. لكن لو انت رد الفعل الطبيعي انه لا دي حاجة محايدة، انا اللي هحدد هي سلبية ولا ايجابية، ده يخليه شوية تفكيرك يتنقل لما حد يجي يسأل عليك. بس خليني اقول كده برضو يعني كوكي، ودي دي مشكلة عندنا احنا كلنا كشعب مصري، مش عارف كعرب كمان بس المصريين بالذات، كأننا ما نحبش نقول إننا
1: احنا كويسين.
0: فرحانين. ما نحبش، يمكن خوف من الحسد، يمكن حاجات مختلفة، لكن زي كأننا لو حد سألني عامل إيه في الشغل، لو
1: اول
0: الدنيا
1: حاجه
0: كويسة
1: تقول
0: جدا، لو الدنيا كويسة جدا ومفيش أي مشاكل، هتقول الدنيا ماشية الحمد لله. يعني ما بتفرحش حتى، انت بتقول ايه كلمة اللي هو تحاول تكتم على الموضوع ان انت فرحان او كده. ونفس المشكلة لو العكس، لو انت بقى سيئة الدنيا سيئة، ده انت لازم بتقول لمدة نص ساعة ايه المشاكل اللي بتمر بيها وايه الحاجات اللي انت بتعدي بيها او كده يعني. فاعتقد ان دي مشكلة مش صغيرة يعني، ان انت تقعد تفكر في حاجة زي كده. محتاج تشوف بقى هو انا ليه مركز دايما على الحاجه السلبيه، وليه دايما بقول انها حاجه سلبيه، ليه مش برضه اشوف ان ممكن يبقى فيه ايجابيات في الخبره اللي انا بمر بيها وهكذا يعني.
1: طب انت كان بالنسبة لك اول خبرة ايجابية انه ابتديت تلاقي وقت لنفسك وتطور من نفسك، ايه تاني ممكن تكون اتعلمته وحاسس ان لا دي حاجة ايجابية، انا كويس انا خدت الخبرة دي؟

0: هقدر أقول يعني خبرة أغلب الناس هتتفق معايا فيها، أنت بتتعلم تتكيف، وطبعا مع الفرق، عارفة خبرة الجيش لما يقولك الجيش بيقولك اتصرف،
1: ايوه
0: أنت برضو وأنت لوحدك أنت بيبقى عندك نفس المبدأ، أنت لازم تتصرف. أنت لو في حاجة اتكسرت في البيت، أنت ما عندكش والدك، ما عندكش مش عارف رقم تليفون حد أمين أنت تعرفه يصلح الحاجات، أنت لازم أنت تتصرف، لازم تتكيف، لازم تشوف انت هتعمل ايه، لازم تشوف انت هتوزن فلوسك ازاي، وهتحسب الماديات ازاي، وتعمل ميزانية للحاجات ازاي. فاقدر اقول من ضمن الخبرات اللي الواحد بيعملها وبيتعلمها هي انك تقدر تتكيف، انك تقدر تعتمد على نفسك، انك تقدر ما تستناش حد يتدخل علشان تقدر تلحق نفسك، لا انت ممكن بسهولة تبتدي تكتسب هذه المهارة وهذا التوجه، إنه أنا اللي لازم أتدخل، أنا اللي لازم أعمل حاجة. لو أنا قاعد في بيت وحصلت قبل كده واللمبة باظت، وأنا يعني ما عنديش غير اللمبة دي، فأنا عندي حل من اتنين: يا إما هفضل عايش في ظلمة وهيفضل البيت مظلم، يا إما لازم أكتشف. هو الواحد بيجيب هنا لمض منين؟ هو اللمبة هنا بتلفها زي ما بنلفها في مصر، ولا بنعملها إزاي، ولا بتلفها إزاي، ولا بتعمل إيه؟ حاجة زي كده. كلامي للولاد بالذات في شغل البيت، أنت هتبتدي تكتشف إن في جهاز اسمه البوتاجاز، أنت تقريبا بنسبة كبيرة عمرك ما لمسته وأنت ما عايش مع أهلك.
1: صح.
0: هتكتشف إنه في جهاز اسمه الغسالة، أنت عمرك ما لمسته برضه في حياتك وأنت عايش مع أهلك. فبتبتدي تكتشف حاجات أساسية، يعني أنت لو ما عملتهاش خلاص، أنت يعني مش عايز أوفر، بس أنت ممكن تموت، يعني لو أنت ما اكتشفتهاش هتموت من الجوع، يعني مش هتلاقي حاجة نظيفة تعملها. لازم تكتشف حاجات مختلفة. عارفة يا كوكي، في مرة واحد صاحبي كان لسه متجوز، يعني هو اتجوز من 3 سنين، فبعد شهرين ثلاثة بسأله: إيه أصعب حاجة بالنسبة لك؟ راح قال لي: يعني أعتقد إحنا مش عارفين نظبط وقتنا كويس يا شريف. بقول له: يعني إيه؟ قال لي: يعني إحنا عشان نغسل هدومنا إحنا بناخد وقت عشان نفهم الغسالة بتشتغل إزاي وبتعمل إيه، هو ومراته يعني. فأنا حسيت هو ليه، يعني ليه الأفوارة دي، واكتشفت إنه فعلا أغلب الناس ما بيحدوش وما بيحطوش نفسهم في خبرات محتاج يتعلم كده. فانا فعلا بعد الجواز، انا مش بتكلم وحش عن مراتي، بس بعد الجواز هي زي كانها لسه بتكتشف ايه شغل البيت المختلف، وايه الحاجات اللي الواحد بيتعلمها في البيت بشكل مختلف.
1: صح.
0: بينما انا بسبب ان انا اتعلمت وتعاملت مع اجهزه مختلفه وشفت الحاجات المختلفه، فانا بعرف اشغل الغساله ازاي، طب وايه اللي اظبطه، طب والحاجات البيضه والقطن
1: على
0: ومش
1: فكرة
0: عارف ايه.
1: الحاجات دي حوارات، أنا معاك جدا ومش سهلة، وحتى اللي اتعودت عليه في بيت أهلك، حتى لو تمد إيدك في البيت وتشغل حاجة ولا تعمل حاجة، ممكن
0: ايوه
1: تلاقي نسخ جديدة تماما. بتشتغل إزاي؟ بيعملوا
0: ايوه
1: فيها إيه دي؟
0: ايوه ايوه وبتحس شويه في بيت اهلك ان انت بتعمل كده، انك بتتفضل عليهم، ان انت
1: أيوه
0: بتديهم ايه، يعني ايه: اه يا عم شغلت لك الغساله النهارده يا ماما،
1: أي
0: او مثلا اهو كنست لك الحته دي، نشرت لك الغسيل، بس هعملها ايه، هو ده مش دوري، انت فاكره ايه؟ بينما انت لما تسافر او لما انت تعيش لوحدك او حاجه زي كده، انت زي كانك لا انا المسؤول، فبيزيد عندك غير المهارات اللي بتتعلمها، انت بيزيد عندك احساس بالمسؤوليه بيغيب عند ناس كتيره جدا. فاقدر اقول ان دي من المميزات، ان الواحد يكون عايش لوحده او مستقل يعني او كده. فاقدر اقول دي ميزه انا ما استغناش عنها الصراحه، يعني خبره العيشه لوحدي ممكن تبقى صعبه، لكن انا اقدر اقول ان انا بقيت مسؤول وكبرت زياده بسبب حاجه زي كده يعني.
1: بتلاقي نفسك انه انت لو ما عملتش حاجة محدش هيعملها لك، فانت حياتك مسؤوليتك انت المفروض تديرها من الالف للياء، من شغلك لميزانية فلوسك لمشترياتك للبيت، والبيت بيتدار ازاي، طب واكلك، طب وشربك، طب ازاي توفر، طب فبتلاقي
0: صح.
1: حياة كده لو انا ايه وداني هناك يعني.
0: صح، وعارفة هتغلط، ممكن يحصل يعني وهتغلط، بس زي كأنك بقى إيه، هقول حاجتين يبانوا عكس بعض شوية، هتغلط فتتصدم، فده يساعدك إن أنت المرات اللي بعدها ما تغلطش، بس في نفس الوقت لو حد قدامك غلط أنت هتبقى حنين عليه شوية، هتدرك إنه لأ، ما أنا مريت بخبرة زي كده وشفت إزاي إنه الواحد ممكن يبقى الموضوع صعب، بيتضغط، بيبقى مضغوط بالشكل ده، أو مش دايما بيعرف يعمل كل حاجة بشكل مثالي يعني. ففي نوع من إنك، هستخدم اللفظة دي كده، بترأف بالآخرين وبتبقى
1: أي
0: حنين على الناس التانية، لأن أنت شفت إزاي إن أنت كان ضروري إنك تبقى حنين مع نفسك أو كده يعني.
1: هو تلامس مع الواقع، هو دخل في الحياة. فأنا بستخدمه كمان. الرجالة اللي اتغربت واللي شالت شيلتها لوحدها لما بيتجوزوا بيبقوا شاطرين جدا في البيت، بيعرفوا يساعدوا وبيبقوا
0: صح.
1: مقدرين إن إزاي الستات بتتعب ومسؤولية بتبقى كبيرة، ومش بتدوس زرار الغسالة.
0: عارفة كمان يا كوكي، يعني هقول لك حاجة غريبة في ال يعني عديت بيها، أنا متعود أعمل شغل البيت من قبل الجواز، فبعد الجواز أنا مراتي يعني خدومة جدا وبتحب تساعد وكده، بس عيلتها عيلة تقليدية شوية، فبالنسبة لهم لأ، أنت كراجل ما تعملش حاجة في البيت، انت هي هتعمل لك كل حاجة. ففي مرة بعد الجواز جالنا ناس يزورونا ويقعدوا معانا في البيت ويباركوا لنا ومش عارف ايه وكده، فانا يعني بشكل ارادي لاني متعود اعمل كده قبل الجواز، قمت لميت الاطباق وخدتها على المطبخ وابتديت اغسلها يعني.
1: موضوع كارثي بقى.
0: فحماتي اتخضت وحست انه انت كده بتكسفنا يا شريف، يعني انت كده زي كأنك بتقول ان بنتنا معرفناش نكبرها ان هي تاخد بالها من شغل البيت وتعمل حاجات في البيت وكده،
1: ايوه
0: وانا مش قصدي خالص،
1: يا جماعة، الموضوع مش كده خالص.
0: بس
1: كبرت
0: انا زي
1: الموضوع.
0: كأني متعود من زمان وعارف ان الحاجة ازاي بعملها بتاخد وقت قليل واخلص الدنيا ومش عارف ايه وكده، يعني اعمل ايه؟ طب فهي دي الطريقة اللي بتصرف بيها وبفكر فيها يعني.
1: وده حاجة إيجابية برضو على فكرة، يعني المشاركة دي، وإنه نبقى بنساعد بعض. فأنا أحييك جدا على ده، يعني
0: طبعا
1: عادي
0: طبعا،
1: ماشي.
0: انا حماية قاعد يهزر معايا بيقول لي يا شريف انت بوظت لي الدنيا، انا عامل سيستم انت بوظتهولي.
1: كده هيضطر يلم الأطباق في البيت يعني.
0: ايوه
1: طب بنعتذر بقى لعمه من واقعنا هذا، نعتبر انه مفيش حاجة حصلت.
0: ايوه لا لا، بس زي ما بقول لك كده، زي يعني الراجل، ومش عايز اقول الراجل، اي شخص يعني ولد او بنت عدى بخبرة ان هو عايش لوحده، في نوع من المسؤولية بيكتسبه وبيتعلم شوية زي ما هو يعني يحسن من نفسه ويطور من نفسه، يبقى فيه يعني ما يبقاش، أقولها إزاي، ما يبقاش سلبي، لكن أي مشكلة أو أي حاجة يعدي بيها يقدر يتدخل يعني ويتصرف في المشاكل المختلفة.
1: ده جميل جدا، وانا مستمتعه معاك بوجهه النظر الثانيه، للنظره اللي كانت تقيله شويه. لكن هروح معاك لفكره مهمه مش عايزين نتخطاها. احنا قلنا انه عايزين نوصل شويه، او نقول شويه حلول للحد اللي مزنوق في افكاره، مزنوق في مخاوفه، قلقه، ف
0: ايوه
1: تخطيت او بتتخطى الحاجات دي زي الشيء المقلقه بالنسبه لك.
0: يمكن هكرر شوية جملة احنا كنا بنقولها في البداية، أدركت إن أنا غلبان، إن أنا عارفة بنقول الكلمة دي وإحنا مش واخدين بالنا معناها إيه، أو بنقولها كمثل لما حد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إحنا بنبقى فاكرين بنقولها عادي كده يعني، ويعني إيه ما تأفرهاش يعني وكده، ولما واحد يبقى مش فاهم الوضع يضرب كف على كف ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنا مش بقول إن إحنا يعني مش فاهمين، بس أنت فعلا يعني أنت فاهم أنت بتقول إيه؟ أنت معناها إنه أنت فعلا ما تعرفش تعمل حاجة،
1: صح.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. ده يخليك تقول إنه أنا معرفش أعمل حاجة. فيمكن كويس إن أنت توصل لإدراك الخوف وإدراك إنه يا لهوي أنا هعمل إيه في كذا، طب أنا هتصرف إزاي في الموقف الفلاني، طب أنا إزاي أحل المشكلة دي، طب أنا وأنا عايش لوحدي لو عييت إيه اللي هيحصل. يمكن كويس إن أنت توصل إنه لأ ده أنا مش عارف أحلها إزاي، يمكن ده يخليك تدرك إنك لأ ده أنت ما تقفش عند حتة لا حول ولا قوة، لكن لازم تدرك إلا بالله إن فيه لازم ربنا يبقى في الموضوع، لازم يعني مش تدين زيادة ولا هتعمل فيها مؤمن، لا ده هو ده السر والمفتاح اللي بتقدر بيه تتخطى المشكلة دي. يعني
1: يعني ده بيفرق معاك لما تبقى عندك قلق وتخطيطات كتير، وهعمل كذا لو حصل كذا، وما في ناس ممكن تخش لمرحلة ان انا مش بنام الليل وخايف يحصل لي حاجة وانا لوحدي.
0: ايوه
1: هل فعلا هو ده الحل؟
0: خلي بالك انا مش بقول ان هي فكره هتيجي على طول، لا انت على
1: احكي لي.
0: فكره ممكن تلاقي نفسك هتغرق في فكره انه ده مفيش حاجه هتتحل، ده الدنيا سودة خالص. وعلى فكره ممكن تبقى الدنيا سودة ومفيش اي حل فعلا وتدخل في المشكلة. ولو افترضنا مثلا لو انت واحد مهاجر فعلا، ولا عايش في الخليج، ولا عايش في مش عارف فين، تلاقي نفسك ان انت هتترحل فعلا وترحلت، بس في النهاية يعني انا هقول جملة عكس عنوان الحلقة شوية، انت بتبقى فاكر ان انت عايش لوحدك، لكن الحقيقة هي انه انت مش لوحدك، انت فاكر ان انت لوحدك لكن الحقيقة ان انت مش لوحدك ولا حاجة، لا ده في حاجة أكبر منك موجودة وداخلة في حياتك أكتر ما أنت متخيل.
1: وكأننا بنتعلم يعني نسلم أمرنا لله، يعني
0: أيوة
1: مش بيأس لكن بأنه أنا مش في إيدي حاجة، لا حول ولا قوة، كده زي ما بتشاركنا
0: أيوة
1: نشوف. لكن يعني بتخيل برضو إن إحنا ممكن نقعد نفكر ونخطط ونعمل، لكن ما برضو ممكن يحصل سيناريو أنا مخططتلوش ومعرفوش مين اللي
0: صح
1: هينقذني، وفي الموقف ده مين اللي هيتدخل،
0: صح
1: غير إنه يعني الله سبحانه هو اللي في إيده كل الأمور. يعني
0: صح صح
1: عايزة في دقيقة باقية كده أو الدقيقتين الباقيين، يا شريف أنت قلت جملة من شوية كده، قلت إنه إحنا بنحتاج نتعلم إزاي نطرد الأفكار السوداوية دي اللي بتجيلنا.
0: ايوه
1: وقفت عند كلمة نطرد دي.
0: ايوه
1: احنا لما دماغنا بتتسلط
0: صح
1: علينا
0: صح
1: مفيش.
0: مشكلة
1: ايوه، فهل انت فعلا قدرت تعمل ده في وقت تطرد الفكرة او توقف الفكرة؟
0: هي هقول لك على حاجة، لأن ده تحدي عندي الأسبوعين دول بالذات فعلا يا كوكي. الأفكار دي هستخدم كلمة صريحة، هي أفكار دخيلة. يعني إيه دخيلة؟ يعني مش هي الأفكار اللي بتمثلك، يعني الأفكار دي هي جاية لك بسبب موقف أو بسبب ظروف صعبة أو كده، لكنها مش الأفكار اللي المفروض تسيبها تسيطر وتحكم على اللي بتمر بيه، فاهم قصدي؟ يعني ما ينفعش تسيب هذه الأفكار تاخد مساحة أكبر من اللي هي عليه، لا ما تسيبهاش. الموضوع صعب وقاسي إن أنت تسيب هذه الأفكار. يعني إيه اطرد؟ يعني فكر نفسك بكلام حقيقي، فكر نفسك هو إيه الحقيقة؟ هو ايه الصح اللي المفروض الواحد يعمله؟ هو انا افكر ازاي في الموضوع ده بشكل موضوعي؟ مش عارف تعملها لوحدك، اتكلم مع ناس، شارك ناس اصحابك، حكي مع ناس في الموضوع ده، وما تسيبش الموضوع يعدي كده وخلاص. اعتقد دي من ضمن الحاجات الأساسية جدا اللي المفروض الواحد ياخد باله منها يعني.
1: يعني حقيقة شريف وانت بتتكلم حسيت انه احنا اتنقلنا من حتة صعبة جدا، لانه لا يعني ينفع نعيش ونكتسب خبرات ونستمتع بيها وما نعيش بس في ضغطة انه انا لوحدي وانه انا معيش حد وانه انا مش عارفة ايه، وكمان ممكن افتح مجال اني اكتسب علاقات جديدة، ما افضلش واقف عند علاقات الماضي. اعتقد دي حاجة برضو ايجابية تساعدني ما ابقاش لوحدي خالص في البلد اللي
0: صح
1: انا فيها او اي مكان انا فيه. يعني
0: صح
1: شريف مش عارفة اقول لك قد ايه استمتعت بالحلقة وبالكلام والحكاوي، وحاسة انه
0: وأنا
1: عندك
0: فعلا
1: حكاوي
0: حقيقي
1: تانية كتير لسه ما طلعتش،
0: أيوه
1: ودي ممكن نشوفها في حلقة تانية بقى.
0: أيوه وأنا كمان فعلا انبسطت جدا يعني.
1: شكرا جدا يا شريف
0: شكرا
1: يعني
0: لك.
1: على الوقت ده، وحقيقي بشكر كل شخص كان بيسمعنا على مدار الساعة من برنامج بعد الساعة 12 على راديو صوتك. يعني عايزة أقول لكم تصبحوا على خير، أسبوعكم اللي جاي يبقى مليان سلام كده وراحة ليك. نتقابل الأسبوع الجاي 12 صباحا بتوقيت القاهرة. ربنا معاكم، سلام.

0: شيء. برحب بيكم في تسجيل جديد ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لأ بطعم الفلامانكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مرة بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء التاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الألعاب النفسية. كان دكتور محمد طه بيقول ان الألعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حب أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف يا عاملة إزاي.
1: شوية
0: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة ان انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها،

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل. واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان اتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش. واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها ومبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي. فقوليلنا كده رأيكي.
1: عارفة يا نور وانتي كده بتحكي، ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي أوي يعني. تمام تمام. ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، والدكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال في ثقافتنا، يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه، او اهله مثلا يرفضوها، او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، ادينا اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكله مع فرق السن او الثقافه او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياه ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايزه تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخده نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبه دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما، ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل. واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، فيقرر كده عقله ان هو يشل ايده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك ايده هي اللي منعاه من ان هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، او زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. وبيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول، لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: ورجعنا لكم تاني، واتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول اصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو ان اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لانه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الاجزاء الناقصة من الافكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والاصعب بقى والاصعب ان الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين اصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم اصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني ايه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويلة من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسية، وانهم بيحاربوا بيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطة، وانهم متوهمين ان قصتهم هي احدى اصعب قصص الحب والرومانسية في التاريخ، وفي الحقيقة كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لا بطعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل، ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفسه سؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي. الأمل بيبعث على الحياة، بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت هتستاهل طبعا، مقلناش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بتعمل فلامانكو ولعبة الحب المستحيل. ودكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي وراء اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده دكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه. لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيك كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: رهيبة. لسه مكملين كلامنا في اللعبة التانية، لعبة أمل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده إنه الأمل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الأرض والتحلق كده في السماء بلا أجنحة، لأنه ساعتها كده ما بيبقاش أمل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبة نفسية بالغة التعقيد لا تنتهي إلا بإحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم، وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع. مرة يتلاعب بمشاعرها، ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها، ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها، ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معاه، ومرات يهددها بالهجر والانفصال، وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه، وتبقى مستنية يا عيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش، حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالي نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: رخيص.
1: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي، ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده ان الاطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباثيين اللي هم يعني من الاشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لان هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم انتوا شخصيا للأسوأ. اوعوا تدخلوا مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي اعضائها، واوعوا تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
2: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقولك ده هيتغير، انا عندي امل، انا هقف جنبه وهساعده، انا معاه للآخر. مش انت يا دكتور قلت ان ممكن علاقة واحدة في حياة بني ادم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ اه يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا اما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، او مش هقولك خديه بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه؟ يا اما تاخديه عند دكتور نفسي، يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده، يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالإحباط.

لسه مكملين كلامنا في لقب طعم الفلامانكو. بيقول كده الدكتور محمد طه نفس الكلام مع أحاط أمل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكلة في تحمل المسؤولية ومش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، أو اللي كل شوية بيبعد ويقرب، أو اللي بيبعت مثلا رسائل

0: معجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
1: أنت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش إننا بس نطلع الدور التاني ويقولك كده أدينا بنحلم، خلي عندك أمل. هو في حاجات كده بعيدة عن على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجة معايير وأسباب، حتى الأمل، حتى الحلم. الأمل في غير موضوعه وهم، الأمل في غير توقيته حماقة، الأمل في غير جرعته قد يكون ثمناً.

0: اكيد.
1: ورجعنا تاني ليكم مره تانيه ومعاكم لعبه جديده. احنا كده عرفنا لعبه الحب المستحيل واللعبه التانيه اللي هي امل حياتي. اللعبه بقى التالته اللي معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبه دي جزء منها، وهي لعبه قائمه على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
2: عارفة كده نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، اقصد يعني اي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف الا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت او حتى سألت يقول لها ايه، انا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى ايه، تعملي معاه كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها رئيسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي ان من حقك انك تقولي رأيك، ومن حقك انت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الاخر، مش انا الراجل

0: ولسه مكملين في لعبة مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامي وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقة دي هي اني علشان اخترق خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارمي لك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواة والمراعاة، داخله انتقاد والتهام شديد.
1: عايز اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار اذكى طريقة على الاطلاق في كسب هذا الصراع، وهي انها مثلا توحي لجوزها انها بتسمع كلامه اللي هو اصلا كلامها واللي هي اصلا مرتباه ورسماه ومخططة ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة مين هيمسك الكنترول. بيقول كده دكتور محمد طه انه لو الراجل بقى قعد يقول لأ ولأ ولأ والكلام ده كله، بيقول طبعا لو الراجل اقصد الذكر حويت شويتين بيقول لك كده ايه، انه انا هاخدها صغيرة شوية او ما عندهاش خبرة علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسة لعبة الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاءا. قوللنا كده واحدة يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقة بالذنب فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الاشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي انك تهدد الطرف التاني انك هتهجره وتسيبه او هتؤذي نفسك او هتأذيه، فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلخبطوش.
0: وعايز اقولك بقى انه في طريقة عجيبة غريبة يا نور وخبيثة جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك. ليه؟ هو انا اقدر اطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ اه طبعا اهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانة علشان انا مش مستريح ليهم. ايه ده؟ وانا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقة دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه لكن بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في آخر جزء في لعبة مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعب على وتر العلاقة الحمية كمكافأة والنكد اليومي الأزلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين اللي بيبقى طول الوقت كده ايه، انت قلت الكلام ده بس هو انا اللي قايلاه، يعني انا المتحكمة في الاخر. اما عن استخدام مثلا الاطفال في التحكم في ابوهم واقصائه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في ان هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس، فحدث كده ايه ولا حرج.
1: وكمان بيقول ان الستات اضطرت ان هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الالعاب النفسية لمجرد ان هي عايزة تعيش في سلام في هذا المجتمع العظيم. بيوحوا دايما للرجالة ان الكنترول دايما في ايديهم، وفي حين ان هم بيحركوهم زي العرايس اللعبة في ايديهم، والاتنين طبعا في الاخر هم الاتنين ضحايا. دكتور محمد طه بيقول كده رسالة في الاخر وبيقول العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، العلاقات مش حرب، سيبوا الكنترول وامسكوا ايد بعض.

0: معنى الثبات الانفعالي هو قدرة الشخص على التحكم في انفعالاته المختلفة وفي المواقف المختلفة،
1: فتكون انفعالاته مناسبة للموقف والكلام،
0: ما تكونش انفعالاته شديدة قوي قوي ولا متهورة قوي،
1: لكن تتسم الانفعالات بالهدوء والثبات والتوازن.
0: شخص عارف كده يتحكم في أفعاله وفي ردود أفعاله من غير توتر ومن غير ما يغلط في الآخرين أو من غير ما ياخد كمان قرارات متسرعة.

0: لا تفعل شيئا بانفعال، لانه اي امر بانفعال بيسبب قرارات غلط،
1: لان التفكير في وقت الانفعال بيكون مش منظم خالص ومش مترتب، وده بيخليني اخد خطوات غلط.
0: لو انا تحت ضغط بسبب اي امر لازم اتعلم اتدرب اني ما اخدش اي قرار، خاصه لو قرارات مصيريه.
1: ممكن اقول لنفسي انا حاليا منفعل ومش هاخد قرار في الوقت ده،
0: وممكن اقول كمان لما اهدى اختار الوقت المناسب لاي قرار انا هاخده.

0: تهرب من الغضب على قد ما تقدر.
1: طبعا ده شيء مش سهل على فكرة، لكن في مواقف بنكون عارفين انها ممكن تزود من غضبنا، ينفع بقى في المواقف دي نهرب منها او نتجنبها؟
0: اي امر او موضوع ممكن اكون عارف اني مش هقدر اعمل كنترول فيه على نفسي، اني اهرب وابعد، ابعد عنه، ده الحل.
1: بدل ما اكون مثلا بعمل نفسي شاطر واقول انا هقدر اتحمل الموقف دوت وهقدر اعمل الحاجه ديت، وبعد كده الاقي نفسي مش قادر اتحكم في غضبي وابتدي اندم على اللي حصل مني.

0: ابعد عن سوء الظن. سوء الظن بيخليني أشيل من الناس وممكن يوصلني أني أكرههم،
1: بيخليني بجهز كده أفكاري للانتقام وأكون مش عارف أرتاح.
0: ظن السوء بيبوظ علاقات، لأني ببني علاقاتي بالناس على أفكاري عنهم، والأفكار دي بنسبة كبيرة بتكون غلط.
1: ولما بظن السوء في غيري ممكن يكون عندي دليل على الظن ده، وممكن كمان أكون متضايق من جوايا وأفكار بلاقيها كده كأني بفكر بطريقة شريرة.
0: سوء الظن بيضرني أنا أكتر كمان ما بيضر الناس التانية.

0: بلاش تحكم حسب الظاهر، فانت مش عارف الحقيقه فين وتصرفات غيرك ديت بيعملها ليه. في ناس ممكن تتكلم كتير مش معنى كده انها رغايه، لكن يمكن ملهاش حد يسمعها، وناس اكتر الوقت في حاله صمت. بلاش تحكم ان ده شخص انطوائي، يمكن عنده مشكله.
1: مش كل اللي بيضحك يبقى مبسوط، ومش كل اللي عنده دموع يبقى حزين.
0: مش كل اللي لابس حاجات غاليه قوي يبقى غني، ده يمكن بيشتريها بكل فلوس عنده.
1: ومش كل اللي احنا بنشوفه في الظاهر بيكون واضح. فعلشان كده مهم قوي اني ما كنش بحكم بالظاهر، لانه ده بيساعدني على الثبات الانفعالي.

0: حاول تلاقي عذر لشخص غضبان وسائر، يمكن عنده ظروف أو مشكلة أو مريض.
1: لما بلاقي عذر للناس بقدر أوسع قدرة احتمالي ليهم.
0: ومين فينا مش بيجي عليه وقت بيكون منفعل وتحت ضغط بسبب ظروف بيمر بيها وعايز الناس تحتمله؟
1: وزي ما أنا عايز أنه الناس تلتمس لي العذر ويقبلوا اعذاري، يبقى أنا لازم ألاقي العذر للناس ويقبل اعتذارهم.
0: هيقلل جدا ده من انفعالي على الناس لما ألاقي ليهم أعذار، وأنا في الوقت ده هحافظ على ثباتي الانفعالي.

0: اللطف في الكلام سر من أسرار الثبات الانفعالي.
1: لما امتص كده غضب الشخص اللي قدامي وهو بيتكلم ويلاقي كلامي كده كلام أنا مريح ولطيف، ده هيخليه يهدى، وطبعا كده أنا كمان مش هنفعل قدامه.
0: الكلام الطيب والكلمة الحسنة زي النهر اللي بيروي العطشان،
1: ممكن أكون سبب في هدوء شخص أو انفعاله بسبب كلام حلو لطيف أو بكلام صعب بيوجع، أخلي الشخص الهادي وطبيعته هادي ينفعل جداً.

0: تشوف في الشخص اللي انت بتتكلم معاه حاجة جميلة تخليك تغطي بيها على عيوبه.
1: لأنه أوقات لما بنتجمع وبتتجمع قدامنا عيوب الشخص دوت في عيوننا، ده بيخليني كده بتشحن ضده، بيملاني بشاعر غضب.
0: كل ما بشوف العيوب مش بقدر أتحكم في انفعالاتي،
1: لكن لما أشوف المميزات بتاعة الشخص اللي قدامي ده بيخليني أبقى عارف أتكلم معاه وعارف أتعامل. أعتقد بالانفعالات المتوازنة الطبيعية اللي بتبقى لو أنا عارف أتكلم بطبيعتي، مفيش أي انفعال زيادة أو أي حاجة.

0: كيف أحتمل كل شيء بفرح؟
1: الحياة مليانة بالألم، وخاصة من التعامل مع الناس، وممكن يجي الوجع من أقرب الناس.
0: لكن لما تيجي ليك فكرة زي إنهم بيقولوا عنك كلام وحش، اعرف إنها من إبليس أعوذ بالله،
1: لأنه دايما كده الشيطان بيقعد يوسوس في قلوب الناس بالشر ناحية بعض.
0: وأوقات لما بسمع إنهم بيتكلموا عليا وبينموا عليا، لازم أعمل حاجة كويسة، لازم أستعين بالله عز وجل عشان أحفظ انفعالاتي من غير ما أعمل فعل مش كويس أكون بأذي الناس اللي حواليا أو بأذي نفسي.

0: الله سبحانه وتعالى هو المسيطر في الكون والأحداث وهو العليم بكل الأمور.
1: معرفتي بقى بكده بتساعدني على الثبات الانفعالي والهدوء.
0: إيماني بالله واتكالي عليه بيخليني هادي ومطمن،
1: يخليني مهما كنت متوتر ومنفعل بسبب أمر صعب أعرف إن الله سبحانه وتعالى على علم بي وإن أبوابه مفتوحة
0: وأرضى وأنتظر بدعاء وصلاة.
1: إيماني بالله بيساعدني على عدم الانفعال والغضب وإني أنا أكون بتحلى بالصبر.

0: تقليل الفجوة بين الواقع والتوقع بيخلي الصدمات في الحياة أقل،
1: ولو الصدمات بقيت أقل الانفعال أكيد هيكون أقل،
0: ولو حتى في صدمات وتحديات فلأني متوقعها فبستقبلها بثبات انفعالي،
1: والثبات الانفعالي ده بيساعدني على أني أتقبل أي مفاجآت وبيساعدني أني أقلل التوقعات.
0: كل ما أتعلم يكون عندي ثبات انفعالي أعرف أتعامل مع مشاكلي ومع تحديات الحياة بشكل أفضل.

0: مش مضطر أبدا تكون دايما حاسس نفسك في موقف المتهم وتقعد تقول مبررات لكلامك ولسلوكياتك،
1: لأنه مفيش حاجة بتعجب كل الناس
0: ومش هتقدر ترضي الناس.
1: كل حد عنده رأيه ووجهة نظره،
0: ولو دايما بتقدم مبررات في وقت كده هتلاقي نفسك مستنزف، وهتلاقي نفسك مجهد جدا ومرهق نفسيا،
1: وده طبعا بيفقدك أعصابك وثباتك الانفعالي.
0: اعرف انك مش مطالب في كل المواقف انك تقعد تشرح وتوضح،
1: وانك مش طول الوقت تعمل حساب للناس.

0: يا حبيبي. ابعد عن اصحاب الروح السلبيه واصحاب النقد طول الوقت. طبعا النوع ده منتشر جدا وموجود حوالينا وللاسف مش بعدد قليل.
1: الايجابيه والسلبيه عدوى،
0: قرب كده لكل الايجابيين وابعد عن السلبيين.
1: السلبيين سهل يسحبوا طاقتك وصبرك ويفقدوك ثباتك الانفعالي،
0: سهل معاهم ان ردود افعالك تكون عنيفه وللاسف بعدها بتكون وكانك انت اللي غلطان،
1: رغم انه هو اساس صوره انفعالاتك العاطفيه، وتلاقي نفسك كده متعصب جدا انت مش فاهم ايه السبب.

0: احترس من اللي بيلعب دور الضحية والمظلوم عشان ممكن يخرجك عن شعورك.
1: دايما تلاقيه كده بيعاتبك وبيلومك وبيركبك الغلط.
0: دايما هو اللي الحياة بتيجي عليه يعيني.
1: دايما يعيني حظ وحش ومنحوس.
0: الشخص ده بيحملك مسؤولية إسعاده وإنك أنت المسؤول عنه، وممكن كمان عن الأحداث اللي بتحصل له تكون أنت المسؤول.
1: ده بعد ما بتقدم ليه كل ما في وسعك انت هتفضل في عينه مقصر.
0: لو عايز ثبات انفعالي في حياتك انتبه قوي للنوع ده من الناس.

0: مش
1: في ناس فنانة في الاستفزاز وبتضيع الوقت، ودول بقى من اكتر الناس اللي ممكن تخليك مش في ثبات انفعالي. يقولوا كلام من تحت الحزام كده، ما تعرفش تمسك عليهم ان هم غلطانين،
2: كلام عامل زي السم في العسل كده، مش بيبان انه كلام مش كويس بس بيضايق.
1: مش بس كلامهم، لكن اوقات افعالهم كمان.
2: اوقات بتبقى فيه حيره منهم ومش فاهم ولا عارف تتعامل معاهم ازاي.
1: النوع ده خطر لانك مش بتكتشفه بسهوله للاسف.

0: انا بس عايزك تبقي عارفة انك انتي ليا اقرب لي مني انتي عايشة في كل حتة فيا مش هن...
1: وبنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كتاب وفكرة، ولسه مكملين معاكم في كتاب لا بطعم الفلامنكو للدكتور احمد طه. وعايزة ارحب بدينا. ازيك يا دينا؟
2: ازيك يا نور، عاملة ايه؟
1: انا كويس. احنا المرة اللي فاتت وقفنا عند الالعاب النفسية صح؟ وخدنا كام لعبة، خدنا الحب المستحيل ولعبة امل حياتي، وخدنا مين يمسك الكنترول، ومعانا النهاردة لعبة اسمها خد وخد. تعالوا كده نشوف دكتور احمد طه بيقول هنا انت قدام حد بيدي وبس، بيدي طول الوقت، بيدي على الفاضية والمليانة، ومش بس بيدي للناس اللي بيحبوهم ويحبوه، لا ده بيدي اكتر للناس اللي هو واثق انهم مش بيحبوه، الناس اللي بينه وبينهم خلاف، اللي كل شوية يتخانقوا معاه ويتخانق معاهم.
2: طب هتقولي كده نور، طب فيها ايه؟ يعني فيها ايه مثلا لما الراجل يدي ويصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء؟ فيها ايه لما الست تدي وتتعب نفسها في شغل البيت وتضحي في سبيل جوزها وعيالها؟ فيها ايه لما اتصل بحد كده في بيني وبينه مشكلة واسأل عليه باهتمام شديد؟ فيها ايه لما اضحك في وش صاحبتي اللي انا لسه متخانقة معاها امبارح؟ طبعا ما فيهاش اي حاجة، بالعكس ده كل ده كويس جدا ومليان طيبة وكرم وحسن معاملة وأخلاق، بس لو وقف لغاية هنا وما كانتش هي الخطوة الأولى للعبة نفسية خطيرة جدا. إزاي؟ هنعرف بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في لعبة خد وخد. لما الراجل كده اللي بيصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء بيبدأ كده يقول فيها ايه، طالما انا بصرف عليكي يبقى تسمعي كلامي، او ما تطلبيش اني اساعدك مثلا في البيت، او ان انا بشتغل اهو بجيب فلوس لكن ما تعمليش معايا راسك براسي، مثلا انا اللي بصرف عليكي. وبعدها مثلا يقول لولاده طول ما انا في بيتي بصرف عليك يبقى تسمع، طول ما انت في بيتي يعني وانا بصرف عليك يبقى تسمع كلامي، لما تشتغل وتصرف على نفسك ابقى اعترض على كلامي، لما تتجوزي وتلاقي حد بيصرف عليكي ساعتها يبقى ليكي رأي.
1: ولما الراجل بيقرر ويقول ويعمل كل ده تبقى الحكاية مش عطاء ولا كرم ولا سخاء، الحكاية تبقى من يتبعه أذى، ويكون كل الصرف والكرم والبزغ ده لو كانوا بيصرفوا أصلا هو الخطوة الأولى من لعبة بالغة الدهاء، خطوتها الثانية هي الإذلال والاستغلال.
0: ولما الست كده نور اللي بتتعب نفسها شغل البيت وتضحي في سبيل مثلا جوزها وعيالها تيجي تقول لهم مثلا محدش فيكم حاسس بيا، انا بس يعني بضحي بنفسي علشانكم بتعب ومش عارف ايه، انا ضيعت حياتي علشان خاطركم، انا يعني ما استمتعتش بحياتي علشان انتوا تعيشوا، يبقى الموضوع مش تعب ومجهود لوجه الله، لا ده فخ في منتهى الذكاء، مستني حضرتك تقع فيه بكل اريحيه.

0: بس. معنى الثبات الانفعالي هو قدرة الشخص على التحكم في انفعالاته المختلفة وفي المواقف المختلفة،
1: فتكون انفعالاته مناسبة للموقف والكلام،
0: ما تكونش انفعالاته شديدة قوي قوي ولا متهورة قوي،
1: لكن تتسم الانفعالات بالهدوء والثبات والتوازن.

0: لا تفعل شيئا بانفعال، لانه اي امر بانفعال بيسبب قرارات غلط، لان التفكير في وقت الانفعال بيكون مش منظم خالص ومش مترتب، وده بيخليني اخد خطوات غلط. لو انا تحت ضغط بسبب اي امر لازم اتعلم اتدرب اني ما اخدش اي قرار، خاصه لو قرارات مصيريه.
1: ممكن اقول لنفسي انا حاليا منفعل ومش هاخد قرار في الوقت ده،
0: وممكن اقول كمان لما اهدى اختار الوقت المناسب لاي قرار انا هاخده.

0: اهرب من الغضب على قد ما تقدر.
1: طبعا ده شيء مش سهل على فكرة، لكن في مواقف بنكون عارفين انها ممكن تزود من غضبنا، ينفع بقى في المواقف دي نهرب منها او نتجنبها.
0: اي امر او موضوع ممكن اكون عارف اني مش هقدر اعمل كنترول فيه على نفسي، اني اهرب وابعد، ابعد عنه، ده الحل.
1: بدل ما اكون مثلا بعمل نفسي شاطر واقول انا هقدر اتحمل الموقف دوت وهقدر اعمل الحاجه ديت، وبعد كده الاقي نفسي مش قادر اتحكم في غضبي وابتدي اندم على اللي حصل مني.

0: ابعد عن سوء الظن. سوء الظن بيخليني أشيل من الناس وممكن يوصلني أني أكرههم، بيخليني بجهز كده أفكاري للانتقام وأكون مش عارف أرتاح. ظن السوء بيبوظ علاقات، لأني ببني علاقاتي بالناس على أفكاري عنهم، والأفكار دي بنسبة كبيرة بتكون غلط.
1: ولما بظن السوء في غيري ممكن يكون عندي دليل على الظن ده، وممكن كمان أكون متضايق من جوايا وأفكار بلاقيها كده كأني بفكر بطريقة شريرة.
0: سوء الظن بيضرني أنا أكتر كمان ما بيضر الناس التانية.

0: بلاش تحكم حسب الظاهر، فانت مش عارف الحقيقة فين وتصرفات غيرك ديت بيعملها ليه.
1: في ناس ممكن تتكلم كتير مش معنى كده انها رغاية، لكن يمكن ملهاش حد يسمعها،
0: وناس اكتر الوقت في حالة صمت. بلاش تحكم ان ده شخص انطوائي، يمكن عنده مشكلة.
1: مش كل اللي بيضحك يبقى مبسوط، ومش كل اللي عنده دموع يبقى حزين.
0: مش كل اللي لابس حاجات غالية قوي يبقى غني، ده يمكن بيشتريها بكل فلوس عنده.
1: ومش كل اللي احنا بنشوفه في الظاهر بيكون واضح، فعلشان كده مهم قوي اني ما اكونش بحكم بالظاهر، لانه ده بيساعدني على الثبات الانفعالي.

0: حاول تلاقي عذر لشخص غضبان وسائر، يمكن عنده ظروف أو مشكلة أو مريض.
1: لما بلاقي عذر للناس بقدر أوسع قدرة احتمالي ليهم.
0: ومين فينا مش بيجي عليه وقت بيكون منفعل وتحت ضغط بسبب ظروف بيمر بيها وعايز الناس تحتمله؟
1: وزي ما أنا عايز أنه الناس تلتمس لي العذر ويقبلوا أعذاري، يبقى أنا لازم ألاقي العذر للناس ويقبل اعتذارهم.
0: هيقلل جدا ده من انفعالي على الناس لما ألاقي ليهم أعذار، وأنا في الوقت ده هحافظ على ثباتي الانفعالي.

0: اللطف في الكلام سر من أسرار الثبات الانفعالي.
1: لما امتص كده غضب الشخص اللي قدامي هو بيتكلم ويلاقي كلامي كده كلام أنا مريح ولطيف، ده هيخليه يهدى، وطبعا كده أنا كمان مش هنفعل قدامه.
0: الكلام الطيب والكلمة الحسنة زي النهر اللي بيروي العطشان،
1: ممكن أكون سبب في هدوء شخص أو انفعاله بسبب كلام حلو لطيف، أو بكلام صعب بيوجع أخلي الشخص الهادي وطبيعته هادي ينفعل جداً.

0: حاول تشوف في الشخص اللي انت بتتكلم معاه حاجة جميلة تخليك تغطي بيها على عيوبه.
1: لأنه أوقات لما بنتجمع وبتتجمع قدامنا عيوب الشخص دوت في عيوننا، ده بيخليني كده بتشحن ضده، بيملاني بشاعر غضب.
0: كل ما بشوف العيوب مش بقدر أتحكم في انفعالاتي،
1: لكن لما أشوف المميزات بتاعة الشخص اللي قدامي ده بيخليني أبقى عارف أتكلم معاه وعارف أتعامل. أعتقد بالانفعالات المتوازنة الطبيعية اللي بتبقى لو أنا عارف أتكلم بطبيعتي مفيش أي انفعال زيادة أو أي حاجة.

0: تحتمل كل شيء بفرح.
1: الحياة مليانة بالألم وخاصة من التعامل مع الناس، وممكن يجي الوجع من أقرب الناس،
0: لكن لما تيجي ليك فكرة زي إنهم بيقولوا عنك كلام وحش، اعرف إنها من إبليس أعوذ بالله،
1: لأنه دايما كده الشيطان بيقعد يوسوس في قلوب الناس بالشر ناحية بعض.
0: وأوقات لما بسمع إنهم بيتكلموا عليا وبينموا عليا، لازم أعمل حاجة كويسة، لازم أستعين بالله عز وجل عشان أحفظ انفعالاتي من غير ما أعمل فعل مش كويس أكون بأذي الناس اللي حواليا أو بأذي نفسي.

0: الله سبحانه وتعالى هو المسيطر في الكون والأحداث وهو العليم بكل الأمور.
1: معرفتي بقى بكده بتساعدني على الثبات الانفعالي والهدوء.
0: إيماني بالله واتكالي عليه بيخليني هادي ومطمن،
1: يخليني مهما كنت متوتر ومنفعل بسبب أمر صعب أعرف إن الله سبحانه وتعالى على علم بي وإن أبوابه مفتوحة،
0: وأرضى وأنتظر بدعاء وصلاة.
1: إيماني بالله بيساعدني على عدم الانفعال والغضب وإني أنا أكون بتحلى بالصبر.

0: تقليل الفجوة بين الواقع والتوقع بيخلي الصدمات في الحياة أقل،
1: ولو الصدمات بقيت أقل الانفعال أكيد هيكون أقل،
0: ولو حتى في صدمات وتحديات فلأني متوقعها فبستقبلها بثبات انفعالي،
1: والثبات الانفعالي ده بيساعدني على أني أتقبل أي مفاجآت وبيساعدني أني أقلل التوقعات.
0: كل ما أتعلم يكون عندي ثبات انفعالي أعرف أتعامل مع مشاكلي ومع تحديات الحياة بشكل أفضل.